0: ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.
1: يصبح الخير، يصبح النور، نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بيكم. اليوم لحد 3 ماي 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايكا فام. النوعه ونبدلوا اليوم، نمشيوا للجزائر، يدير غلينا افا فاينوفا، نبداو بها صبحيتنا. نهاركم طيب، نهاركم اسعد واحلى الايام.

0: الستة 27 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم تسمع في صبح الخير ويكند. وقيت نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 3 مايو 2026، الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي. احنا كالعادة والعوايد ساعتنا الثانية نكلموا فيها ديما ديما ديما المعهد الوطني للرصد الجوي، هما اللي يعطونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: يصبح الخير يصبح النور. رجعنا لكم تسمع في صبح الخير ويكاند. يلا ساعتنا جاية نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي, ناخذوا من عندهم كل تفاصيل طقسنا, وعنا زد موعدنا مع فاطومة نسموها في دقيقة حظ. نجيو للموسيقى, فيروز تغني لنا سألوني الناس. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار, واحنا نرجعوا لكم.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس, موزايك فام. www.mosaikefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير. وزارة التجهيز والأسكان تعلن في بلاغ أنه سيتم تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت, وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد الموافق للثالث من مايو الجاري لغاية يوم الجمعة الموافق للثامن من الشهر ذاته, وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقية. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان, مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد مؤخرا بمقر مجلس نواب الشعب جلسة استماع لوفد من منظمة الأعراف يتقدمه سمير مجول رئيس الاتحاد حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. وتولى ممثلو منظمة الأعراف خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر في سنة 1976 مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف, مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. في الشأن الدولي, جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 11 قرية وبلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران, مضيفا أنه سيتلقى صياغة دقيقة لهذا الاتفاق. وترامب يؤكد أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا, ولم يستبعد استئناف الهجمات قائلا أن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا أساءت إيران التصرف. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصدرين أن المقترح الإيراني المحدث يتضمن مهلة شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. ختاما, مسؤولون يفيدون بأن رجال الأطفاء في اليابان نجحوا بإخماد حريق غابات اندلع في شمال البلاد ووصف بأنه الأكبر منذ عقود, وذلك بعد مكافحته لمدة 11 يوما وفق ما أفاد مسؤولون. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام.نت, والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: رجعنا لكم 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. يلا ناخذوا فكرة على حويل تخصنا.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو معنا سيسلين بالميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
2: صباح الخير ميرا وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بيك. نسألوك على حوال طقسنا اليوم وكيف باش يكون في الأسبوع القادم ولا بداية الأسبوع على الأقل. نبداو حاضرين.
2: اليوم باش يكون طقس مغيم جزئين بغرب الجهات. العشية تتكافت السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار تكون محليا رعدية ونذكر ولايات جندوبة والكيف. بالنسبة للرياح تكون من قطاع الجنوبي قوية نسبين في محلين قوية كرم السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وبالتالي البحر بشكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف والتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات. اليوم صار في توصل العاصمة سجلوا 27 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود معادلات العادية لشرمي. بالنسبة للغدوة كيف كيف طقس مغيم جزئيا مغرب الجهات والعشية توصل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال.
0: غدوة هذي
2: مصحوبة بعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال. كيف كيف الريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. غدوة كيف كيف الحرارة توصل في نسقها تصاعدي وفي ارتفاع وتتراوح بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات.
0: هكذا الصيف على حاله معناها ماشي تسخن.
2: زاد كيف كيف نهار بلا زاد مازلت باش ترتفع بينما نهار الاربعاء تنقص شوية تولي في الانخفاض.
0: بيه نشكرك برشا على كل المعلومات ياسين بن ميلاد. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة 46 دقيقة جعنا لكم. يسبح الأنوار يسبح الخير. نسلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا الموعدنا مع فاطمة نسموها في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم مبروك السعيد، صباح الفرحة يا ميرا، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم لليوم 3 ماي. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الوضعية يمكن فيها شوية ضغط وإلا قلق، أما الفرج إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يكون على قريب. وإنت يا ثور تعبك باش يولي عنده معنى، وفما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تشد فيها بالباهي. إيه الجوزي راهو رزقك جاي، يا إما خدمة يا إما فكرة يا إما حاجة ما كنتش حاسبها أصل. ونصيحتي للسرطان ما تضيعش الفرص الصغيرة، على خاطر منها باش تجي برشا حاجات كبيرة. الأسد الفلوس راهي تجي وتمشي وهذا صحيح، أما الذكي في كيفاش تتصرف فيها هو اللي باش يخليك مرتاح. العذراء الحب باش يلقاك والرزق راهو جاي، مش لازم تجري وراهم برشا. نحبك تركز على روحك، طور من حياتك والباقي راهو يجيك وحده في الوقت اللي يليق بيك. الميزان راهي فترة ممتازة على الصعيد المالي، انت باش تكون من بين الابراج اللي تتمتع برشا حظ على الصعيد المهني والمالي. العقرب يمكن برشا حاجات فاتت وما مشيتش كيف ما انت حبيت، اما هذيك الكل كان باش يخليك توصل للحب اللي يليق بيك. ديما فكر اللي يحبك بالحق راهو يقعد، واللي يسهل عليك وخلينا نقولوا زاده ويسهل عليك حياتك هذا هو صحيح. القوس نهير ممتاز، نهير عائلي بامتياز، حتى الجدي حتى لو كان الوضع توا مش واضح راهو الرزق عنده أبواب برشا، ممكن باب مهم باش يتحل فجأة. الدلو حتى كان تصير شوية توترات يميرة وإلا سوء تفاهم راهو الحب بيناتكم باش يكون أقوى من أي حاجة. والحوت نحبك تنقص شوية من ستريس، ميسالش راهو زادة تكون هكا تكون حياتك أفضل من الأيامات اللي جاية، راهو فترة باش تكون ممتازة على كيفة الأصعدة.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار.

0: رجعنا لكم يا صبح الخير يا صبح النور. واحنا خلطنا ساعتنا الثالثة نبداها مع زميلنا حيدر الشرني في سبور اكسبريس. عنا زاد فقرتنا ايكوناتور انجي وللموزيكا كارم محمود يغنينا على ورق الورد.
1: على ورق الورد
0: يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل. تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات. وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادات عدد من المتضررين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين وست دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستخدمة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ مالية متفاوتة. ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. ووفق بلاغ الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن أمس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين يعلن عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي بالمستشفى وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى وضمان التكفل بالحالات حسب درجة الاستعجال والأولوية الطبية وفق بلاغ صادر عن المؤسسة. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا مضيفا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفيه. موقع تتبع حركة السفن تانكر تراكرز يقول إن ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار نجحت في الفرار من الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى. صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بعشرة آلاف مجموعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة بقيمة تقارب مليار دولار من شأنها أن تحول صواريخ جو أرض إلى ذخائر دقيقة قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة. وفي الختام شبكة CNN الأمريكية تنقل عن خبراء إسرائيليين أن مسيرات حزب الله رباعية المراوح التي تعمل بالألياف الضوئية باتت سلاحا قاتلا للحزب إذ يصعب إيقافها ورصدها مما يمنح مشغليها رؤية عالية الدقة للهدف دون بث أي إشارة قابلة للتشويش كما يستحيل اكتشاف الموقع الذي انطلقت منه. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك.
2: صباح النور، شكرا لكم زين الناس الكل. اليوم القمة الدربي بالدربي الافريقي والملعب التونسي، قمة الجولة 28 دونك الافريقي متصدر الترتيب ب 59 نقطة واستاد رابع ب 44. ماتش يعرف غياب حمزة الخضراوي مقابل عودة ايمن الحارزي من جانب النادي الافريقي، وعودة ماتن داو الخميسي من جانب الملعب التونسي. نضال طيف هو حكم الساحة، واميل وسيف هو حكم الفار، والمقابلة تنطلق الاربعة. دونك نعطيكم البروغرام كامل الافريقي الملعب التونسي كما كنا نحكي، والاربعة في استاد الميري ساس مع الاولمبي الباجي بدارة سيف الورتاني وحسام ابو العريس في الفار، في جابس مستقبل رياضي بجابس مع شباب القيروان بدارة وليد المنصري، وباش يكون عبد الحميد بدر الدين في وبيكون خليل الجري في الفار، في بنجردان الاتحاد الرياضي بنجردان مع مستقبل سليمان بدارة بديس بن صالح وحسني نالي في غرفة الفار. جيو تول الباسكت والسفارة التونسية في المغرب، مساعي حثيثة من أجل تأمين عودة جماهير النادي الإفريقي اللي تحولت بكثافة للرباط لتشجيع فريقها. شفتوا أنه بعض الإشكاليات صارت، فما بعض الموقفين، والأخبار تقول أنه السفارة التونسية معناها محاولات حثيثة ومجهودات كبيرة من أجل تأمين عودة التوانسة لموجودين في المغرب، ومنتظر أخبار طيبة إن شاء الله في الساعات القادمة. ذكروا أن النادي الافريقي كان خسر البارح ضد الفتح الرباطي بنتيجة 71 مقابل 68. الحقيقة هزيمة ما تغير حتى شيء في الوضعية متاع الافريقي، بما أنه موجود في صدارة المجموعة وضامن الكاليفيكاسيون للمرحلة النهائية من البال. نجيو توا للرابطة المحترفة الثانية ونتائج الجولة 25 اللي تلعبت البارح. دونك الملعب الجابسي القمة مع ساقيت داير ماتش وفاه بالتعادل 0-0، والملعب الجابسي كان ضيع فرصة ضمان الصعود للرابطة المحترفة الأولى في الدقائق الأخيرة من المقابلة، ضربة جزاء ضائعة بواسطة لمجد عامر. دونك سكور فينال 0-0 يعطي أفضلية الحقيقة أكثر لساقيت الداير الموجود الآن في صدارة الترتيب. تراجع بعد شوية الكلاس مع دونك 0-0 بين ملعب الجابسي وسقيت داير، واحد بلاش لي هلال الرديف ضد مستقبل الجاسرين، واحد بلاش لي جندوبة الرياضية ضد سبورتينج المكين، واحد واحد بين جمعية ريانا وقواف القفصة، واحد بلاش للنادي القربي ضد نصر جلمة قصور السافن هزم في ميدان، ومع القلعة الرياضية 2-1، وكيف كيف أولمبيك سيدي بوزيد هزم على ميدان ومع أمل بوشمة 2-2. دونك نعطيكم الكلاسمون، ساقيت الداير في الصدارة ب 53 نقطة، والملعب الجابسي ثاني ب 52، وفي المراتب الأخيرة نلقاو القلعة ونلقاو نصر جلمة المرتبة 13 ونزل، كيف كيف أولمبيك سيدي بوزيد في المرتبة 14 ونزل. النظام بالضبط، دونك الأول يطلع أوتوماتيكمون، الثاني والثالث يلعبوا براج اللي هما معناها ساقيت الداير الملعب الجابسي ومستقبل الجاسرين، واحد باش يطلع ديريكتومون وزوز يلعبوا البراج، ونمرو 13 و14 يهبطوا للدرجة الهوات. دونك نجيو للكرة في العالم في أوروبا تحديدا، وأهم النتائج الحاصلة البارح في الليغان 3-0 لوند ضد أولمبيك مارسي، 2-2 بين بي إس جي ولوريون، ولا مقابلة ذي عرفت عودة منتصر طالبي لتشكيلة لوريون، كان واحد من أفضل اللاعبين في هذه المقابلة. بي إس جي في صدارة ولوريون في المرتبة التاسعة، موناكو بحماس 2-1، 1-1 بين نيس ولونس، لونس كان متقدم 1-0 حتى الدقائق الأخيرة متاع مقابلة، علي العابدي يهبط كان على البنك يهبط يعادل النتيجة 1-1، وتعادل مهم جدا لنيس اللي زاد هو يصارع من أجل ضمان البقاء في الليغا. نجيو للبريمير ليج الجولة 25، أهم نتائج البارح 3-0 برنتفورد ويست هام، نيوكاسل ربح برايتون 3-1، تعادل ولفرهامبتون مع ساندرلاند 1-1، 3-0 أرسنال ضد فولهام. في الليغا ضمن الجولة 34 فياريال ربح ليفانتي 5-1، 2-0 لأتليتيكو مدريد عن ديبلاسمون ضد فالونس، 4-2 البيلباو ضد ألافيش، والبارسا 2-1 يربح أوساسونا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت. شلال هاركم زينة
0: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريد وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريد طور عالمك. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 8:25 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. تسمع في صبح الخير ويكاند. يلا خلطنا لفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: نحب نحكي لكم على ندوة دولية حول استقلالية المرأة في الوسط الريفي. الندوة هذه قام بها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية وسيراد وسنتر دو كوبيراسيون انترناسيونال دو ريشيرش اورغانيك. اليوم باش تحكي لنا على الندوة هذه الدكتورة والباحثة في التعليم العالي الفلاحي الأستاذة هدى مزهود. منورتنا أستاذة.
2: عسلامة. مرحبا بكم.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. ندوة معناها الموضوع متاحة مهم ياسر ياسر ياسر. هي معناها وضعية المرأة اليوم العاملة في القطاع الفلاحي. احنا يعني ديما كي تقول مرأة عاملة في القطاع الفلاحي نخمو اول حاجة جينا معناها ظروف اللي تخدم فيهم المرأة. هي نتفكروا للأكسيدان معناها نتفكروا اللي المرأة تخو ساعات الشطر السوم اللي يخدم به الراجل. يعني ظروف صعيبة هذية في الندوة هذية شنو اللي خرج في مخصص الموضوع هذية؟ نصور انتم راكم معناها زدتوا حللتوا وشفتوا كل الظروف يعني اللي تخدم فيها المرأة.
2: إيفكتيفمون الندوة الدولية هذه كما قلنا هي ندوة دولية. الندوة هذه تندرج ضمن مشروع سافاريكو. نحكي اقتصاد. علاش اخترنا كما نقولوا البرنامج هذا بالذات نحكيه اقتصاد؟ على خاطر نساء تونسي مثل 70% من اليد العامله الفلاحيه. كي نحكيه على 70% من اليد العامله الفلاحيه ما نجمو نحكيه كان على عنصر هام في الاقتصاد. دونك الندوه الدوليه هذه اللي تندرج ضمن مشروع سافواريكو طرقنا فيها باش نحكيه على النساء. قمنا بابحاث ميدانيه زيارات ميدانيه مائدات مستديره مع مختلف الباحثين ومع مختلف المنظمات اللي مهتمة بالمرأة في القطاع الفلاحي. والمخرجات كانت مخرجات مهمة ومهمة جدا. قمنا كما نقولوا باستمارات مع النساء. قمنا بأيام إعلامية وأيام توعوية. والهدف من العمل هذا الجماعي الكل اللي تشترك فيه البحث اللي يشترك فيه البحث العلمي وشاركنا زيادة طلبة والمرأة العاملة في حد ذاتها والمنظمات الدولية كما سينسيس كما سينربيس كما مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية سواء على مستوى جهوي وإلا على مستوى وطني. الهدف هذا كله باش نشوفوا أهم العراقيل باش نعاود نعطيو نظرة على أهم العراقيل اللي تواجهها المرأة في الوسط الفلاحي. واليوم لقينا زوز كي نحكيو على المرأة نحكيو على زوز أنواع. هذاك علاش احنا نحكيو على الاستقلالية. المرأة اليوم فما نسبة هائلة من النساء هما يخدموا في المجامع الفلاحية. المجامع هي هياكل كونتها الدولة لدعم استقلالية المرأة. هذوما مهمين برشا وارتفع عدد المجامع تقريبا من مجمع واحد قبل 2011 إلى تقريبا ما يقارب 252 مجمع إلى حد 2023. يضم تقريبا 7600 منخرطة. كي نحكيوا 7600 منخرطة نحكيوا على كم هائل من النساء اللي حاولوا كسكسي حاولوا الشرب حاولوا منتوجات بلادنا. حاولوا منتوجات طبيعية اللي نجموا نستعملوها وناكلوها كما نقولوا في أمن وأمان. لكن للأسف النساء ذوما اليوم يواجهوا عديد صعوبات أساس الترويج الحصول على
0: كيف بشي بيعوا كيف بشي بيعوا
2: كيف بشي بيعوا. نحكيه اليوم على حلول بتاتر اقترحتها الدولة كما المعارض كما الأيام الإعلامية. لكن هذا يبقى ديما محدود ويبقى أنه لازم ندعموها. على هذيك علاش احنا في الندوة شاركنا زملائنا من الجزائر ومن المغرب باش كما نقولوا يحكيونا على التجربة البيع عن بعد عن طريق الإعلام أهم ويحكيونا زيادة على أهم الحلول اللي تطرقوها واللي احنا نجمو في بلادنا اليوم نمشي ونطبقوها وندعموا المرأة. هذا الجزء الأول من سي. لكن مازال جزء ثاني من سي. أنا الحقيقة خليته كجزء ثاني على خاطر وضعيته مؤسفة أكثر من النساء في المجامع. اليوم نحكي على عاملة في القطاع الفلاحي. العاملة اللي تمثل 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي. كي نقول 70% كما قلت ونعاود نقول هي نسبة مهمة جدا جدا. ولكن العاملة هذه تخدم للأسف في ظروف هشة.
0: ما عنديش تغطية اجتماعية زادة
2: غياب تغطية اجتماعية رغم توفر الإطار القانوني. نقل الهش رغم توفر الإطار القانوني. ونحكي وزيد على عاملة تخدم وتستعمل المبيدات دون أي واقي.
0: وعليه هذا كل ما فهمت شنو معناها علاش كيفاش معناها حاجة ما يقبلهاش العقل.
2: سيفري الكلمة
0: ما يقبلهاش العقل،
2: ما يقبلهاش العقل،
0: ما يقبلهاش العقل. معناها أقل حاجة، أبسط حاجة معناها أنت،
2: لكن
0: شنو يعني الواقع باش يتمثل في يعني ماسك هكا كمامة حاجة هكا؟
2: تنجم تستعمل ماسك، تنجم المرأة هذه ما نعرفش أنا، فما مبيدات خطيرة.
0: أنت تشوف
2: نساء اليوم يخطبوا في الطماطم والفلفل، نساء وبلادي، نساء وبلادي اليوم يخدموا في الطماطم، يخدموا الفلفل، يخدموا في الضيعات الفلاحيه، لكن فما المينيموم اللي لازم يتوفر.
0: صحيح.
2: فما المينيموم.
0: صحيح.
2: احنا ساعات كي نشريو ان برودوي في ديارنا يقول لك هذايا ما تمسوش بيدك،
0: ليه ونظفوا ونحط البيكربونات دو سود وحط الخل وحط ونظف وكل، معناها باش تنحم. فما بالك الانسان يخدم غاديك، هي مسكينه امراه تخدم،
2: هذا يعود لعديد الاسباب. راهو الاسباب بما فيهم اسباب تعود للمراه في حد ذاتها. الاسباب هذوما اولا للمشغل، المشغل معناتها العمل يعني الظروف، ظروف الطيبه هي اللي تخلي تخلي الانسان ينجز اكثر ويقدم.
0: صحيح كلامك صحيح.
2: المشغل اليوم ما نعرفش انا ما كيفاش يخمم انه يمشي يجيب العاملات في كميونه ويقبل ان اوفون ينجم يتعرضوا الاكسيدون. كما قلتي ديجا من 2017 تو نحكي على 461 حادث مرور للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، يعني هون المشغل عنده دور.
0: بطبيعه
2: الرقابه عندها دور.
0: صحيح.
2: الرقابه في حد ذاتها عندها دور. وزيد نحكيوا على المراه، توعيه المراه. انا كمراه عامله في القطاع الفلاحي من المفروض ما نقبلش اني نمشي في الكميونه.
0: ما هو راهو زيدا ما يلزك على المر كان اللي يمر منه، يعني العبد هي بتخدم ويكون هذيك هي الفرصة الوحيدة اللي عندها، يعني منتصورش اللي فما معناها خدم موجودين وهي تختار اللي يمشي يخدم في خدمة كما هكا، خطر هي خدمة شيقة معناها ملزوز. اللوم يرجع على اللي يخدم فيها أو الحد أو الحاجة اللي يستعمل فيها، خطر حتى هذه زيدا تسمى نوع من العبودية، ما فماش عليه باش تستعملها بالطريقة هذيك، باش ما توفر لهيش أبسط حقوقها، حقوقها أنها تخلط لخدمتها هي آمنة، أنها تخلط لخدمتها وعندها هي يعني كما قلت أدوات معناها باش تقي نفسها من اللي بيستيسيد والشيء ذي اللي تخدم فيه. ما هي ما نصورش تلوم عليها، شو تلوم عليها؟
2: أنا
0: تلوم تعذر هوني، يكون تعفت أكثر مني.
2: سيفري أنا اللوم نعذر، أما ونقول كما نقولوا، قولوا معناتها هما عندهم فكرة. حتى أنا كي نحكي معهم العاملات يقول لك الأعمار بيد الله، كلنا نعرفوا الأعمار بيد الله، أما ما يصيرش أنا نخمم شوية اللي أنا معناتها اللي أنا في بلاد القانون.
0: أي صحيح.
2: مصر هي دولة القانون.
0: صحيح. صحيح. صحيح.
2: كي تحكي على القوانين ما تنجميش تحكي على دولة يغيب فيها القانون. تونس دولة القانون بامتياز.
0: صحيح.
2: معناتها أي. اليوم منظمات نقابات قائمة كلها أنك توصل صوتك.
0: أي.
2: اليوم تونس دولة تعمل في بلدوية بامتياز. اليوم أنت كعاملة في القطاع الفلاحي كي تعبري على رأيك وتقولي أنا ما نخدمش في الظروف هذيك وأنا نطالب دولتي تحميني.
0: أي.
2: ما نصورش كان دولتك ما هيش تحميك.
0: صحيح.
2: هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كي نقول أنا تقريبا غياب الرقابة، وإلا احنا اليوم تونس كي نحكيه على عاملة في القطاع الفلاحي ما عادش نحكيه على عاملة مهمشة قانونيا. قانونيا اليوم عندنا ما شاء الله من المراسيم اللي صدرت باش نحميه العاملة في القطاع الفلاحي، يعني عندنا ما شاء الله من القوانين. اليوم كي نحكيه على المرسوم اللي تم إصداره في 2019 واللي يحكي على هيكلة النقل، نحكيه على المرسوم عدد 4 اللي إصدار في أكتوبر 2024 ويأكد المرسوم هذا في فصل 3 على الأمن على تأمين النقل وهيكلته، ويأكد زيادة على التغطية الاجتماعية. اليوم أنت عاملة في القطاع الفلاحي وظروف لزتك، أما ما تنسيش اللي أنت في دولة القانون.
0: صحيح. وعندك حقوقك.
2: وعندك
0: حقوق لازمك تدافع عليها. لازمك تدافع عليها. هذوما من بين الحلول مقبلة نحكي وأنا وياك بيان سيغ وكل. قلت لك شنو الحل؟ الحق خاطر معناها واحد يحب يلقى حل، يحب يرى النور. معناها إيه.
2: احنا الحقيقه الندوه هذه مكنتنا وعاونتنا مش الندوه فقط، ولكن المشروع هذا عاوننا ان نخرج بحلول كما نقولوا دي سوليسيون كونكريت.
0: ايوه.
2: سهله التطبيق.
0: أي.
2: وواضحه.
0: أي.
2: ونقاط مهمه.
0: اي.
2: خمسه نقاط كان احنا اليوم نوصلوا نطبقوهم، نحاولوا العامله من مجرد عامله مهمشه في القطاع الفلاحي الى عامله محميه تخدم في اطار كما نقولوا منظم ومهيكل وإطار يحميها.
0: أي. اللي هما.
2: أي. اللي هما. التغطية الاجتماعية. اليوم احنا كفلاح انت تمثل جزء من اللي تنتج في المنتوج، عندك الضيعة تجيب العاملات في الكاميونة باش يجمعوا لك الطماطم. اليوم فما كونتريبيسيون ابي، اليوم المفروض الفلاح فما نسبة ضئيلة يدفعها للدولة باش الدولة تنجم توفر التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. الحل الثاني، اليوم احنا راهو نحكيوا على عاملة في القطاع الفلاحي على الورق، اما راي الصفه عامله في القطاع الفلاحي ما هيش موجوده.
0: اي
2: يعني احنا كيفاش باش نحكيوا على تغطيه اجتماعيه وهي ما عندهاش الصفه العامله؟ هي ربه بيت، بتاق تعريف ربه بيت. دونك اليوم ما فيها بس كان نخدموا على الاجراءات القانونيه دي باش نعطيوها، نعملوا منصه وندخلوا العاملات الفلاحيه تذوما في منصه ويكون عندهم صفه العامله في القطاع الفلاحي. الحل الثالث اللي نجم نطرقوا له اللي هو كما حكيت بكري، المرسوم اللي صدر في 2019 والمرسوم عدد 4 اللي صدر في 2024 اللي يحكوا على هيكله النقل. اليوم راهو من واجبنا باش نحطوا شروط لنقل العاملات في القطاع الفلاحي. اش معناته؟ يعني لازم لجنه تتعمل لم مختلف الاطراف المعنيه ونفعلوا المرسوم. المرسوم موجود اليوم، لازمنا نمر لتفعيل المرسوم. انا فرحانه برشا على خاطر الجمعه اللي فاتت فما ديجا ابيل هبطت والهدف نتاعها انه توفير انهم يهيكلوا نقل فائده المراه الفلاحه في بيجا. انا فرحانه يعني فما مبادره
0: وفما قاعدين نقدموا بشويه بشويه. النقطه الخامسه في ساعة قلنا عليه
2: النقطه الخامسه اللي نحكيوا عليها هو الرقابه.
0: لازم
2: الرابعه سامحني هذه ان النقابه، تكثيف النقابه، رقب الفلاحه ظروف عمل المرء. واخر نقطه طولش عليكم، اخر نقطة او توعية المرأة. توعية المرأة وقت انت ترفض ما تطلعش في الكاميونة احنا نجمو ندعموك ونلقاوك الحال
0: ونعاونوك. نشكرك برشا دكتورة والباحثة في التعليم العالي الفلاحي الاستاذة هدى مزهود، نورتنا استاذة. مرحبا بك، ربي فضلك يعيش.
2: شكرا،
0: يلا نرجعو لكم. ايكو ناتور، ايكو ناتور.
1: صباح الخير.

0: ساعتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي، كل يوم ايفون للربح.
8: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كين عنا. كل ويكند عشية على موزايك فيم في كلوب ويكند لخصوا لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحوا لكم الأفكار الغالطة، نحكيوا مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملوا زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموسيقى أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتيغ مساعتين. جو موسيقى وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند،
4: 8:46 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. نرحبوا برشا بضيفتنا إيا بيوف، شيف دو بروتوكول ريسبونسابل دو لاكسيون هوب كيدز في جمعية لاينز كلوب، سيريوس أريانا. أهلا وسهلا.
5: صباح الخير، نهاركم زين،
4: نهارك اسعد يا لاله منوره الدنيا. عندكم اون اكسيون خارقه العاده كما قلنا اسمها هوب كيدز، تصير اليوم 3 ماي في سبيطار عزيزه عثمانه. احكي لنا على الاكسيون هذه.
5: باهي، سيت اون اكسيون ساعه متواصله كونتينيو اللي هي كل نهار احد شاك ديمونش ان كلوب لاينز يمشي الى نيم اون فيزيت للسبيطار عزيزه عثمانه. دونك البيوت نتاعها انه نفرحوا صغيرات المرضى بالكونسير، نوفروا لهم لي بيزوان سبيسيفيك نتاعهم،
4: ربي يشفيهم
5: ان شاء الله. دونك جينا ليست ديما من عند مدام سلوى بن صالح، فيها لي زونفون هذوما شنو يحبوا بالضبط، واحنا نقوموا بالواجب نمشيو.
4: مدام سلوى تخدم في سبيطار معناها؟
5: لي، مدام سلوى هي بريزيدونت دو لا كوميسيون كونسير انفانتيل
4: داكور
5: دو ديستريت 414.
4: هو علاش يتم اختيار معناها 16 هذوما؟ نقول قايل صار فما اكثر يعني في سبيطار، علاش 16 هذوما يتم اختيارهم معناها كل مره 16؟
5: مش ديما، ماهوش نومبر فيكس، هو مي كل كلوب يتكفل بنومبر معين من لي زونفون. احنا اليوم تكفلنا ب 16.
4: شنو البروغرام اللي باش تعملوه اليوم؟
5: باهي، احنا اليوم باش نكونوا متواجدين ماضي ساعة ونص في اوبيتال عزيزة عثمانة، باش نعملوا لهم فما دي باساج ميوزيكال بالجيتار وفيولون، فما اون انيماتريس اللي نقدم لها تحية اللي حابت تكون موجودة معانا، فما دي اتوليي دو كولورياج دو ديسان، فما بروجيكسيون دو فيلم، وكيف كيف هزين لهم معانا دي كادو ان شاء الله يفرحوا بهم صغيرات هذوما.
4: عمرهم من قديه لقديه؟
5: دو 4 ans à 16 ans.
4: من 4 سنين حتى 16 سنة. ربي يشفيهم ان شاء الله، يا ربي يشفيهم وينجحهم العائلاتهم. باهي، كيفاش ينجموا احنا يتعاونوا معاكم مستمعينا؟
5: باهي، تنجموا تتصلوا بنا على نيميرو 93 606 205، 93 606 205، ولا ديريكتومون تحكيو معنا على الباج انستغرام تاعنا اللي نهبطوا فيها كل شيء. كنت تحبوا تشوفوا لي زاكسيون تاعنا ولا لاكسيون هذيا
4: هي اليوم معناها، قلت لي انتوما تحبوا على العاب، تحبوا دي كادو للصغار
5: ولا دي جو دو سوسيتي ولا اي حاجه معناها تفرحهم صغيرات
4: باش يعديوا الوقت. نشكرك برشا يا بيوض.
5: باهي، وزوج نحب نزيد نذكر اللي راهي ماهيش اخر فيزيت وماهيش اول فيزيت،
4: قلنا هذا الاول، قلنا كلها راح تمشي.
5: دونك مستحقينكم برشا، وصغيرات هذوما يستحقوا يفرحوا كيما غيرهم. ونستنيو فودون. وقبل ما نكمل نحب نشكر مدام سلوى بن صالح اللي هي لا بريزيدونت دو لا كوميسيون كونسير انفانتيل دو ديستريك 414 بور سيت انيزياتيف.
4: يعطيها الصحه.
5: فوالا،
4: يعطيك الصحه، كملت كل شيء. اي بايوت شيف دو بروتوكول ريسبونسابل دو لاكسيون هوب كيدز في جمعيه لاينز كلوب سيريوس أريانا. نفكركم اللي اليوم 3 ماي في سبيطار عزيزة عثمانة باش تكون فما اون اكسيون وان بروغرام حلو ياسر للصغيرات، وما فيها باس واحد يعاونهم. يلا نرجعوا لكم.
3: صباح الخير ويكاند.

0: 58 دقيقة. عندنا عيد ميلاد لينا حداد تحتفل بعيد ميلادها 7 سنين اليوم. أمها زينب وبوها سفيان حداد، خالتها نجوى وعمها نبيل وشيمة ومريم وأسمة وخالها نبيل وعزيزها وسيلة وعمها العربي وماماتها زهرة وعموماتها الكل والناس اللي يحبوها يقولوا لها يا لينا عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، وإن شاء الله تتحقق كل أحلامك يا لينو. يلا قلنا 58 دقيقة، اخلطنا الساعتنا الرابعة ان اي نعم معناها الوقت يجري عنا فيها انيمال وورد مع الدكتور البيطري وجي قدور، وعنا زادة صندوق عجب نسمع فيه اصواتكم 71 113 13. هذا هو نمرونا، كلمونا واحنا نوصل لكم اصواتكم. نجيو للموزيكا، بهي سلطان يغني يا ترى
1: يا حبيبي.
0: يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.

0: ملا كامبي بسكوي 100% تونسي كله سيريال اي ريش ان فيبر بسكوي 0% سكر اي 108 بالم اما يتقرمش وبنين صغير ولا كبير مع بسكوي كامبي
1: ديما اين كامبي هيلثين.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: حتى الثلاثة ماي مونوبري تودكم بالفريشك كيلو نكتارين بثلاثة دينارات وتسعمائة وتسعين مليم أكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الصحة موسى الفرجاني يبين أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15 و20% حول العالم. والوزير يعتبر خلال يوم دراسي عقد أمس بالعاصمة أن صعوبات التعلم لا يجب أن تكون مصدر فشل، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يسهم في استعادة الطفل لثقته في نفسه.
6: المشكل بتاع الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكل يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا الفرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات ما يجمش يكون صعوبات التعلم ما يجمش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل الذي عنده صعوبات وتكون له فرصة ونجم مكون مبتعين، ما مش نقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتدخلين نجمع فيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات متاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي، الطب النفساني للأطفال، حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
5: وزارة الداخلية تقر في بلاغ جملة من الإجراءات في إطار مقابلة الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور اليوم الأحد على الساعة 4 بعد الظهر بملعب حمد العقربي برادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. ومن بين هذه الإجراءات تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى الساعة 8 ليلا ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. في الشأن الدولي، وزارة الحرب الإسرائيلية تقول إنها صادقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 و F-15 من شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ الأمريكيتين. وتعليقا على صفقة المقاتلات الأمريكية، وزير الحرب الإسرائيلي يعتبر أن الدروس من حرب إيران تلزم الكيان بتسريع بناء قوته من أجل ضمان تفوقه الجوي في العقود المقبلة. نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله يقول إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنيهم ولن يطبقها الحزب ولن يسمح بأن تمرر. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن القوات الأوكرانية هاجمت ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل عندما دخل ميناء نوفوروسك الروسي على البحر الأسود. وختاما، وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية تذكر اليوم أن كوريا الجنوبية أطلقت قمرا صناعيا من الجيل الجديد، وهو الثاني الذي تطلقه لمراقبة الأرض من الفئة المتوسطة على متن صاروخ فالكون 9 الذي تنتجه شركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا. والوكالة تقول إن شركة كوريا أيروسبيس هي التي قادت تطوير القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام، وهو مصمم لدعم إدارة الأراضي والاستجابة للكوارث وتطوير تكنولوجيا الفضاء في القطاع الخاص. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: في الفانتيام انيفرسير متاع كارت وفاة اليوم وفي مغازات كارفور الكل تلافح حقوكم 160 غرام تن كامل بالزيت النباتي حلق الواد ب 14 دينار و 490 بالكارت وفاة.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كين عنا. كل ويكند عشية على موزيك فام في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أبغتير مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كي ما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
4: صباح الخير ويكاند.

0: سيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرج.
8: جديد مع اوغانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك اوغانج.
9: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند،
10: رجعنا لكم التسعة واحد وثلاثين دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
9: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
10: يصبح النور، يصبح الخير،
11: يصبح الأنوار.
10: لبس عليك.
11: الحمد لله.
10: الحمد لله. اليوم باش نحكيو على حيوان ربيوه، معناها احنا في تونس برشا ناس تربيه تلقاه معناها موجود في الدار ولا في جنينه، الفكرون.
11: الفكرون
10: محليه، الفكرون. نحبوا ناخذوا كل المعلومات
11: ان شاء الله.
10: باه، هل صحيح يا دكتور انه الفكرون يعيش اكثر من 70 سنه؟
11: باه، هو فما فكر صحيح يعيشوا اكثر، تو دي بون من نوع. مثلا فما لي تورتو درمان يعيشوا ما بين 60 و 80 سنه
10: ما شاء الله. هاي
11: فما لي تورتو غريك يعيشوا ما بين 60 و 100 سنه. اي، وفما لي فما دي تورتو بوردي يعيشوا ما بين 50 و 70 سنه.
10: باه، الفكر اللي عندنا احنا في تونس
11: جينيرالمون موين سي 50 سنه.
10: 50 سنه الفكرون يغيوم، معناها عنده صوت احنا ما نسمعوش ولا ما يتكلم، خاطر ترايح الفمه.
11: هو يحل فمه، اما جينيرالمون ما يتكلموش.
10: ما عندهمش صوت. مسكين. باه، الماكله معناها الفكرون شنو نوكلوه؟
11: شنو نوكلوه؟ هو جينيرالمون احنا ديما عنا في تونس يقول لك كاي الفاضل نتاع السلايط والخضره،
10: الطماطم والخس
11: والخس ولا كعبه، حتى كعبه غله بدات تفسد ولا حاجه، كل شيء يمشي للفكرون. هذيك هو جينيرالمون ياكل الفيردور. ساعات كي تسيبو في جنينه ياكل الحشيش، ياكل الاوراق نتاع التخافل، ياكل كل شيء. دونك ياكل الفيردور، لازم اليمونتاسيون ريش ان فيبر. دونك ريش ان فيبر، تو سكي الغله والغله ماذا بينا مش ديما مريره بعد قداش.
10: باهي، نحبوا نودوه
11: كي نحبوا نودوه بالضبط. هذا هو. دونك
10: باهي، الماء، الماء زي يقول لك راهو مشكون، يقول لك الفاكرون ما يشربش ياسر
11: باجوتو. الفاكرون يشرب، دونك لازم حتى هما راهم حتى هما نتفكروهم. سخو تاو بدات تسخن الدنيا نتفكروهم.
10: ونحطوا الماء في حاجه واطيه تبدا
11: بالضبط.
10: معناها باش نجم يخلط هكا حتى صحن غارق شويه ولا حاجه باش نجم يخلط
11: بالضبط.
10: باه، كيفاش نعرفوا اللي الفاكرون مريض؟ خاصه انه هو ما معناها كيفاش نفصل، هو ساعات يغيب ما يعبرش ياسر
11: بالضبط.
10: معناها كيفاش نعرفوا؟ فما حاجه بربي خلصلك عليها قبل، ساعات تحسك الكغاباس هذيك ظهره مو نورمال، بدا يبس
11: اكزاكتومون،
10: يولي تري شوي
11: اكزاكتومون. هذه ديما هذه هي الحقيقه، هي مرضى سي مالادي، معناها تصير معناها كي تبدا فما انومالي، معناها فما كارونس اون كالسيوم والا كارونس نتاع معناها اولترا فيول، معناها نتاع الشمس نتاع الضوء نتاع لوميير،
10: نقص ضوء،
11: نقص لوميير. ساعات تلقاهم هكاك الفكرين اللي قاعدين ديما في بلاصه ما فيهمش سوا الداخل مربينهم، سوا اللي ما فماش فماش لوميير اولترا فيوليت. دونك دوكو هذوكم الكاغاباس نتاعهم تولي مول، ما عادش يبسا.
10: باهي، وقتاش نتحير عليه هنا خاطر هو توا يغيب يدخل هو اون هيبرناسيون يغيب وقتاش نتحير عليه
11: نتحير عليه باهي كي يبدا عندي فكرون ديما يتحرك ديما راه ناشط بون ساعات هما يقول لك راه ما يتحركش برشا لا يتحرك راه ساعات تخليه في بلاصه تجي من بعديك تلقاه في بلاصه اخرى كاريمون دونك وقت ما عاد شاكل يولي ليتارجيك العينين نتاعو تبدا مسكره ولا يتنفخوا ساعات ساعات تلقى عندهم ديزيكولمون من خشمهم دونك راهم حتى هما يمرضوا ساعات تسمع حتى تسمعوا الريسبيراسيون نتاعو يتنولي يتنفس ديفيسيلمون الفاكرون نتاعك دونك هذوما هما جينيرالمون سي دي سيني اللي اذا بيك تهزوا للبيطري نتاعك
10: والفاكرون يعقل معناها اللي الانسان اللي يربي فيه
11: يعقل
10: ايوه هذه خاطر حاجه معناها باش الناس ما تعرفهاش كي تعيط له يجي كي تسميه يسمع. يسمع ما يتكلمش ما سيسيغ معناها يسمع بالكدي
11: وكي تحط له الماكله واحد واحد ويعرف معناها شكون يمشي وشكون ما يمشيش
10: وشكون يمشي وشكون ما يمشيش باه انا تو مثلا خديت فاكرون نحب نربيه معايا في الدار ولا في جنينه يستحق فاكسان يستحق كيفاش معناها هذا نبدا
11: غير مو ما نعملو لهمش فاكسان مي الحاجه اللي نجمو نعملوها لهم راهم يمرضوا يولي عندهم دي بارازيت انترن لي بارازيت كيما الدود نتاع كيما الكلاب والقطط دونك ياخذوا هما حتى هما ياخذوا الفيرميفيوج اوكي دونك هذيك هي الحاجه وساعات جينيرالمون تعملوا لهم لي بارازيت هذوما ينجموا يوصلوا يعملوا لهم دي دياري ويعملوا لهم دي تروبل ديجستيف دونك هذيك علاش لو بلو تو بوسيبل تمشي للبيطري هو يعطيك الحاجات اللي نجم تعملها
10: اللي
11: لازمته
10: بربي فما معتقد هكايا كانوا قبل ديما يقولوه يقولك اللي حاشاكم معناها البيبي نتاع الفاكرون تعمل برص صحيحة ولا غلطة؟
11: غلطة كريمون
10: غلطة راهي غلطة راهي غلطة راهي
11: غلطة حاجة واحد حد حاجة وحدها
10: حاجة وحدها
11: مرضى أترك ما هيش مربوطة بالفاكرون
10: محليه لعب
11: الحاجة اللي نجم نقولوها توا سيختو الناس الكل باش تبدأ تنظف في الجنين متاحها
10: اي بربي اي
11: دونك توا سيختو توا باش تكثروا ليزاكسيدون تاعك اللي يبداو يجيبوا معناها يجيبوا الجنين بالطوندوز نجم توصل معناها لطف تكسر له الكراباس نتاعو ونجموا فما افكار يوصلوا حتى يموتوا دونك ماذا بينا اللي عنده فاكرون في جنينة ولا حاجة قبل ما يجي جنين يمشي يحصرهم في بلاصة يحصرهم في لونفيون كلو مسكر خليهم غاديك حتى لين يكمل جنين ليميت حتى نوصلوا ساعات نقول لهم ادهن الكغاباس متاع الفاكرون متاعك بلون يلمع شوية باش تراه بوغ ايفيتي المشاكل هذوما
10: يعطيك ألف صحة نشكرك برشا نورت الدنيا ويجي عايشك يلا نرجعوا لكم
9: Animal World مع الدكتور البيطري وجي قدور صباح الخير

0: 59 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. كلمتونا على 71 113 113. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: مرحبا يا موزايك. والله اليوم من منبركم نحب نشكر قوية الوطن من أمنيين وحرس وديوانة وكل كل كل معناتها. نحب نقول مازالوا فما شرفاء في البلاد، مازالوا ناس وطنيين، ناس تخدم للبلاد، تخدم بعرق شبينة. نحب نقول ناس حتى كي وقفوك راهم باش يقوموا بواجبهم، إذا مش ينبهوك راهو لمصلحتك أنت يا مواطن، إذا مش يفركسوا الكهرباء ولا أي حكاية راهو واجب عليهم، يعني مخدرات وغيره وغيره كل شيء موجود. ناس تخدم على روحها، كانك أمورك قانونية أمورك مريكلة تتعدى كل حريتك ولباس وبقدرك، إذا مخالف بالطبيعة طبق عليك القانون وهذا واجب عليه. تحياتي واحتراماتي لكل شرفاء تونس.
3: يا ربي يا صندوق عزب، نصيحة للي سوق خويا، راهم كي صنعوا الكهرباء حسوا الريتروفيزور يمين ويسار، معناها ركي باش تجبد على اليمين تخسر الريتروفيزور يمينك فارغ ولا لا، راهو كي تخسر يمين ولا يسار به ويرحم والديك.
4: كما مزيك ربي ندال بلدية تونس، راي مقبرة جلاس في حالة كارثية، في حالة كارثية من الحشيش والوسخ، فما مقبورات مع شبان وجملة، راهو مش معقول، نحترموا الأموات شوية يا رسول الله. شكرا مزيك.
5: أصلاً مزيك بالله يا ميرا، بالله بالله بالله، حط لنا فريد على الأقل مرة في الجمعة، الله يبارك لك، احنا ناس كبار، خذ بخاطري ياخذ بخاطر، عايشك يا مزيك يا ميرا الخطيرة.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: موزايك FM.
1: قلوب اسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

رجعنا لكم وخلطنا لساعتنا الخامسة. مرحبا بكم المستمعين تسمع في صباح الخير ويكاند. عنا إعادة شوي آخر الدقيقة حظ من عند فاتومة. عنا فقرتنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, وأصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013. نجيو للموسيقى مقبلة مستمعتنا طلبت في صندوق عجب غنية الفريد الأطرش دايما معاك نعدي وهيلك ونقول لك عينيا كلكم اطلبوا وإن شاء الله نعديكم غنية التعجب. يلا خليكم مع زميلنا زي في الدين المهري في الخبار وإحنا نرجع لكم.

0: Malla Campi, biscuit 100% tunisien, كل céréal est riche en fibres. Biscuit 0% sucre et 108 palmes, ama yitgarmes ou bnin. صغير ولا كبير مع بسكوي كامبي.
1: ديما ان كامبي هيفين.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترناته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزارة التربية تنشر أمس رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن يرجع ارتفاع أسعار مادة الطماطم الطازجة في الأسواق التونسية إلى النقص المسجل على مستوى الإنتاج وذلك بالتزامن مع نهاية موسم جني الباكورات. وبن حسن يؤكد تسجيل عديد الصعوبات التي تواجه منتجي الطماطم المعدة للتحويل بداية من الزراعة إلى عملية الرعاية والجني إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب ضعف الدعم والإحاطة بهذا القطاع من قبل الدولة رغم أهميته في تأمين حاجيات السوق المحلية وفق تعبيره.
5: بين نحكيه على الطماطم الطازجة طول الموجودة في السوق يعني طماطم طبقات معروفة اللي عند توانسة معناتها حتى كثم غلاية صحيح غلاية لكن غلاية مش عند المنتج راهو مش عند الفلاح معناتها تلك يشوفها غالية شكون يبيع لفيها غالية مش الفلاح بالنسبة لطماطم مفصلين معدل التحويل معناتها كذلك عندنا صعوبات وإشكاليات كبيرة برشا ثم التأخير بحكم العوامل الطبيعية اللي صارت الأمطار وعندك إلى يومنا هذا احنا صافي آخر شهر فبراير مازال نقف الطماطم راهو علاش عدم استقرار العوامل الطبيعية من الأخير كما حكينا عليها وعندك نقص في المشاتل طول لحد الآن فلاح الأرض حاضرة ويستنوا في المشاهد التحم وعندك ذلك كذلك نقص الدابي نقص المناسر وعندك ذلك نقص اليد العاملة.
4: في شأن الدولي استشهاد طفل فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إدارة قناة بنما تؤكد في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط ونتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز. مصادر تقول أن تحالف أوبيك بلس سيوافق اليوم على زيادة متواضعة في إنتاج النفط لكن الزيادة ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع إذا استمر تعطل الإمدادات من منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإيرانية. وذكرت المصادر أن 7 دول من أعضاء تحالف أوبيك بلس الذي يضم من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وشركاء منهم روسيا اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا في جوان القادم وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
3: موزايكا فام الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك السعيد، صباح الفرحة يا ميرا، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. لليوم 3 ماي، أو الأخبارنا باش تكون للحمل، الوضعية يمكن فيها شوية ضغط وإلا قلق، أما الفرج إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يكون على قريب. وإنت يا ثور تعبك باش يولي عنده معنى، وفما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تشد فيها بالباهي. إيه الجوزي راهو رزقك جاي، يا إما خدمة يا إما فكرة يا إما حاجة ما كنتش حاسبها أصل. ونصيحتي للسرطان ما تضيعش الفرص الصغيرة، على خاطر منها باش تجي برشا حاجات كبيرة. إلى أسد الفلوس راهي تجي وتمشي وهذا صحيح، أما الذكي في كيفاش تتصرف فيها هو اللي باش يخليك مرتاح. إلى عذراء الحب باش يلقاك والرزق راهو جاي، مش لازم تجري وراهم برشا. نحبك تركز على روحك، طور من حياتك والباقي راهو يجيك وحده في الوقت اللي يليق بيك. الميزان راهي فترة ممتازة على الصعيد المالي، انت باش تكون من بين الابراج اللي تتمتع برشا حظ على الصعيد المهني والمالي. العقرب يمكن برشا حاجات فاتت وما مشيتش كيف ما انت حبيت، اما هذيك الكل كان باش يخليك توصل للحب اللي يليق بيك. ديما فكر اللي يحبك بالحق راهو يقعد، واللي يسهل عليك وخلينا نقولوا زاده ويسهل عليك حياتك هذا هو الصحيح. القوس نهير ممتاز، نهير عائلي بامتياز، حتى الجدي حتى لو كان الوضع توا مش واضح راهو الرزق عنده أبواب برشا، ممكن باب مهم باش يتحل فجأة. الدلو حتى كان تصير شوية توترات يميرة وإلا سوء تفهم راهو الحب بيناتكم باش يكون أقوى من أي حاجة. والحوت نحبك تنقص شوية من ستريس، مثالش راهو زادة تكون هكا تكون حياتك أفضل من الأيامات اللي جاية، راهو فترة باش تكون ممتازة على كيفة الأصعدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: العشرة و19 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. احنا خلطنا الوقت الاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاده 25 وهالاحتفالات بدأت نهار 15 أفريل حتى نهار 10 ماي 2026. برشا دليل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم أعز البروموات. فما كتالوج لوليني بدأ نهار الأربعاء 15 أفريل وفي نهار 26 أفريل, وكتالوج واحد آخر بدأ نهار 27 أفريل يوفى نهار 10 ماي, معناها الجمعة الجاية مناسبة العيد ميلاد. عندنا كتالوج فيه ديزوفر سبيسيال أنيفرسير, تلقاو فيه معناها ديزوفر ياسر ياسر حلوين, حاجة خارقة العادة. وكل يوم فما زادة ديزوفر اكسبسيونيل اللي تلقاوهم على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. يلا بالنسبة للوفر متاع اليوم لحد 3 ماي 2026, عندنا الياغورت أروماتيزي ياب, البو فيه 100 غرام 550 فرنك. كي تاخذوا 3 كعبات ياغورت تزيد عليهم 3 بلاش وبقدي قل لي بدينار و 650 في عوض 3300. وهذا كي تستعمل بطبيعة الحال الكارت وفي والفرحة والكادوات باش يكونوا حاضرين في برنامجنا يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معنا بالتليفون مدام حفيظة بوزيزي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا وسهلا, منين تكلم فينا مدام حفيظة؟
1: من البحر الأزرق.
0: مرحبا لله, نتشرف ومعرفة طيبة. نسلم على كل أهالينا وحبيبنا وناسنا اللي نحبوهم. احكي لي تخدم انت في الدنيا؟
1: نخدم في قهوة.
0: تخدم في قهوة, عندك صغيرات معرسة؟
1: اي معرسة وعندي بنوتة.
0: عندك قد عمرها البنوتة؟
1: عمرها 6 سنين.
0: ربي فضلها. اي اللي حكي لي, مشيت الكارفور انت مدام حفيظة؟
1: مشيت اي مشيت برشا مرات وقيدت مرتي.
0: ايوه قيدت مرتي. اي بالهك ما راك انت اسمك خرج في القرعه وربحت. اي حسب رايك قدير بحت. حسب رايك قدير بحت.
1: والله ما نعرف
0: نقولوا مليون باهي يفرح مليون باهي. لا نحب توينا باش نقولوا زوز ملايين باش نشوفوا الباهي كيف باش تاخذ زوز ملايين ترى
1: باهي
0: وثلاثه
1: باهي باهي باهي
0: والاربعه
1: برشا باهي.
0: يقول لك 5 ملايين ربحتهم يا مدام حفيظة من عرض كارفور. ربحت أفونداشا قيمته 5 ملايين. إن شاء الله مبروكين عليك وعلى عائلتك وعلى بنوتك. أيوة أيوة أيوة ربي كبير ربي كبير. فرحانة ميلا
1: والله فرحانة برشا.
0: إن شاء الله ربي يفرحك وربي يسعدك يعطيك كل ما تتمنى يا لله. ومرحبا بيك.
1: عايشك يخليك يبارك لك.
0: عايشك أنت ربي يفضلك ربي يفضلك. نتوما زادة مشيو المجازان كارفور وعديو الكارت دو فيديليتي وفي على لي بورن الموجودين في لي مجازان كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس, كارفور مول اوف سفاكس, وادخلوا في القرعة واربحوا كيما مدام حفيظة ان بون داشا قيمته 5 ملايين. 5 ملايين كادو بمناسبة عيد ميلاد كارفور الـ 25.
2: صباح الخير ويكند

0: لزيبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم حتى 3 ماي 3 ياغورت أروماتيزي ياب بدينار و 650 وتزيد تاخد 3 أخرين بلاش بالكارتة وفا متاعك.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا كل ويكند عشية على موزايك فام في كلوب ويكند اللي خسولكم أهم أحداث الأسبوع نصلحولكم الأفكار الغالطة نحكيو مع إنفلونسورز عاملين بوز على السوشيال ميديا نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكات وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتيغ مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كي ما تحب. حقا معي أنا سوسن الغريبي متاع الجو
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
3: صباح الخير ويكند.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا نتخي بلوس.
1: نتخي بلوس مع أميرة عسكري.
0: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجور.
0: لبس
2: صباح الورد. يا لله صباح الفل.
0: مرحبا بيك.
2: صباح الغلة.
0: وقلت لي اليوم نحكيه على الغلة. وخاطر الغلة مشكلة فيها لو مقبلة نحكي, وحتى مع زميلنا مروان بن عمار ومع زميلتنا الشيخ المجري ومع زميلنا ويل كنا الغلة صعيب تو سوتوك الدحلوة ولا تبدأ ايه خذ كعبة خذ برج خذ معناها تي دوش فيها الدنيا واحد يولي خليك المرة بركة وليها ربي. فقلنا الغلة معناها كيفاش ناكلوها والمقادير وأحسن وقت خطر يقولك ساعات الدفليل مش به.
2: هو السوجي هذا اخترته خطر ما شاء الله تبارك الله معناتها طول تبارك الله الغلة أنواع وأشكال ما عادش في في البرقدين والتفاح كها وما عادش في الفخيس كها دونك ولينا البطيخ هاو مروين قال لنا بطيخ راه واللي مشي جرب باش يحصل
0: اي الحقيقه مازال مش وقته.
2: انا البارح جربت البوصة حصلت فهمت ما شهيكمش.
0: يا ميرا شهيتنا يا ميرا
2: راهو بجينا بجينا بجينا في موسم الغله
0: وسني قالك ان شاء الله بقدر ربي بتجي حلوه وبنينه
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله حتى الاسواق نتاعها تكون في المتناول باش تنسى كل شيخ معناها بغله بلاده اقل حاجه
2: دونك. والغله نتاعنا بشهادة الناس الكل وحدها
0: دقيقة بن غلة في العالم
2: معناتها بنا والريحة الريحة وين البصاعة ليش شريته
0: أي. هو
2: ما الريحة قتلتني راني ملي وقفت نحس في الريحة فهمت ما أي. شاء الله الخضار كي تدخله شي على فريز على بصاعة تحسها حقل متاع أزهار عرفت
0: صحيح يا بن
2: وألوين حاجة وألوين وأشكال بقينا تبقينا ديما ثم قديش ناكلوا غلة خاطر راهو الغلة سي فغي هي معناتها شنية هي راهي مصنع متاع فيتامينات ومتاع أملاح ومتاع ماء ولكن زيادة متاع السكر أي معناتها الكمية متاع السكر الموجودة في الغلة ما نجموش نستهينوا بها معناتها دونك يقولك قديش ناكل غلة هي المنظمة العالمية للصحة حدت الموضوع هذية قالت نستحقوا 5 باغ خضرة وغلة 3 خضرة وزوز غلة نحن باش نسهلوها نستحقوا باش ناكلوا 3 مرات معناتها في النهار في كل وجبة سواء ديزون كعبة غلة والغلة ديما بمقدار قبضة اليد اش معناتها معناتها قبضة يدي ما هيش قبضة يدك ما هيش قبضة يد مروين ما هيش قبضة
0: شوية يدي كيف تقبض على حاجة
2: اما القبضة انا مسكرة البوانية اللي مسكرة
0: شنو باش تشد كي تسكر يدك سمحني
2: هو توا هو استناني هو انت هاك توا باش نعدلوا الفكرة بالقدي
0: ما نعدلها
2: فما ناس ميرا ينجموا ياكلوا غلة بالزيت وبدوناتهم ما تتأثرش ميرا ويعيشوا في صحة وسلام وعافية واللي تحب انتي الكل
0: تعرف حاجة ميرا فما حتى دي فروجيفور معناها نتبع هكا في عبيت يعيشوا كان بالغلة نعرفش توذيك هو يقول لك ياخذوا دي كومبليمان اليمنتي خاطر امبوسيبل تعيش من غير بروتينات اما فما ناس تعيش كان بالغلة
2: هو انا لي ريجيم هذوما نسميهم انا تحسهم للناس اللي بداو شويه اكستريميست
0: لي هما اكستريميست هما
2: يعني معناتها هيك الغله ما نخالفهمش 100% تعرف علاش خاطر انا مع نظريه كل انسان باش يسمع بدنه شنو
0: يحب
2: معناتها انا راني ما عنديش فكره هذه غلط والفكره هذه صح انا ديما في الوسط وديما نقول كل انسان شنو يمشي معاه وخاطر ينجم نوع معين تاع ريجيم هذا يقول لك مشي معاه يا راهو بالقدي والاخر يضر دونك هوني في نفس الموضوع ميرا الغله فما اللي ياكل بالقدي ويحط صحن الغله انا نسمع ناس يقول لك ناخذ رطل الغله ناكلو بالوقت معناتها ويعيشوا كما قلت في صحه وسلام وعافيه به ولكن فما ناس زاده السكر المركز اللي موجود في الغلة يضرهم يضرهم مش معناتها معناتها هو سيفغي هو فريكتوز سكر الغلة وسكر طبيعي ولكن الإفراط فيه ينجم يطلع سكر ينجم معناتها يتسبب كاريمون في الديابيت ينجم يطلع الكوليستيرول دونك هو سكر مركز ينجم يساهم في معناتها زيادة الخلية الدهنية في الجسم.
0: ايه.
2: معناتها انت استهلكتها سكر ومن غلة ولكن هي تنجم تزيدك في الخلية الدهنية.
0: ايه.
2: دونك نحن سيفغين الغلة نحبوها والغلة منفعة ولكن راهو الجسم ولا الإنسان اللي يعرف روحه معرض للجبت ولا عنده مشكل في الكوليسترول يطلع له. دونك يزمو ينتبه. معناتها انا وقت اللي نقول قبضه ليدي اش معناتها؟ معناتها تنجم انا مثلا يجي مثلا تستحق كعبه مدالينا مروان يدو تهز كعبه برقدي انا نولي برقدينا ناخذ نص هذيك اش معناتها؟ مثلا انا نهز 3 كعبه فخيز ينجم مروان يهز 5 كعبه فخيز.
0: دونك حالي مروان
2: اي هو جيني غالمون لي بوزوا نتاع الراجل
0: أي. أي. اكثر من لي بوزوا نتاع المراه
2: اكثر من بوزوا نتاع المراه ذيك علاش حطيت اكزامبل انا ولا دونك ذيك علاش ديما قبضه اليد وطول القامه زايده راهو والطول عنده علاقه بعضه وقت اللي نحسبوا لي كالوري مش معناتها ديما نقيسوا حسب حاجيات الانسان هذاك باهي اش معناتها؟ معناتها راهو نحكيو على كعبه غله معناتها انت تنجم مثلا تاخو في الصباح مثلا كعبه تفاح وفي القايله كعبه انزاس وفي الليل 5 كعبه فخاس هذا المعدل الطبيعي والعادي اللي ما يضرش اللي وقت اللي تاخذو انت في امن وامان وسلام باهي بعد هاك الزياده اللي نجمو نحنا نعملوها هوني انت والحاله نتاع الانسان معناتها انت والحاله الصحيه نتاعك اذا انت راهو عندك السكر ما تنجمش تقول لي غله ما فيها حتى شيء ثم دراسه قريتها جست الفكره باش نقولها وبرا حكيو حتى على انه كي تحط اكثر من نوع نتاع غله يقول لك السكر اللي يجي من التفاح ماهوش نفس السكر اللي يجي من التمر ماهوش نفسه بالبنان دو بريفيرونس ديما اعطي نوع واحد نتاع سكر لبدنك ما تدخلهمش مع بعضهم هي مجرد فكره
0: دراسة
2: ودراسه وريت ديما فما وجهات النظر اللي تحترم اذا الناس راهو تبحث اليوم وتبحث في العلم راهو ديما نفرحوا بالشيء هذا وكل فكره نجمو ناخذوا منها جزء معين ونستحقوه نجمو ساعات مع باسيون معين معناتها تو يقول لك وقتاش ناكل غل برا عاده حتحل هكا كل عاده كدي بقبل لي بعد لي في الوسط مع
0: فما شكون يقول لك ما تاكلش الغله بعد الماكله فما شكون يقول لك كلها قبل الماكله بنص ساعه فما شكون يقول لك كل كان الصباح
2: نلخصوها دونك اذا انت باش تاكل بلا مشخشخ مثلا صحن كسكسي
0: اي
2: هوني الغله نحبذوها تكون قبل الوجبه بنص ساعه
0: باه
2: علاش خاطر معدل السكر هذاك باش يعطيك احساس بالشبع وباش ينقص من رغبتك في الاكل وباش يعاون حتى الالياف اللي موجوده في الغله خير من انك باش تاكل صحن الكسكسي كهو
0: باه
2: اذا انت فطورك سلطه وغريات هوني تنجم تاخذ الغله بعد الفطور والا حتى تحطها في ثم اللي يقص الغله في السلطه ويحبوها برشا معناتها فكره انه قبل والا بعد علميا هي مربوطه بالوجبه نتاعك
0: اللي باش تاكلها
2: اذا انت انسان تحب تنقص من الماكله وقاعد تعمل في ريجيم ايبوكالوريك اللي هو قاعد تقلل في السعرات الحراريه كنت تاخذ في 20 مغرفه كسكسي تحب تصبح تاكل في 8 مغارف كهو دونك تولي كعبه الغله هذيك اللي قبل بنص ساعه تعاون بالقدا كسوا غله نجم الخضره ومن هوني فكره حتى السلطه اللي ناكلوها قبل الغبا
0: تعبي هكا
2: وتتعبي وتقنع وتشبع حاجه اخرى الـ الـ الـ الغله نحطوا في بالنا بالقدا اللي هي في الريجيم نجم تخليك ما تنقصش ميزان جمله معناتها معناتها نجم اليوم انسان يقول لك انا عامل ريجيم ستريك غلطه لي لا خبز لا مقرونه لا كسكسي راني غلطه لي ناكل خضره وغله كهو ويقول لك الميزان استقني إبا الغلة سورتو في الريجيم يزم نحدو ديما نختارو نوعية الغلة اللي أقل سكر ونحدو الكمية كما اللي حكيتها من لو معناتها راهي السكر متاع الغلة يساهم في زيادة الخلية الدهنية في الجسم متاعنا نجم تلقى روحك كاريمون زايد دهون دونك جماعة الريجيم نحب نقولهم اللي بالحساب معناتها وقت اللي انت مثلا باش تاخذ تمر تاخذ كعبة كعبة تمر تخوش 5 و6 كعبة تمر، خاطر السكر هذاك راهو محسوب في السعرات الحرارية. السعرات الحرارية فيهم ديما السعرات السكرية، السعرات السكرية اللي هم من بينهم العجين والخبز والغلة. دونك نوفى الفكرة ناخذ الغلة كعبة ولا جو. ديما نحن نشجعوا انه ناخذوا الغلة كعبة كاملة بالالياف نتاعها، ما ناخذوها جو، خاطر الوقت اللي تاخذها جو باش تستهلك اكثر غله. كنت باش تاكل 5 كعبة فريز كاهو باش تولي تاخذ 15 كعبة فريز، واكثر سكر، وساعات لما نوعيه نتاع غله تتنحى القشره نتاعها كيما البرقدين مثلا. فهوني تنجم انت تلقى روحك تاخذ جوست في جو والالياف تقعد ما تتلحقش. دونك ديما نشجعوا الغله، مش معناتها جو حاجه خايبه، ولكن ديما نقول نردوا بينا سورتو للناس اللي عندها مشاكل في ارتفاع السكر والناس اللي تعفي غيجي.
0: يعطيك ألف صحة يا أمورة، نشكرك برشا، تقبل الجمعة جاية إن شاء الله ونورتنا يا لله. يلا هالعشرة واربع واربعين دقيقة تسمع في صباح الخير فيكانت
1: نتخي بلوس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكاند.

0: يا ربي عدولي صوت على المريره هذه برك رمفوان كيمان كاية غندان منوبه رمفوان حاطين فيه كراهب كلها للبيع رمفوان ساركلينو بكراهب معروضه للبيع في الرمفوان تاع سليمان مفترق السكه تاع سليمان كاية والمحطه ترميز تاع كيران والوحده برو شوفوا العجب والعباس تفرج وهم عاملين استعراض غادي لا مره لا اثنين لا ثلاثه وين هي البلديه وين هي السلطه انا ما فهمتش انا باش قاعدين لهين باش قاعدين يعملوا الله اعلم
1: بربي الكنام الكنام يفرحك عيشك الكنام الطولة رجعت لنا فلوسنا وإحنا يعلم بينا ربي ومرضى بالقلب ودويتنا باش ما عنديش باش ناخد دواء الكنام الكنام
2: يا صندوق عجب ناس بكري قالوا كان جيه أريانا فيها بحر حد ما يمشي وكبر هو الانتصاب الفوضى وهذالي ولا في أريانا في لطفي بوسنيق الفنان القدير الكبير لطفي بوسنيق غنى على أريانا شنو هو هذايا مستنسين يشموا الورد والزهر والعطر شيء معناها أريانا معناها مشهورة بالورود وبالتقدير شنو هذا الانتصاب الفوضى واللي ولا اخدموا ربيعينكم وقلنا حد شيء ماني جاي البلدية أريانا مش معقولة راو انتصاب فوضى بأتم معنى الكلمة سوق العسل أنا نعرفه في تونس ما نعرفوش في أريانا أنا صندوق عجب
3: صباح الخير ويكند

0: العشرة تسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور نسلموا على كل مستمعينا. اخلطنا لساعتنا السادسة نبدوها مع زميلنا أركان بن فضل نسمعوه في توتوبسيون وعنا زادة إدبار تشيف. واليوم مش نمشيو الماطر نكتشفوا الماكلة والطبخ في ماطر. وتحية كبيرة لكل أهلينا وصحابنا وناتنا اللي نحبوهم في ماطر. يلا هنجيو للموزيكا الراحلة نعمة تغني لنا هو يما. اش قال مروان؟ اي البم يسلم عليكم. هو مروان بن عمان عطلو البم. شهير البم. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: Le compteur s'emballe. La décarbonisation n'est plus une option, c'est le moteur de la performance de demain. Dirigeants, décideurs, acteurs du changement, êtes-vous prêts pour la transformation durable ? Le CSR Power Forum revient pour sa cinquième édition. Les 5 et 6 mai prochains au Sheraton Tunis. Rejoignez des experts internationaux deux jours pour décrypter les enjeux de la décarbonisation, partager des solutions concrètes et valoriser l'excellence tunisienne. Ne subissez pas la transition, pilotez-la. Le CSR Power Forum, le rendez-vous stratégique pour une économie décarbonée et performante. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site rsepower.com ou contactez le 29 213 244. Un événement organisé par AM Media Plus en partenariat avec Tunisie Télécom, UGFS, UBCI, SFBT, BTE, Zitouna Bank, BT et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تتمكن خلال هذا الأسبوع من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء. والمصدر ذاته يضيف أنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من كيلوغرام تم تهريبها من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل وحدات الأمنية المذكورة. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العمور يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعمور يوضح أن تجميد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية. في الشأن الدولي الحرس الثوري الإيراني يقول إن الخيارات الأمريكية المتاحة هي إما عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة. من جانبه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني يقول إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة. وجهاز الاستخبارات الإيراني يضيف في تغريدة على منصة إكس أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن أن الجيش دفع الخط الأصفر في قطاع غزة غربا وبات يسيطر على 59% من مساحة القطاع. وفي الختام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يكشف عن اتصالات غير مباشرة بين بلاده ودولة مالي التي تشهد تصاعد الهجمات المنسقة التي تقودها جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام ضد المجلس العسكري الحاكم. والرئيس الجزائري يعبر في مقابلة مع ممثلي الصحافة الوطنية في البلاد عن أسفه للوضع في مالي معربا عن قناعته بقدرة الماليين على تجاوز هذه الوضعية مبديا في الآن ذاته استعداد الجزائر لمد يد العون إذا طلب منها ذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات. والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: اسمعي، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك اورانج.
9: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
10: لحداش 14 دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي، نسمعوا توا في توت أوبسيون.
11: إيدومي دوم دوم، إيدومي دوم دوم،
12: شيل فيول سيف، فرتسوم نظيف ويدوم.
9: توت اوبسيون مع أركان.
10: يصبح النور، يصبح الخير، وقولوا الحمد لله على سلامتك ومنور الدنيا.
13: عايشك ميرا، ان شاء الله نهاركم زين،
10: نهارك اسعد الايام. الصين،
13: كنا في كوكب الصين.
10: كوكب على روحه،
13: عملنا دورة كنت انفير دي زاندستريال، وكملناها بالسالون بيكان. كانت الحقيقة حاجة اكسبسيونيل ميرا، سالون بيكان اوتو تشاينا 2026. هو علاش اسمه اوتو تشاينا؟ على خاطر عام في بيكان وعام في شنغهاي، عام في العاصمة، يعطي ان امباكت هكا ديماج ودو توريزم لبيكان، وعام في العاصمة نتاع لي زاندستري لورد شنغهاي وما ادراك. دونك العام الجاي باش نلقاوها في شنغهاي، والعام اللي بعده يعاود يرجع
10: لبيكان،
13: البيجينغ كما يقولوا. باش نسكم لبيكان سيد المستمع، اطلع معايا في الطياره.
10: ايوا
13: نحكي ولا 24 ساعه باش توصل دو فول على القليلة.
10: اي
13: ايفينمون مهم ومهم برشا، عالم السيارات امباكتي اوتو تشاينا 2026. مصنعين الكل يبداو خايفين من سالون بيكان، خاطر سالون بيكان فيه الاستعراض نتاع القوه نتاع المصنع الصيني اللي اليوم هيمن على المارشي مونديال نتاع الموبيليتي، مش كان السيارات. ما شفناش كان كراهب ميرا، شفنا موبيليتي، شفنا دي درون دو ترونسبور.
10: ربي يقول المستمعين يدخلوا،
13: المستمعين ادخلوا شوفوا.
10: اي يدخلوا تفرجوا.
13: اليوم نحكي ولا كو نتاع ترونسبور،
10: مازال كفاية ماي
13: مس بالقديه بالتكنولوجيا الصينيه. قاعدين في شوف دي درون يوصل الكو نتاع ترونسبور ل 1.5 ار ام بي للكيلومتر، معناها 750 مليم الكيلومتر بالدرون كيما هكا يهز 6 من الناس. هذه تكنولوجيا المستقبل اللي موجوده اليوم.
10: 750 مليم،
13: 750 مليم للكيلومتر. هذا هو المصنع هذا لا في شيء ليكو هذوما 1451 سياره، 181 بروميير مونديال، 71 كونسيبت كار ديفوالي في سيرفاس نتاع 380 الف متر مربع، معناها 38 هكتار. سيد المستمع راك ما تنجمش تدورهم في نهار، راه صعيب برشا تكملوا صالون في نهار. صالون كبير برشا، حاجه كبيره برشا، والستاند معناها كبار بالكدا بالكدا. نبعدوا شويه على شيفر ميرا، شنو اللي امبرسيونون في هالسالون هذايا؟ الميساج اللي وصلته الصناعه الصينيه. الكهرباء ما عادش موان دو ترونسبور كهو، اليوم اوبجي دو تكنولوجي كامل وشامل، انتيليجنس ارتيفيسيال، كوندويت اسيستي، باتري نوفيل جينيراسيون. نحكي على باتريات اليوم تحسنوا برشا، وصلوا معناها للنيفو اللي لازم يوصلوا له باش يعوضوا الكومبستيبل. دي زيكران جيان، دي لوجيسيل امباركي، دي ميزاجور ا ديستانس، اكسبيريونس يوتيليزاتور كبيره برشا. معناها نحكي ولا على معناها على utilisation اسهل حتى من السمارت فون utilisation intuitive اللي تعمل ابرنتيساج بطريقه سريعه. اليوم الكهرباء اذكى من التليفون برشا, والكهرباء اليوم تعطي ديبوندونس المستعمل نتاعها اكثر حتى من التليفون في معناها الكومبلكسيتي نتاع الاي اللي فيها اللي قاعده بالحق معناها تتطور من عام لعام وحتى اقل من عام. فالصين اليوم اللي ولينا نحكيه من شهر لشهر فما دي بروفي دانفونسيون جدد وفما دي انفونسيون جدد ودي كونسيبت جدد قاعدين يطلعوا في الصين. التندنس الكبيره نتاع بيجين 2026 بتبيعها لي زينوفي لي فيكول ا انرجي نوفيل نيو انرجي فيكول ذا فيكول. دونك نحكيوا على لي فواتور الكتريك لي هيبريد ريشارجابل الريف لي فيكول ا برولونغاتور دوتونومي ولي سوليسيون الكتريفيه بصفه عامه. الصين اليوم ما عادش نيش, ما عادش نحكيوا معناها على نيش في الكهرباء هذوما. اليوم راهو بالحق القلب نتاع المارشي الشينوا والقلب نتاع الموبيليتي النابض في الصين هو لي نوفيل انرجي لا فواتور الكتريك وهالتكنولوجيا الجديده. التوندونس الثانيه ميرا هي التكنولوجيا. اليوم ما عادش نحكيوا على سيلندري ولا نحكيوا على زويلة كهو, لا اليوم نحكيوا على انتيليجونس امباركي. اليوم نحكيوا على دي كابتور دي الجوريثم دي باتري معناها يوصلوا بمعناها دي زوتونومي اكثر من 1000 كيلومتر وقاعدين نفخول 2000 كيلومتر مع برشا مصنعين اليوم صينيين. لا ريشارج اولترا رابيد نحكي ولا ريشارج معناها من صفر ل 80 ولا من 20 ل 90 في اقل من 10 دقائق بي واي دي نوتامون كاتل. هالي ماستودونت شينواز هذوما وصلوا نيفو قوي برشا في الديفلوبمون نتاع لي باتري. نحكي وزاده على لي فورنيسور تكنولوجيك كيما هواوي. هواوي عملت اون ريفولوسيون في الموبيليتي. كاتل بي واي دي هذوما ثلاثه كلي والسالون دو لوتوموبيل ميرا سالون دو بيكان بالحق معناها حاجه عظيمه برشا التكنولوجيا الجديده اللي وصلوا لها المصنعين الصينيين وهاللي سوليسيون اللي حطوهم في يد المصنع الصيني بصفه عامه. اليوم معناها المصنع الصيني ماهوش ليفري على ميم حتى كان موصلش يديفلوبي لا سوليسيون نتاعو في الكوندويت اوتونوم ولا في الديفلوبمون دو ليا على الانتيغور دي كوكبيت نتاعو والا لي باتري نتاعو راهو لقى مصنع صيني قاعد يل ديفلوب تكنولوجيا سبيسيفيكمون اللي هو باش ياخذها ويحطها معناها امباركي في كرهبو.
10: ايوه
13: التوندونس الثالثه ميرا رتور كبير لي اس يو في الكبار كالكراهب فورت بيرسوناليتي الكراهب المربعين اللي يخوفوا اللي احنا نحبوهم برشا في شمال افريقيا لي اس يو في بريميوم لي كات كات لي موديل اللي عندهم ان ستيل هكا روبوست وقوي مربعين برشا انسبيري من عالم الاوفرود 100%. الكليون شينوا اليوم راهو يحب تكنولوجيا صحيح, يحب زاده ستاتو هذايا نتاع الكراهب هذوما, يحب الكونفور والبريزونس في الكياس نتاعو ويعتني برشا بالايماج نتاعو. والسياره اليوم ما عادش معناها ترانسبور كهو ولا يمشي بها دو بوان ا او بوان بي. اليوم الصيني الكهرباء نتاعو يحبها ادابتي للبيرسوناليتي نتاعو والكلاس سوسيال نتاعو للمرتبه نتاعو ولا حتى للخدمه نتاعو اللي يخدم فيها. النقطه الرابعه ميرا لي مارك انترناسيونال اللي جاو لبكين جاو حاشمين برشا مصنعين الاوروبيين مصنعين الامريكانيين جاو معناها حاشمين للسالون هذايا. لاحظناه في الستوند نتاعهم, لاحظناه حتى في العدد نتاع العباد اللي قاعدين يدوروا في الستوند نتاع لي مارك اوروبيان لي مارك امريكان ولا حتى زاد لي مارك جابونيز ولا لي مارك كوريان اقل شويه الحقيقه. مي لاحظنا اللي لا غروند فول والزحمه الكبيره من لي بروفيسيونيل من الصحفيين حتى معناها من العباد اللي يزوروا في المعرض هذايا معناها بور لا ديكوفيرت. لاحظنا اللي فما عزوف على الماركيت هذايا وفما حتى ماركيت غايبه تماما ما جاتش.
10: علاه زعما؟
13: لانه سوق الصينيه ولات قويه عليهم. اليوم لوفر
10: قوي تبارك الله عليهم صح.
13: لوفر الاوروبيان ولات ما عادش مقنعه في الصين. اليوم لوفر امريكان ولات اوبسوليت في الصين. قعد المصنع الكوري والمصنع الياباني معناها مونش يربحها ومونش ما يربحهاش.
10: اللي هما زعما ماهمش شويه
13: اللي هما قويين برشا لكن لو مارشي شينوا اليوم وصل ماتوريتي كبيره برشا ولي جروب شينوا نتاع الفابريكاسيون اوتوموبيل ماشيين ماشيينو يكبروا ماشيينو يشريوا حتى في الشركات الاوروبيه والشركات الامريكانيه وقاعدين يكتسحوا في الاسواق العالميه بالبرودوي نتاعهم ويعملوا في دي سامبيوز مع الماركت هذيا لين وصلوا معناها اليوم الكونسوماتور الشينوا لو بروميير شوا نتاعو هو السياره الصينيه. سانكيام توندونس ميرا لابيتاك. لابيتاك ولا مهم برشا اهم حتى من الموتور. دونك اليوم اهم حاجه هي الكاستمر اكسبيرينس اليوزر اكسبيرينس في وسط الكهرباء. الموتور ما عادش حاجه مهمه لانه اليوم نحكي ولا موتور الكتريك نحكي ولا باتري نحكي ولا حاجه معناها ياسر بيرفورمانت وحاجه ما فيهاش ياسر مشاكل. ونحكي ولا دي غارونتي كبار برشا يعطيوهم سورتو المصنعين الصينيين في الكهرباء نتاعهم لي زينوفي. دونك اليوم التركيز ولا على لي زيكرون على الانتيليجنس ارتيفيسيال على لي سياج لانج بالمساج لي سياج فونتيلي لي سياج اللي يعطيو راحه كبيره. الكونفور التالي للركاب اللي التالي مهم برشا كيما الكونفور للسائق واللي بحذاه الكوبيلوت. الكوموند فوكال ديفيرتيسمون امباركي لي فونكسيون اللي بدلوا الكهرباء تولي معناها ان سالون قاعد معناها يمشي على الكياس معناها كونفور كبير برشا ما عادش تفيق باللي كيلومتر. دونك اليوم ما عادش يشريو كهرباء باش يتنقلوا بها بركه يشريو كهرباء على الاكسبيريونس هذيا. دونك الماركه اليوم واضحه, الماركه اليوم نتاع كونفور, الماركه اليوم نتاع لوكس نتاع دي تاريف نتاع اوتونومي, لكن الماركه تغيرت ومشيت برشا معناها اون بروفوندور في الكاستمر واليوزر اكسبيرينس. يقول القائل احنا في تونس في شمال افريقيا هالسالون هذيا علاش لازم نتبعوه بالقدا؟ لازم نتبعوه بالقدا باش نعرفوا اللي العالم قاعد يتغير, اللي الفيكول الكتريك معناه يمثلوا معناه بارتي كبيره من الموبيليتي في المستقبل, اللي ليبريد ريشارجابل وهالبيكاب نوفيل جينيراسيون. احنا معناه المارشي نتاعنا يطلب برشا بيكاب, راهو لي بيكاب جدد ولي اس يو في انتيليجون هالي زيكيبمون كونيكتي هذم الكلهم لازم يكونوا موجودين. دونك اليوم لازمنا بالحق انساليني بالقدا المارشي مونديال على خاطر اون ريسك انه غدوه كي يجيونا كراه معناها سوفيستيكي بطريقه هذيا نلقاو احنا معناها اوبسوليت نلقاو احنا ما نجموش نستعملوهم. نحكي على كوندويت اوتونوم, لازم تراساج في الكياسات, لازم بلايك يكونوا نظاف يكونوا جدد يكونوا فوسفوريزون يكونوا معناها ريفليشيسون. اليوم معناها المواطن التونسي ولا المستعمل نتاع السياره بصفه عامه في شمال افريقيا مش كان في تونس راهو اليوم اون انفراستركتور مطلوب منا ثوره كبيره برشا. اون انفراستركتور في لي انستالاسيون نتاع لي شارجور في الكياسات نتاعنا في البلايك نتاعنا سينو باش نلقاو روحنا اوبليجي انه يصنعوا لنا حاجه سبيسيفيكمون لينا احنا في المستقبل وباش تكون بالحق معناها بعيده ياسر على المعايير العالميه وبعيده ياسر على التكنولوجيا نتاع 2026 و2027.
10: يعطيك الصحه يا ركين,
13: مستقبل مزيان برشا ان شاء الله لينا في تونس زاده
10: ان شاء الله يا رب.
13: الادابتاسيون سهله نجموا فيها رانا نوصلوا للنيفو هذايا بجرد قلم
10: ان شاء الله. ان شاء الله نشكرك برشا يا ركين, نتقابل الجمعه الجايه.
13: الجمعه الجايه ان شاء
10: الله نورنا يا سيدي, يلا نرجعوا لكم
9: توت اوبسيون مع ركين.
12: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
9: صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ظاهرة رياضية في بنزرت سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة ثانية نهار 11 ماي بداية من الساعة 8 صباحا وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع صباح برشا جو برشا مفاجآت تستنى فيكم 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات 1 كيلومتر للصغيرات 5 كيلومتر سباق للجميع و10 كيلومتر سباق للتحدي والسباق الكبير 21 كيلومتر ما تضيعش الفرصة عيش التجربة وكون جزء من الحدث لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة MG Motors مولان دور فيجيك أيرو تونيزي SVR سوسيتي رايان وموزايك FM
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
2: صباح الخير ويكند

0: هي تبرى من جهتنا ونسلموا برشا برشا على الشيف وفيق. اهلا وسهلا
1: برد الشيفان عاد مش تولي
0: برد الشيفان
1: وجهات والاجواء.
0: ايوا وشيخات والله
1: بيانسيو. اليوم مش
0: نحويلك
1: الحمد لله الحمد لله فرحان برشا مش ما نضيعش الوقت نحب العشرة دقائق نسيبوهم الماطر الماطرية كل يستناو.
0: انا علمتهم مستمعينا قلت لهم راه باش نحكيو على ماطر
1: ونستقبلوا
0: شنو نستقبلوا نفرحوا بها فرحة كبيرة ياسر منورة الدنيا الشيف بسمة بلومي. اهلا وسهلا
2: عليك صباح النور
0: لبس عليك
2: الحمد لله عايشة
0: مرحبا بك يا للا ونسلموا على كل اهالينا واصحابنا وناسنا اللي نحبوهم في ماطر
2: ربي فضلك.
0: اي للا نحب نجيو للميكلة
2: نجيو للميكلة
0: الاختصاصات يعني المنطقة باش معروفة خلينا نكتشفوها
2: نجيو للماكله ونجيو لعاداتنا تقاليدنا في ماطر وخصائص ماطر خاطر هي تابعه ولايه بن زرت دونك ديما نحكيو على ولايه بن زرت اما طبعا نحبوا نمشيو اكثر في الخاص دونك اكثر في كل جهه باش معروفه. ماطر معروفه بارضها الخصبه برشا برشا ارضها تنبت الزعفران
0: ما شاء الله
2: وحاجه اخرى مهمه برشا اهل ماطر ياخذوا بالخاطر
0: أيوة.
2: ومن اول الدنيا معروفين اللي هما يفرحوا برشا بالضيف واللي هما عندهم كل شيء تتمنيه انت يكون موجود عندك خاطر ارضهم ياسر خصبه. اش معناها؟ معناها في العلوش ما يعلفوش عندهم برشا خضار في الخصائص الطبيعيه بلاصتها هي ما بين تونس وسط البلاد 80 كيلومتر قريبه برشا للبيجه وقريبه من جهه اخرى لغابة سجنان معناها موقعها متميز وممتاز من اول الدنيا اسمها ديجا يرجع ل 7000 سنه التالي على خاطر ماطر معناتها كثره الامطار ويرجع أكثر الاسم متاحة للأم يعني عبارة
0: لما 7000 سنة التالي
2: 7000 سنة التالي ماطر موجودة
1: ماطر
2: فوالا دونك ماطر معروفة كما قلت لك برشا خصائص فيها أما ماكلتها زيدة على خاطر فيها برشا نباتات توا وليو في تونس يزرعوا فيهم ولا يشريوا فيهم ولا يستوردوا فيهم كانوا موجودين من قبل في ماطر ويطيبوا بيهم العادي متاحهم كما نبتة السكوم.
0: سكوم
2: تعرفها ميرا؟
0: الحقيقة لا سكوم لي حتى هاو البم ما يعرفيش
1: بم سكوم بم
2: سكوم نحبوا نقولوا عليها شنو ولا تخليوا
0: الزوديتور
2: يتبعوا هما ويشوفوا شنو هما
0: مش يتبع ما تشوفوك يجيبوا لك اسم أخرى هما تشوف
2: اللي هو ليزاسبيرج.
1: شفت الان
0: هي خاطر توا حد يقول الحقيقه توا يقول ليزاسبيرج ماهيش حاجه معناها احنا في ما ناكلوهاش يعني ديما تقول كلمه تاع فرانسيس
2: فوالا
0: هكا ولا لا
1: كلمه تاع فرانسيس
2: هي تونسيه من قاع الخاميه نتاع مطر خاطر كانوا ياكلوها نيه وقت يخرج يرعاو العلالش نتاعهم يهزوهم يرعاو يبداو هما يدوروا يلقاو حاجتين اكثر حاجتين موجودين السلق الجالي ويبقاو السكوم ياخذوه ياكلوه ناي ولا توا صلح لي المعلومه شاف وفيق وقال لي فوالا قال لي هي يطيبوه بيه حتى في الجيري ويعملوا بيه كسكسي
1: يعملوا بيه كسكسي يعملوا بيه جيري يعملوا بيه المحمص يعملوا زاد كيف كيف مفور مفوقوا شويه كمون وكل شيء ويقصوا دي ترونسون هكا صغار كان عنده بالحق السكوم كانت عنده حكايه كامله في الريجون هذيك جومين والبلايص هذوك من كل
2: الطا موجود وانا فقت بهم كل شيء عامين التالي مشيت لغادي في بحذاويت زيتون اكزاكتومون البلاصه اسمها البليل ما هي دونك وانا نمشي ونعمل في دوره بحذا اون ريفيير موجوده غادي وشلالات معروفين ديجا هما غادي نلقى نبته السكوم استغربت من الاول كي سالتهم قالت لي ليه موجوده من اول الدنيا وناكلوها برشا اما توا ما عادش موجوده بكثره خاطر ما تلهيوش بها ما هيقولهاش معناها
0: والله ان شاء الله يتلهيو بها معناها هي تكون حتى فرصه باش ننجوها ونبيعوها توا تلقاها معناها تحكي على الاسبرج والسكوم هذايا يعني تلقاها في اسوان بهضره
2: غاليه
0: معناها كانت تولي هي المنطقه تنجو وتبيعه كله كيما نتصور انه في منافع كبيره تصور ولا تونس ولا مرجي امير العسكري المنافع اللي فيه
1: ايش
0: بيه
2: نزيدك ماطر فيها برشا القمح يزرعوا برشا القمح وفي الوقت هذايا بالذات كيف يعملوا لي ريكولت نتاعهم يجمعوا القمح يجمعوا صابة نتاعهم يعملوا كيما الحفله كل زوز ثلاثه عائلات خاطر هما بحكم غادي منطقه ريفيه يبداو بعاد على بعضهم دونك يتلموا يذبحوا علوش ويعملوا يطيبوا الكسكسي بالخضره
0: كيفاه الكسكسي هذايا عنده معناها
1: شر شر مي في ديما دي فيها عوايد ميرا معناها كندوروا كل ريجون ريجون راهو مي وقت الحصيده دونك
2: باهي أبار الفليحة وأبار في الفليحة ديجا نقعدوا أنكور بخلاف القمح معروفين برشا بالزيتونة متاعنا زيتونة متاع ماطر مختلف على الزيت اللي موجود في تونس الكلها على خاطر طقسها ممت معناها البلاصة فيها برشا ماء ميرا
0: شراب يا ما شاء الله هي شتوي
2: فيها برشا ماء انا نقول لك في البلاصة اللي نحنا فيها فما سبع عيون
0: اللهم صلي على النبي والله لا مصلي
2: معناها في بلاصة صغيرة راهي نحكي على بيريمتر صغير برشا في سبع عيون اباغ شلالات اباغ برشا بلاصة صغيرة ابعد منها معناها ماطر بالحق ما شاء الله معروفة اللي فيها برشا ماء
0: ما شاء الله
2: عندهم حاجة أخرى في ربيع اللي هما ينتجوا برشا برشا الحليب برشا كي نقولوا برشا بكميات تفوق اللي مستنسين به في العادي معناها دونك شوالي ويعملوا يعملوا به جبن وجبن اللي تاكلوا في ماطر مش كيما أي بلاصة أخرى خاطر يجمعوا ما بين الكليل ولا معناها البقر والعليش متاعهم يرعاوا وقتها الكليل برشا اللي هو جبلي دونك الريحة تجيب نينة برشا وهما أنكور يفوحوه الحليب هذايا بالكليل كيف يجيو باش يصنعوا به جبن ويرقدوه في سباتيت الخبز قبل سباتيت تاع الخبز الحلفة ذوكا يعملوا فيهم فولاغ تبدا جويدة يعملوا بروسيدور نتاع صناعة الجبن نتاعهم اللي هما يحطوا جبن يرتحوه يبيتوه ليلة مينيموم باش يترونشي ومن بعديك يحطوه في وسط سباتيت هذوما يبيتوه ليلة كاملة من غدوة تلقاها كيما الخبزة وهي معمولة بجبن
1: في الدار في الدار معناها مش معناها معامل وكل شيء
0: عليها العيشة
2: علاش على خاطر هي مع مثلا عندها شكون باش يشري من عندها 100 لتر حليب هي عندها 150 ال50 تعملهم جبن وتبيعهم هما ربيتهم معناها تبيعهم يجيبوا لها اعلى سوم ديجا من الحليب نتاعها وفي نفس الوقت ما تلوحوش
0: ايوه
1: في الفطور الصباحي واللي فما
2: في الفطور الصباح عندهم حاجتي يا اما ريغوتا ولا حليب وجبن اللي صنعوهم قبل بليله ولي ديما موجود عادي انت تمشي لهم ضيفه تعطيك خبزتين ثلاثه راه تقولها انت شنو تقول لك هذاك جبن العادي نتاعهم معناها
0: ما شاء الله عليهم
2: حاجه اخرى عندهم زيده كل دار في مطر كل دار مش نحكيو على في وسط البلاد وسط البلاد لان نحكيو على اللي في الارياف اكثر كل دار في مطر عندها حقل صغير بحذها على طول العام فيه فلفل وطماطم بطاطا والمعدنوس
0: ما شاء الله عليهم
2: ما يتنحاوش معناها انت في فطور صباح تلقى عاملين كعبه طماطم في زيت زيتونه معاهم قرن فلفل كعبه عظم تاع الدجاج نتاعهم اكور
0: صحين مقلي
2: صحن مقلي
1: السلام عليكم الصباح
0: لا حول ولا قوه الا بالله
1: فطور ريحه تاع زيت زيتونه
0: اي لي وتوا نور غدار بعمانه تبارك الله
1: مروان غمض عينيه
0: بخير باهي اي
2: نكمل
0: والله حبيناها مطر حبيناها
2: نكملك دونك بعد فطور الصباح عندهم حاجه اخرى في بالك يربي وغاديكا الحجل البري يعملوا له سمي الفاش معناها تكون بريه تلقاها هي عامله القن نتاع الدجاج نتاعها
1: حضر لها
2: فوالا تحضر لها بلاصه باش تجي مع الدجاج تولي عندها عظم الحجل وفما شكون يربي البط والوز في مطر وينجحوا علاش قلت لك الارض ياسر خصبه ما شاء الله دونك هذم الكل انت عادي تمشي صباح تختار عظمه شنو باش تاكل اليوم عرفت المو كل شيء موجود الحمام زيد يربيوا الحمام برشا الحجل كل شيء كل شيء موجود بالحق كل شيء موجود في
0: الوقت هنجي تو للعادات والتقاليد يعني تو الافراح
2: أيوة.
0: مثلا الاعياد شنو هما الحاجات اللي طيبوهم في ماطر
2: عندهم عاده قويه برشا في الفرح نتاعهم هما ياخذوا من بعضهم ديجا العائلات معروفين وجينيرالمون كل عائله كي تاخذ من عائله يعاودوا مره اخرى ياخذوا من بعضهم باش تتقوى العلاقات باش يزيدوا يقربوا لبعضهم باش ما تقعدش كيما نقولوا احنا الطفله برانيه في وسط عبيد ما تعرفهمش دونك يحاولوا لو ماكسيموم انهم يقربوا ما بينات العائله اللي خذوا منها مره يعاودوا مره واثنين وثلاثه عرفت
0: تولي عائله واحده
2: تولي عائله واحده فوالا
0: احليها الفكره
2: هذه من عوايدهم ولليوم راهو يمشيو بها مستحيل يقول لك ما نعطيوش بنتنا البراني براني مش معناها مش من ماطر راهو معناها ما نخليوهاش هي برانية في وسطهم أيا كانت الجهة اللي يعطيوها فيها ياخذوا منها
0: هي بيه مش بيه يا حاجة هي لسنا نقوله معناها زد هذا بيه مش بيه يعني بيه كي خمم في اللحمة متاع العائلة مش بيه الحقيقة العالم تبدل العالم قال راجل انفتح
1: أشيكو
0: خليه العالم تحب بعضها
1: أشيكو تحب بعضها
0: خلنا نرجعوا للماكلة
2: بعد هذا عندهم في عروساتهم ساعة العرس يقولوا هما نطلعوا النجمة النجمة هي ليلة العرس دونك قبل النجمة سبع أيام سبع أيام عرس
0: سبع أيام وسبع ليالي
2: سبع أيام وسبع ليالي والعرس المكثر في دار الطفل
0: ايوه
2: عائلة الطفلة يجيو يسهروا بحذاهم
0: صح
2: كان شي ليلة لطية فوالا كان شي ليلة لطية نتاع الطفلة الناس الكل تمشي الغادي اما هما يقعدوا سبع أيام هما قايمين بعروساتهم ما يذبحوش البقري بوغتو عندهم برشا البقري في مطر اما عروساتهم يقيموها بالعلوش نوصلوا نحكيو على 15 14 18 نعلوش في عرس تلما هما كل ليلة يعشيو معناها سون زاري كل ليلة عندهم عشاء وكل ليلة عندهم
0: أكثر حاجة أكلة هكايا مثلا اللي هي معروفة مثلا في ما تقول
2: الخبيزة
0: الخبيزة
2: اللي تو فتناها شوية في الوقت عندهم الخبيزة عندهم الببوش البابوش فيك يطلع في أول ما تصب المطر دونك يطيبوا به المرقة بابوش ويطيبوا به المقرونة ويكبروا كيف يبدأوا يطيبوا به فيك ما يتذبحش البابوش دونك اي دونك في حطوا باش يطيبي يكبروا دونك
1: اي امشي امشي خضرك هاو امشي خضرك هاو
2: سينا بالنسبه للعادات الاخرى اللي عندهم في الماكله عندهم قلت لك سلق الجيري يعملوا به برشا الجيري يعملوا به برشا مرقة خضرة يعملوا به يطيبوا برشا البرود كما كنا نحكيو مع الشيف عندهم ديما موجود
0: في المنطقه في لحيه فيها الخضره وفيها هي ان شاء الله هي
2: يطيبوا برشا البرود شنو نجم نزيدك كيما قلت لك موقعها استراتيجي ديجا قريبه
0: ما شاء الله معناها منطقه غنيه منطقه ثريه
1: منطقه في الحياه
0: كيما قلت انت هي يكون معناها حتى التسميه نتاعها جايه من
2: الوفره اللي فيها
0: من الوفره اللي فيها الى اللي نورتنا وشرفتنا وسلم على كل اهالينا وكل مره نتعلموا حاجه وكيما مقبله ريت كي تحكي قلت احنا بحذا بنزار تما كي نمشي لماطر نلقاو حاجه اخرى
1: ريت حتى في ماطر في بحذا بعضهم فما ماطر بحذا فما تسكريه مثلا تسكريه واحده معروفه فما زيت الزيتون نتاع تسكريه سي شتوي 100% في بنا ما فماش تسكريه سي اون ريجون وانت تتعدى مش تمشي مثلا كبسيرات ولا تعدى كل شيء بلاصتها عندها سيف زيت زيتونه وفما معصره كبيره معروفه في تسكريه غاديك تعمل زيت حاجه عالميه زيت زيتونه نتاع تسكريه اللي من تابعه ماطر دونك دي ريجون زاده حتى سجنان وحدها راهي فيها حكايه
2: على ذكر سجنان فما حاجه مش موجوده في تونس الكل اللنج موجود برينسيبالمون في عين دراهم هي نبته ما بينات التوت والمغتي والفريز تشبه للفريز بنينة برشا فوندونت في الفم على الاخر كي تاكلها بالحق تذوب في الفم وتنبت كان في فصل معين مش موجودة في البلايس كل موجودة في ماطر في سجنين وفي عين دراهم فما حاجة أخرى توا جديدة في ماطر ماشيين أكثر يزرعوا الغلال خاطر قبل كانوا كان القمح برينسيبالمون قمح وزيتون أكرهو الكريمة عملوا إن إكسبرينس يزرعوا في الكريمة في ماطر وتنجح على الأخر كريمة شجرة البندق هذو ما أنا نشوف فيهم قدامي يكبروا راهو خاطر العائلة زرعينهم دونك البندق الكريمة فما البندق الحلبي. شجرته كبيرة على الأخر تمشي برشا في ماطر ويطيح أكثر منتوج وأسهل في الغيكولت متاعو فما العوينة تمشي فيها فما الخوخ زيدة بأنواعه نكتارين والخوخ العادي
0: ما شاء الله هاي.
2: أرض غنية غنية على الأخر
0: إن شاء الله ربي يبقى عليكم الستر والله يا ربي إن شاء الله وربي يحفظكم ويخليكم لينا زيدة
2: يعني
0: خطرة هذا كله معناها توينسا بلد واحدة احنا نورتنا الشيف بسمة بلومي مرحبا بيك يا للا وشيف وفيق جمعة جاية تزنى البلايس أخرى
1: جمعة جاية نمشي شي شوية للجنوب خلينا نمشي للجنوب ونرجع
0: جنوبنا. يلا نرجع لكم برا من جهتنا صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: وخلطنا إلى نهاية برنامجنا توا 11:57 دقيقة. كل الفريق يسلم عليكم أعزائي، وائل في استقبال التليفونات، أشواق الماجري زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مروان بن عمار البم ربعتول البم مخرج البرنامج، سيف الدين ماري زميلنا من قسم الأخبار، حيدر الشيرني زميلنا من قسم الرياضة، ويجي قدور كان حاضر معنا في أنيمال وورد، أميرة العسكري حضرت معنا في نوتري بلس، أركان بالفضل سمعناه في توتوبسيون، وكنا اليوم معنا في دبارة من جهتنا الشيف وفيق حاضر، ومعاها الشيف بسمة البلومي كانت اليوم معانا من ماتر. انا اقول لكم اقعدوا معانا على موزايك فام، شويه خلينا نسمعوا موزايك مود مع زميلنا الياس الغربي وكامل الفريق. احنا نخليكم مع زميلتنا غفران العكرمي في الاخبار، وميرا شميرا نقول لكم سلم عليكم ونحبكم برشا، والجمعه الجايه نتقابلك العاده والعويد ان شاء الله يا كان احيانا ربي ان شاء الله. الجمعه الجايه صباح الخير ويكاد من 6 تاع الصباح حتى لعند الاول. يلا باي باي.
0: صباح الخير ويكند.

0: Publicité. الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا كل ويكند عشية على موزايك فيم في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع نصلحو لكم الأفكار الغالطة نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أ partir من ساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كي ما تحب حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار توافد كلائي أسفار من الجزائر موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برقع عين دراهم بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصيف 2026 وفق المندوب الجهوي للسياحة ببرقع عيسى المرويد. والمتحدث ذاته يبين أن وكلاء الأسفار الجزائريين البالغ عددهم 60 وكيلا يواصلون عقد لقاءاتهم مع أصحاب النزل من أجل توصل لاتفاقات خاصة بالسياح الجزائريين خلال الصيف المقبل مضيفا أن المندوبية تسعى لدعم مكانة الوجهة السياحية برقع عين دراهم لدى السوق الجزائرية بعد أن تحولت إلى منطقة جاذبة للسائح الجزائري الذي ما زال يتصدر لائحة السياح الوافدين على الجهة. يذكر أن إحصاءات الديوان الوطني للسياحة تشير إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال السنة المنقضية. عالميا محكمة عسقلان الإسرائيلية تقرر اليوم تمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو في أسطول صمود ليومين إضافيين وذلك بعد اعتقالهما عند اعتراض سفن الأسطول الداعم لغزة قبلة سواحل اليونان. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنقل عن صور أقمار اصطناعية أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في هدم 20 قرية قرب الحدود جنوب لبنان علما أن عمليات الهدم شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية. سفير إيران لدى باكستان رضا أمير مقدم يقول إن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على أمريكا فإذا كانت تسعى بصدق إلى حل القضايا وفتح مسار المفاوضات فعليها أن تغير سلوكها وفق تعبيره. ودبلوماسي الإيراني يضيف أن باكستان ما زالت هي الوسيط مبرزا أن إيران لم تتخذ أي قرار بتغيير الطرف الوسيط ويبدو أن الجانب الأمريكي يتخذ الموقف المماثل على حد وصفه. إدارة قناة بنما تؤكد ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط ونتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وصور من محيط القناة تظهر انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. بالنسبة للطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف تدريجيا بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار تكون مؤقتا رعدية الريح قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب للسواحل الشرقية والحرارة تتراوح عامة بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة في بقية الجهات. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد الآن مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك الأولى في تونس. موزايك
5: موند كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
6: السلام عليكم ومرحبا، شكرا لكم على الاستماع. العالم وتعقيداته، العالم وتطور الأحداث فيه من أسبوع لأسبوع. الموعد نهار لحد من نص نهار المساعتين في قراءة للأحداث العالمية والأكتواليتي. شكرا لكم اللي موجودين معنا وين ما كنتوا، ومن نص نهار المساعتين يكون شرف أن نرافقكم أنا وفريق كامل لقراءة للأحداث الآنية. معايا محمد علي في الإخراج، عسلامة لبنى في الإخراج الرقمي، www.mosaikefm.net تلقاو كل الأخبار، تلقاو الفيديو لي فيديو لي زارتيكل. مرحبا بكم ومرحبا بخليل العماري بحذايا شوية آخر الأعداد والحضور. معايا زاد كذلك في الاستوديو، المواضيع متعدة. محطة أولى في مالي، مالي وضع معقد نحكيو عليه، نحاولوا نفهموه تداعياته علينا. ساعات الموجة هذه راهو وقت نكونوا زاد قراب جغرافيا، مالي ماهيش بعيد علينا، والتداعيات في الداخل المالي عند علينا تأثير كبير. نحكي وزاد كذلك على ترامب والمرشد الإيراني، التصعيد الاقتصادي قابلوا نداء للجهاد الاقتصادي، الكلام واليافطات كبار يهزونا إلى تحليل يجي من عندنا الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. حرية الصحافة في هذا اليوم المهم للصحافة العالمية، حرية الصحافة في العالم تبلغ أدنى مستوى لها منذ ربع قرن. أسامة بوعجيلة مدير مكتب شمال أفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود الرساف نحكي معها شوية آخر. أسامة تحية ليه، وموضوع تجارة الجنس عالميا اللي نرجعوا له زاد كذلك، ملايين الضحايا ومليارات الأرباح وتونس في المواجهة كما كنا حكينا زاد كذلك على المخدرات، هذه يلزمها يقظة كبيرة. معرض بكين الدولي للسيارات، وكان حاضر على عين المكان أركان بن فضل تاخذ من عنده آخر التطورات، عالم كامل متحرك نحكيو عليه، فيه انتاجات جديدة من كل الأنواع، وفيه زي كذلك تجديد كبير جدا قاعد يخلط تباعا بشوية بشوية للسوق التونسية. لفريق الملعب التونسي اليوم نحكيو على ديربي صغيرة بالنسبة للعاصمة، وموعد متميز مع الأربعة متاع العشية، المتابعة تصير على موزايكا فام كيما في كل المواعيد الكبرى. فريق الرياضة مجند مرحبا بكم، يلا موزيكا وراجعين.
5: موزايك موند
6: سوزان فيغا على موزايك فام. عسلامة ومرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الغناية قد تبدو مريحة لكن اسمه مليح، الكلمات ماهيش مريحة بالكل، تحكي على العنف ضد الصغار. My name is Luca على موزايك فام، مرحبا. My name

0: مرحبا بكم طريقة سلامة للجميع، شكرا لكم على الاستماع. اخترت موزايك فام، هذه موزايك موند، محطة أولى في مالي.
1: موزايك العالم.
0: عسلامة خليل عمير.
2: مرحبا ياس.
0: العنوان هو مالي بين التمرد والانفلات الأمني، فما مصير دول الجوار المغاربي؟ الحقيقة السؤال مهم جدا. تعيش دولة مالي منذ أسبوع على وقع تصعيد أمني خطير، مواجهات بين جماعات انفصالية والمجلس العسكري الانتقالي اللي يحكم البلاد بدعم من قوات روسية، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.
2: إلياس، الأحداث انطلقت يوم 25 أفريل الفارط بعد شن هجوم غير مسبوق تقود كل من جبهة تحرير أزواد، وهي حركة يغلب عليها الطوارق وتسعى لانفصال الشمال، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأدى الهجوم في يوم الأول إلى مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا بعد استهداف منزله في منطقة كاتي، وسرعان ما أحدث الهجوم تغيرات في خارطة السيطرة المالية ميدانية على غرار سوق وتعديد المدن وقواعد عسكرية استراتيجية تحت سيطرة القوات الانفصالية بعد انسحاب القوات المالية وعناصر فيلق إفريقيا الروسي أي فاغنر سابقا، مع تعليق حركة الملاحة الجوية بعد استهداف مطار باماكو الدولي وقاعدة كاتي العسكرية التي تعتبر مركز ثقل المجلس العسكري، مع فرض حصار على العاصمة باماكو وقطع الطرق الرئيسية ثلاثة اللي تربط تربطها ببقية البلدان وبالدول المجاورة، مما أدى إلى توقف شاحنات البضائع والوقود ونصب نقاط تفتيش. نسمع تقرير لقناة العربي يوصف الوضعية.
3: تطورات متسارعة تشهدها الأزمة المتصاعدة في مالي وتنذر بإطالة أمد النزاع. فبعد ساعات فقط من إعلان جبهة تحرير أزواد المتحالفة مع تنظيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين سيطرتها على معسكر للجيش في منطقة تساليد على الحدود الجزائرية، جاء الرد سريعا، حيث أعلن الفيلق الإفريقي الروسي الذي يدعم السلطات الحاكمة في مالي قصف معسكر يضم حوالي 200 مسلح قرب الحدود الموريتانية، كانوا يتنقلون بنحو 150 دراجة نارية وثلاث شاحنات مزودة بصاروخ ورشاشات ثقيلة. قيادة الفيلق الروسي الذي يضم نحو آلاف الجنود أعلنت أيضا تأمين وصول قافلة ضخمة تضم أكثر من 500 صهريج للوقود إلى العاصمة باماكو بالتعاون مع القوات المسلحة المالية، خطوة تأتي في ظل الحصار الاقتصادي الذي يفرضه مقاتلو المجموعات المسلحة على العاصمة المالية منذ يناير الماضي، قبل أن يتحول إلى حصار بري عسكري بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع استراتيجية في البلاد. هجمات منسقة وغير مسبوقة شهدتها مدن باماكو العاصمة وكاتي معقل المجلس العسكري، وصولا إلى كيدال التي انسحبت منها قوات روسية، وقاو شمالي البلاد وسفاري في الوسط. سلسلة هجمات هي الأكبر والأعنف منذ نحو 10 سنوات، هزت أركان السلطات العسكرية المالية لتعلن بعد أيام تواطؤ ضباط حاليين وسابقين في الجيش بجانب سياسيين في المنفى مع مسلحين في تنفيذ الهجمات. اتهامات تتزامن مع استمرار المعارك بين الجيش المالي ومسلحي جبهة تحرير أزواد وتنظيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين. معارك كر وفر لا تبدو نهايتها وشيكة في ظل إصرار المجلس العسكري بقيادة أسيم غويتا الذي تولى الحكم عبر انقلاب عسكري على بسط سيطرته مستندا إلى دعم روسي، بينما يصر معارضوه على أن سقوطه بات محسوما عاجلا أم آجلا.
0: الآن خليل، موقع دولة مالي هو زاد كذلك اللي بالنسبة لنا مهم جدا. موقع دولة مالي الموجودة في قلب منطقة الساحل في غرب إفريقيا، اشتراكها في حدود مع 7 دول من بينها الجزائر وموريتانيا، مع قربها من المملكة المغربية جعل صراعاتها الداخلية تلقي بظلالها على بقية دول المنطقة.
2: بالفعل مالي تشترك في حدودها مع 7 دول تمتد على مسافة إجمالية تصل إلى حوالي 7.243 كيلومتر، والدول هذه هي الجزائر، موريتانيا، السنغال، كوت ديفوار، غينيا، بوركينا فاسو والنيجر. ورغم أنه لا توجد حدود برية مباشرة بين مالي والمغرب، إلا أن المملكة المغربية مرتبطة بمالي عبر ممر الكراكارات في موريتانيا، وهو طريق بري حيوي تستخدم الشاحنات المغربية لنقل البضائع والمنتجات الزراعية إلى مالي، كما تعتبر بوابة استراتيجية نحو عمق إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى هذا الأساس تبنى تحالف استراتيجي بين المملكة والمجلس العسكري اللي يحكم في مالي حاليا، خاصة بعد سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو ودعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. وهذا ما يفسر الموقف المغربي المساند للمجلس ضد الهجمات الأخيرة. في المقابل تمر علاقة الجزائر بالمجلس العسكري الانتقالي في مالي بمرحلة قطع دبلوماسية وأزمة عميقة وصلت حد اتهام باماكو للجزائر بدعم الإرهاب في إشارة للحركات الانفصالية وعلى رأسها الطوارق. صحيح، هذاك علاش عديد المراقبين يروا أن الحرب في مالي ليست صراع محلي بحت، بل هي أيضا أقرب إلى حرب ظل بين دول الجوار على النفوذ في منطقة الساحل. تقرير قناة المشهد.
4: مالي تغرق في الفوضى والجزائر في مرمى النار، اتهامات خطيرة وتصعيد ينذر بكارثة إقليمية. صحيفة نورث أفريكا بوست كشفت التفاصيل. باماكو ترفع سقف التحدي ضد الجزائر، تتهمها بتوفير قاعدة خلفية للإرهابيين ودعم لوجستي وميداني للمسلحين. وهذا ليس كل شيء، الاتهامات طالت إيواء المعارضة المسلحة، والأخطر حرب خفية للنيل من النظام ومحاولة إسقاطه. لكن الجزائر ترد، ادعاءات باطلة، ندعم وحدة مالي ونرفض كافة أشكال الإرهاب. وتأتي الحقيقة المرة، تداعيات ما يحدث في مالي لن تتوقف عند حدود باماكو، بل قد تمتد لتأكل الأخضر واليابس في دول الجوار. الساحل الإفريقي يغلي،
0: الساحل الإفريقي صحيح، والحدود واسعة ومتسعة وشاسعة بين الجزائر وبين مالي. خلينا نأخذ بالهاتف إبراهيم بخيت، الصحفي المتخصص في شؤون غرب إفريقيا. إبراهيم مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
5: أهلا وسهلا بك إلياس وبجميع المستمعين.
0: شكرا إبراهيم، مرحبا بك. ما هو على المحك الآن إبراهيم حقيقة في علاقة بالملف المالي؟ هل هو صراع داخلي حول الحكم وإلا صراع إقليمي يلقي بظلاله على بقية دول الجوار؟ البعض يتكلم حتى على صراع بالوكالة وحرب بالوكالة ما بين المغرب والجزائر. رأيك إبراهيم؟
5: نعم، أولا إلياس بكل تأكيد المشهد المالي المعقد منذ تسعينيات القرن الماضي بين الجماعات المتمردة أي في الشمال المالي تنزي وتين وإقليم أزوات على المحك، أن هذه المنطقة بها إسميات محددة، إسمية الطوارق ويعني الأزواتين وبعض القبائل الفلان المحدودين على الأقل نتحدث، يعني المنطقة بها يعني عشائر على الأقل هم يتحدثون بأنهم من الحق العربية في الشمال المالي، وأنهم لديهم يعني مطالب في سدة الحكم، مطالب في المجالس النيابية والمجالس السيادية داخل الدولة المالية. طبعا يعني عودنا للوراء منذ عام 2012 في اتفاق الجزائر مزعم بين الجماعات الأزوادية والمجلس العسكري أو المجلس عفوا المجلس الحاكم آنذاك، يعني تم الاتفاق على تشكيل ولوج ممثلين من جماعة أزواد إلى السلطة الحاكمة، ولكن تعاودت عام 2015 بوقوع كارثة بين إلقاء الاتفاق، اتفاق الجزائر المعروف لدى الجميع طبعا بعد يعني انقلاب عسكري في 2020، من ثم يعني انتقال السلطة إلى إسامي غويتا اللي هو الحاكم الحالي، نظرا إلى اختلافات الرؤى بين المشهد الدولي. طبعا أنت تعلم يعني هنالك النحاس والذهب وعدد من الثروات الباطنية داخل الأرض المالية، هي صراع حقيقي بين فرنسا من جهة الغرب وروسيا من جهة أخرى. طبعا أنتم تعلمون بعد خروج يعني المرتزقة عفوا الفيلق الإفريقي الآن الروسي، وتشهد المنطقة الآن انكناسة حقيقية بين الأزواديين والماليين من جهة. طبعا نتحدث قليلا يعني الانفصاليين أو ما يعرف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين عام 2017 هنالك تقارب بين حركة أزواد وهذه الجماعة،
0: تحرير أزواد للتوارق ونصرة الإسلام والمسلمين.
5: نعم طبعا نتحدث جغرافية منطقة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تم تشكيلها في عام 2017 واتخذت منطقة ماسينا يعني قاعدة لهم، وأن وهم يقومون بتدريب عتادهم العسكري وجماعة محدود على الأقل. نتحدث هنالك يعني ولوج عدد من الإثنيات، طبعا أنت تعلم يعني مالي بها مجتمعات عشائرية، وأن الشيوخ والزعماء حاولوا التوسط بين حركة النصرة والجهادين في باماكو، وأيضا جماعة أزواد للتقارب بين الرؤى، وهو هدفهم إسقاط المجلس العسكري. طبعا أزواد منذ فترة تقول تريد أنها الانفصال عن الشمال المالي وإقامة دولة سيادية، وتتخذ مقرها تنزي وتين، وهي مقر المجلس الأزوادي، وهي جبهة تحرير أزواد على الأقل نتحدث. لكن الصراع على المحك بين الصراع الدولي، وطبعا أنت تعلم حدود مالي مع الجزائر، وهنالك خلافات دبلوماسية على الأقل نتحدث بين الأطراف.
0: التوازنات على الميدان، التوازنات على الميدان ماذا تخبرنا؟ هل نتجه إلى انتكاسة للمجلس العسكري وإلى تغيير في الحكم في مالي؟
5: أنا أقول لك بصراحة العبارة، الآن المجلس الحاكم أو المجلس العسكري قاسم نكويتا هو المناط لستة الحكم في باماكو، والآن تشهد هذه المنطقة أو العاصمة برمته تشهد حصار عنيف. على الأقل نتحدث بأن الفيلق الروسي قام بتزويد عدد من جنوده وبمشاركة من الجيش المالي لدخول صهاريج وقود أكثر من 800 صهريج، يعني وصل إلى
0: هو تغيير، هو تغيير مؤجل قد يكون حتمي.
5: نعم لا هو صراحة التغيير في باماكو هو حتمي. على الأقل نتحدث بأن حرب الانسزاف من الجماعات المسلحة، هي جماعة أزوات والحركات الانفصالية، هي تقوم بحرب انسزاف ضد المجلس الحاكم أو المجلس العسكري، لأن الجيش المالي والفيلق الإفريقي الروسي هم يقومون بمباقتة لهجوم عدد من القواعد العسكرية. تتشاهد يوم أمس أن قاعدة لساليت في الشمال في الحدود الجزائرية، وأن هناك معلومات أيضا وردنا من موريتانيا بأن الجيش الموريتاني أورد بيان مختطف وصف إياه بأن عدد من الجنود أو ما وصفه بأن لا يمكن من الزج بدخول موريتانيا في الحرب أو الصراع الدائر في باماكو، وأن الفيلق الروسي قام بتحييد أو ضرب أو قصف سيارتين تابعتين للمجلس عفوا لجماعة أزوات قرب الحدود الموريتانية. طبعا المشهد معقد جدا، يعني حركة أزواد هي الآن تسيطر على كيدال معقلهم، والآن تستخدم هذه المنطقة كزرع منيع. على الأقل نتحدث بأن هذه المنطقة هي الآن تحت سيطرة حركة أزواد والجماعات الانفصالية في الشمال المالي، وأيضا دعنا نقول أن الجنوب المالي على الأقل يعني قاعدة كاتي وعدد من المدن السيفاري في الوسط، يعني هم الآن بين عمليات مناوشات بين الحركات الأزوادية والجيش المالي من جهة، والقوى المساندة للجيش أي الفيلق الإفريقي.
0: إذن إبراهيم،
5: إذن الحصار هو مفروض على باماكو، وأن سقوط المجلس العسكري لا محال عليه في مقبل الأيام. أوكي. وطبعا المعطيات الميدانية تؤكد ذلك.
0: إذن نحن أمام منعرج كبير جدا بالنسبة للمالي، لكن لا نعرف ما قد يكون، ما قد تكون خيارات الآن الحكم بعد ذلك في مالي. قد يتجه إلى نوع من التشدد، البعض يتكلم عن مخاوف إرهابية في علاقة برعاية الإرهاب داخل مالي، بما أنه نحكيه على نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة وجبهة تحرير أزواد الانفصالية. هل هناك تصور لما بعد المجلس العسكري في باماكو؟ نعم أم لا؟
5: أقول لك بالصحيح العبارة مرة ثانية، أن التصور الحقيقي بين الجماعات الانفصالية وحركة نصرة الإسلام والمسلمين حتى الآن ليس لديهم أي تصور بشأن عملية سدة الحكم.
0: الفوضى تخوف برشا. أوكي دكتور.
5: نعم طبعا، وأقرب الدول لمالي وهي تتخوف من الصراع المحتدم هي الجزائر، يعني متأثرة من كل الطرفين، من جماعة الإرهاب ومن يعني قطيعة دبلوماسية بين سلطات الحاكمة في باماكو والرئاسة الجزائرية الآن.
0: وهذا ينجم يكون بالنسبة للحدود ما بين الجزائر ومالي والعلاقة بيناتهم ينجم يمثل خطر لقطيعة دائمة في المنطقة. شكرا لك الموضوع للمتابعة إبراهيم بخيت. شكرا لك صحفي المتخصص في شؤون غرب إفريقيا. منعرج كبير في مالي يقول هو قد يؤدي إلى فوضى بما أن الخيارات غير واضحة إلى حد الآن، لكن باماكو محاصرة والمجلس العسكري حاول بكل ما أوتي هتقول من قوة، وهي هذه الكلمة بمساندة روسية، أنه يبقى موجود. موضوع للمتابعة وعنده تأثيرات علينا في تحركات زادة هجرة غير نظامية ومسالك هجرة غير نظامية، مهم للمتابعة فيما يخص تونس. بين ترامب والمرشد الإيراني تصعيد اقتصادي قبل نداء للجهاد الاقتصادي، شوي آخر الموعد يكون في إيران. بطبيعة الحال الملف الحارق الإيراني للمتابعة مرة وأكثر من مرة خليل للسادة المستمعين، مع العلم أن تداعياته المباشرة بدأت تتشاف في أوروبا أساسا في علاقة بأسعار المحروقات وبعض النقلة الجوية العالمية قامت بالآن تأجيل، باش ما نقولش تأجيل، وفي نفس الوقت فسخ بعض الرحلات الجوية اللي ما تدخلش في الموديل ايكونوميك متاعها. نحكيو على الكومباني لو كوست أساسا اللي هي تعتمد على سعر الكيروزين في العالم لتحديد أسعارها. راجعين بعد الفاصل شاب خالد، ومن بعد المواد يكون في حديث حول إيران.
1: Mosaic Monde.
6: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم حتى ل 3 مايو 3 ياغورت أروماتيزي ياب بدينار 650 وتزيد تاخذ 3 أخرين بلاش بالكارت وفا متاعك.
1: كل أحد من نصف نهار لمي ساعتين إلياس الغربي. Mosaic Monde.

0: خالد بطبيعة الحال يهز مباشرة التجربة كما أن دو تخوا سولي عاودوا سمعوها. إذا كان داير الجيل الجديد قاعد يسمع في أغاني قديمة وقاعد يكتشفها وفي مواعيد قديمة كما أن دو تخوا سولي الحقيقة كان منعرج كبير بالنسبة للرأي وللانتشار العالمي متاعه. قلت لكم الموعد مع الأخبار على رأس الساعة والموعد زاد كذلك مع الفرق الرياضية متاعنا وفرق الرياضة اللي جيت يرافقكم في متابعة الديربي مهمة وتوكا الديربي الصغير للعاصمة واللي يهم الأفريقي والملعب التونسي مع الأربعة متاع العشية في موعد محدد بالنسبة للشامبيونة. الحقيقة كونوا انتم في الموعد على خاطر نعرف اللي تحبوا تعيشوا كواليس المقابلات الكل مع فريق الرياضة متاعنا. ومرحبا بكم وشكرا على الاستماع. محطة هزنا مباشرة إلى التطورات في إيران.
1: موزايك العالم.
0: خليل، قد يؤكد ترامب أن الأعمال العدائية في إيران انتهت، لكن تتواصل ويواصل مضيه في محاولة خنق إيران اقتصاديا عبر تشديد الحصار على موانئها البحرية وفرض عقوبات اقتصادية جديدة. هذا الكل تنشوفوا تداعياته.
2: نهار 1 مايو الجاري انتهت فترة 60 يوم اللي يمنحها القانون الأمريكي للرئيس كصلاحية للقيام بعمليات عسكرية دون أي تفويض من المؤسسات التشريعية. وعلى إثرها أكد دونالد ترامب في رسالة وجهها إلى مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي أن الأعمال العدائية في إيران انتهت، وذي أخذت أكثر من تأويل منذ 7 أفريل الفارط، وعدم الحاجة لتفويض جديد بعد تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. طبعا هذا وفق تقديره لأنه كثف من الضغوطات أو بالأحرى الحرب الاقتصادية ضمن ما سمته أمريكا بحملة الغضب الاقتصادي. وقال ترامب في تصريح إعلامي منذ يومين إن اقتصاد إيران ينهار بفعل الحصار اللي يعتبره ناجح بنسبة 100%. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية شاملة ومشدة على إيران تستهدف بشكل أساسي قطاعات النفط، الشحن، المصارف ضمن حملة الضغط الاقتصادي، مع إصدارها تحذيرات صارمة للدول من دفع رسوم عبور في مضيق هرمز بهدف ضمان عرقلة التمويل الدولي لإيران والحد من صادراتها. نسمع تقرير لقناة الجزيرة.
3: بعد عقود من العقوبات الاقتصادية على إيران، يبدو أن الولايات المتحدة انتقلت في ظل ما تسميه بالغضب الاقتصادي إلى مستوى أعلى من الضغوط. وزارة الخزانة الأمريكية تضيق الخناق على طهران بالحد الأقصى اعتمادا على ما تصفه بالعقوبات الدقيقة التي تستهدف كل ما يقيم أود إيران، سواء ما يتعلق بأصول الطيران أو النفط أو التحويلات المالية. واشنطن لا تكتفي بفرض عقوبات عامة، بل تطارد شبكة الظل العالمية التي ساعدت الاقتصاد الإيراني، شركات في آسيا، كيانات في الشرق الأوسط، وكل من يسهل تجارة طهران بات الآن مستهدفا من قبل واشنطن. ففي قطاع الطيران، فإن أي مطار أو شركة في العالم تقدم خدمات للطيران الإيراني، سواء وقود أو تموين أو حتى رسوم هبوط، ستواجه خطر العقوبات الأمريكية، والهدف منع الطيران المدني الإيراني من السفر إلى أي وجهة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أيضا عن تجميد 344 مليون دولار من العملات الرقمية في محافظ مرتبطة بإيران لتغلق منفذا مهما يستخدم للالتفاف على النظام المصرفي التقليدي. لكن استهداف شركات ومصافي نفط صينية كان النقطة الفارقة في مسار العقوبات الجديدة ضد إيران. واشنطن فرضت عقوبات مباشرة على مصفات هينغلي الصينية وعلى ما يسمى بمصافي أباريق الشاي، وهي مصافي مستقلة تستحوذ على غالبية صادرات النفط الإيراني، حيث تشير البيانات إلى أن هذه المصافي اشترت ما بين 80 إلى 90% من صادرات إيران النفطية، بما يعادل حوالي 1,400,000 إلى 1,800,000 برميل يوميا خلال 2025 وحتى الوقت الحاضر من 2026.
0: الإجابة في التعب أجي من إيران، وبالتالي هذا يفسر الدعوة اللي وجهها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى الشعب الإيراني من أجل خوض ما سماه بال الجهاد الاقتصادي.
2: وفق عديد المراقبين، فإن الحصار الاقتصادي اللي تفرضه أمريكا على إيران أصبح عنده تأثير كبير في الداخل الإيراني. ومنذ يومين دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الشعب الإيراني إلى خوض ما سماها مواجهة اقتصادية. وقال خامنئي في بيان مكتوب إن إيران استطاعت أن تثبت للعالم في المواجهة العسكرية مع الأعداء جانبا من قدراتها الملحوظة، وعليها اليوم أن تحبطهم وتهزمهم معهم أيضا في ميدان الجهاد الاقتصادي والثقافي، ودعا المرشد إلى دعم العمال المنتجين عبر إعطاء الأولوية لاستهلاك المنتجات المحلية، كما دعا أصحاب الأعمال إلى تجنب تسريح العمال قدر الإمكان. وفي سياق آخر، قدم طهران مقترح جديد للتفاوض مع الولايات المتحدة، إلا أن ترامب رفض المقترح المذكور. نسمع مراسل قناة الجزيرة.
4: المرشد مجتبى خامنئي استغل هذا اليوم لتوجيه رسالة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على المواطن الإيراني، وخصوصا في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وبعد 40 يوما من القصف الذي طال العديد من المنشآت المدنية، من المصانع، وسواء مصانع الحديد والصلب، المدن الصناعية، مصانع البتروكيماويات، كل هذا القصف ولم يؤثر فقط على هذه المنشآت، وإنما أضر قطاعات أخرى مرتبطة بهذه الصناعات، وهو ما أدى إلى ربما ركود في جانب اقتصادي معين وفصل للعديد من العمال الذين يعملون في هذه المنشآت والمصانع. وبالتالي كانت رسالة المرشد تحمل ربما رسالة دعم للعمال للقطاعات الصناعية المختلفة عندما تحدث عن الجهاد الاقتصادي، وبأنه على العمال وأصحاب الأعمال والمواطنين الصمود إزاء هذه الهجمة الأمريكية كما وصفها، والتي تستهدف البنية الاقتصادية لإيران. هو ركز على نقطتين أساسيتين في حديثه مع العمال، عندما قال بأنه يجب على المواطن الإيراني أن يركز على استهلاك المنتجات المحلية الإيرانية دعما للعمال الإيرانيين، وطالب في نفس الوقت من أصحاب العمل الإيرانيين بأن لا يتخلوا وأن يفصلوا العمال بسبب الأزمة الموجودة الحالية، وطالب بأن يحافظوا على أماكنهم في عملهم وأن يصبروا في إطار ما وصفه كما قلنا الجهاد الاقتصادي.
0: الدكتور ميخائيل ماهر، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. دكتور مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
5: مرحبا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
0: دكتور، إلى أي مدى كلام دونالد ترامب صحيح حين يوصف الاقتصاد الإيراني بالانهيار؟
5: طيب، هو طبعا بالفعل الاقتصاد الإيراني متضرر، لأن الريال الإيراني قد تجاوز سعره الآن 1,800,000 دولار ب1,800,000 ريال إيراني. لكن المشكلة مش هنا، لأن بالمناسبة الشعب الإيراني اعتاد المعيشة في ضغط اقتصادي، لأن هي محاصرة ويعني عليها عقوبات على مدار 40 عام. فبالتالي احنا بنتكلم عن ضائقة اقتصادية بالفعل ولم تشهدها إيران من قبل، لكن المواطن الإيراني يعني ممكن اعتاد على هذه الأزمة. يمكن يعني مقارنة ما بين أمريكا وإيران، يعني من أحد أوراق إيران هي تراهن على رفاهية المواطن الأمريكي والتأثيرات الاقتصادية، يمكن العكس مش صح. يعني إن كانت إيران تراهن على رفاهية المواطن الأمريكي وغلو الأسعار لعدم قدرة المواطن في أمريكا على تحملها، لكن في إيران ربما تكون أزمة شديدة بالفعل، لكن هي
0: ثقافة يعني أخرى، هي طريقة عيش أخرى. أوكي، لكن لكن لكن هذا ما هي تداعياته على المدى المتوسط والطويل في علاقة بالصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة؟ إلى ماذا يحيل؟ هل يحيل إلى أزمة داخلية إيرانية؟ هل يحيل إلى مواصلة التفاوض مع ضغط اقتصادي؟ نحن إزاء ماذا في الأشهر القادمة على حد تقديرك دكتور؟
5: طيب، هو في عدة احتمالات، وأنا يعني بعد ما أقول الاحتمالات هقول الأقرب للحدوث، لأن يعني خلينا نتحدث في رؤية واقعية. يعني فيما يشاع عن إيران أن التوقف عن إنتاج النفط سيؤدي إلى موت الأبار، هي يعني أنا أعتقد أنها معلومة محتاجة تدقيق، وقد تكون هي يعني مقولة أمريكية قد تداولتها وسائل الإعلام دون تدقيق. هو المشكلة مش كيميائية أو فيزيائية، لأن لو افترضنا فكرة موت الأبار كيميائيا أو فيزيائيا، قد تتعرض لنفس المصير دول الخليج أو بعض دول الخليج التي سيتم توقف الإنتاج وفق الحصار الإيراني. فبالتالي هي نقص التكنولوجيا، وهل إيران لا تملك إعادة التكنولوجيا إعادة الإنتاج أو لا، ربما يكون الأمريكي لا يعرف تحديدا هل إيران تمتلك هذه التكنولوجيا ولا لا. ده ورقة الرهان الأمريكي. أما ورقة الرهان الإيرانية هي تراهن على المواطن الأمريكي من حيث الرفاهية والديمقراطية، يعني ضغط ديمقراطي، ما أقصدش الحزب، أقصد تحرك داخل الشارع الأمريكي ضد ترامب، وتراهن على أزمة مضيق هرمز التي تسببت في أزمة طاقة عالمية. أما ما سيحدث، أعتقد أنه لن تعود ضربات في الوقت القريب، لكن سيستمر الحصار الأمريكي الاقتصادي طالما لم تلاقي أمريكا ضغط من أطراف أخرى أو أطراف متضررة. يعني خلينا نتحدث غلق مضيق هرمز، الغلق المزدوج من إيران ومن أمريكا يضر كثيرين، دول الخليج، الاتحاد الأوروبي، العالم بأسره.
0: خلينا نحكي على التداعيات على العالم دكتور، إذا كان تسمح، بما أنه واضح أنه الآن المد والجزر ما بين الولايات المتحدة إسرائيل وإيران قد يتواصل لأشهر، بالرغم من أنه البعض يعتبر أنه العملة تنهار وأنه الأسعار في إيران تعرف غلاء كبير جدا. أوكي، لكن العالم كيف، ما هي التداعيات على العالم، خليج، منطقة عربية، مغرب عربي، كيف، ما هي أوروبا، ما هي تداعيات في علاقة بأزمة الكيروزين مثلا للطائرات والنقل الجوي وأزمة المحروقات؟
5: طبعا يعني خلينا نتحدث عن الخليج أولا. الخليج أصبح مأزوم، وأصبحت القواعد الأمريكية في الخليج، يعني أنا مش هتكلم في اقتصاد بس، هتكلم في نظرة أشمل. الخليج أصبحت القواعد الأمريكية تحولت من وثيقة أمان إلى عبء على الخليج، لأنه
0: حتى لا نقول لعنة، حتى لا نقول لعنة. أوكي.
5: طب أما الاتحاد الأوروبي يعني كثيرا الاقتصاد، يعني أنا لا يعني لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يرى في هذه الأزمة إلى الاقتصاد فقط، يليها بعض التبعات التي تمس شخصيا، يعني لو كلمنا عن لاجئين، أما الآن هو اقتصادية. لكن للأسف إلى الآن لم يجد أو لم يستخدم أوراق ضغط تناسب الوضع، يعني لم يجد أوراق الضغط الملائمة على الولايات المتحدة هي لنهاية الأزمة. لأني أنا شايف أني جزء كبير من الأزمة الحالية قد يحل بسهولة، وهو إيه؟ أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية نظرة في رؤيتها للملف أو ترتيب الأولويات، ماذا نريد من إيران.
0: لكن هنا هذا يحين على سؤال الحقيقة مهم جدا دكتور، وتعرف أن تداعياته موجودة ومخالفته موجودة الآن في العمق الأمريكي. فكرة أن دونالد ترامب كان تحت ضغط إسرائيلي مباشر، والآن حتى داخل بعض المساءلات البرلمانية يسأل فريق دونالد ترامب على أخذ القرار للدخول في الحرب، ويبدو أنه دونالد ترامب دخل هذه الحرب تقريبا، تنقول بالفرنسية قال سوزان فليونس، يعني دخل بتأثير وضغط مباشر من إسرائيل. إذن هل ما زال حقيقة لي دونالد ترامب تقول تطلعات حربية عدائية مع إيران، وإلا ممكن ياسر يساعده أن يمشي إلى طاولة المفاوضات ويرجع إلى ما قبل الحرب؟
5: هو في رؤيتي أن الموضوع مؤزم ليس لوجود إسرائيل، ولكن لوجود أطراف أخرى لا ترغب رحيل أمريكا من المنطقة بهذه الطريقة. ليه؟ لأن خطورة ترك المنطقة فورا دون اتفاق ملائم سيجعل المضيق رهن أو في حوزة الإيراني، كما حدث في مصر في العدوان الثلاثي. يعني العدوان الثلاثي دخل مصر بحجة أن مصر أمامات قناة السويس، فكان على، يعني أنا بتكلم عن التجربة المصرية، فكان على الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده الضغط على إسرائيل وفرنسا وانجلترا، فتركوا مصر دون وضع حل نهائي بقناة يلائم الرؤية الغربية، فقد تركت القناة في للسيادة المصرية، فهو ما يخشى أن يتكرر في مضيق هرمز، وخصوصا أن دول الخليج والاتحاد الأوروبي والصين يعني الثلاثة أعلنوا أن يجب الخروج بهدنة أو اتفاق واضح المعالم. ده في جزء. الجزء الآخر وما يزيد الموقف تعقيدا، يعني كثيرا ترامب يعول أو ينتقد على الاتفاق الإيراني وأوباما فترة 2014، ولكن لن يستطيع فعل هذا الاتفاق مرة أخرى، لأن كان في أسباب واضحة لتعاطي أو التعامل بإيجابية من ترامب للجانب الإيراني، وهو دعم إيران للموقف الأمريكي في حربها ضد داعش، فهو موقف لن يتكرر، فبالتالي في عوامل نفتقدها للوصول لهذا.
0: لكن دكتور هات نسأل بعض الأسئلة السهلة للسادة المستمعين، هل نتجه إلى نوع من الستاتيكو، على نوع من الهدنة المتواصلة المفتوحة، وإلا نتجه إلى فترات من التصعيد؟ معناها الآن هل الخليج سيتأثر من جديد بأزمة ضربات إلى أي نوع من السيناريوهات نتجه على حد تقديرك دكتور في بعض الجمل السريعة؟
5: أعتقد سنبقى في حالة لا حرب ولا سلم، أو كما كما الموقف فترة كبيرة.
0: فترة كبيرة أشهر؟
5: أشهر، يعني مش هتبقى سنوات، لكن على الأقل أشهر. ليه؟ كلا الطرفين يرغب في تغيير الظرف لتغيير الاستراتيجية التعامل.
0: لكن قد نتجاوز كذلك إلى اتفاق، قد يكون اتفاق فيه نوع من التنازلات من الطرفين يفتح المضيق وإلى نوع من الانفراج، هذا زي ما تروح زي كذلك.
5: هو يعني احنا نرغب في ذلك، لكن أعتقد ده صعب الآن.
0: صعب
5: يعني
0: الآن؟
5: ليه؟ لأني الجانب الإيراني، يعني خلينا بس يعني عاوز أقول جزئية في موضوع التفاوض. ترامب يربكت المفاوض الإيراني، بمعنى أن من الطبيعي حينما نجلس إلى طاولة المفاوضات كل طرف يقدم تنازلات للطرف الآخر للعبور بهذه التفاوضات لوصول الاتفاق. أما إصرار ترامب على أنه يصور هذه التنازلات على أنه هزيمة الإيران، ده يخرج الجانب الإيراني أمام شعبه الفتية، فبالتالي سيرفض هذه الإملاءات أو الهدنة بهذا الشكل. فحينما يتراجع ترامب عن حديثه عن هزيمة إيران، يعني هو الأهم ليس تصنيف الحدث، المهم هو الوصول لقيمة. يعني خلينا أشرح شرح بسيط لو كان عندي وقت.
0: لا عندك وقت،
5: إن أمسكت عملة نقدية تحجز بيني وبين حضرتك، كلنا يرى هذه العملة من وجه، يعني أنا بشوفها من وجه وحضرتك تشوفها من وجه تاني، في حين إنها ورقة نقدية واحدة وقيمة ثابتة. لا يهم أني أخذ هذه القيمة أو هذه الورقة النقدية من أي شكل أو من أي جهة، المهم أحصل عليها. فهكذا هل ترامب يريد الوصول لصفقة من خلال الحصول على هذه الورقة النقدية كمثل يعني، ولكن هو يصر على أخذها بوجه معين وشكل معين، وهو ما يعيق.
0: لكن دونالد ترامب عودنا أنه عنده نوع من من البزنس إيشيو، معناه هو قادر أنه يدخل في المفاوضات مع عقلية البزنس مان. إذن مقترح الإيراني الأخير الذي تدرسه أمريكا، وهو فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران مع إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق، قد يكون جذاب بالنسبة للولايات المتحدة.
5: أعتقد أن الوضع والحل الحقيقي في الفترة الحالية هو تقسيم الملفات أو تجزئتها، وهو يناسب الاقتراح الإيراني. وبالمناسبة ده أحد الاقتراحات الإيرانية السابقة، يعني ده الاقتراح ده ينسب لجواد ظريف،
0: تفكيك
5: يعني
0: الملفات. تفكيك الملفات. شكرا لك دكتور. الموضوع بطبيعة الحال المتابعة هو الدكتور ميخائيل ماهر، كل مرة تدخل متاعه معانا الحقيقة تدخل متميز، خبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر، يقول الشعب الإيراني قادر ومتعود على الحصار، إذن قادر أنه يصمد، لكن يقول في نفس الوقت راه الآن نحن أمام وضعيات تؤثر على الجميع، قد تتجه الولايات المتحدة للاستماع إلى بعض المقترحات الإيرانية، ويقول في كل الحالات تصوراته للمنطقة هي نوع من الهدنة والمفاوضات على امتداد أشهر. شكرا لكم على الاستماع، مرحبا، اخترتوا موزايك فام وين ما كنتوا، الموعد معكم نهار لحد يكون مع موزايك موند. أعطيني تراه رحيقة زوج من الناس بركل عليهم ستان يجي جي من عند دايدو من عند إيمان ما حلا موزايك فام، مرحبا. الصوت تسكر شوية ما ميسالش، هذه حساسية مش حاجة أخرى، هذا كيف كيما مئات التوانسة ولا ألاف التوانسة الأخرين. مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع.

0: موزايك موند.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا. كل ويكند عشية على موزايك فام في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره، ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أبغتير مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كي ما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.

0: هولو مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. قول يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
4: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزيرة المالية مشكاة سلامة تعلن إقرار إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. ووزيرة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضمني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل الأول من جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكالات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ووزيرة المالية تضيف أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. جامعة العمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها لإرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 من أفريل 2026 بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، موضحة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوية والبحرية والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. والجامعة تدعو إلى اعتماد ممثلين عن الجمعيات الحاصلة على تراخيص قانونية ببلدان الإقامة لنقل مشاغل التونسيين بالخارج والتفاعل معها رسميا، مع تطوير آليات التواصل والتعاون بين تمثيليات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج. عالميا، إصابة 5 أشخاص في لبنان منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة في جنوب البلاد حسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. من جهة أخرى، حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة في بلدة البياضة. السعودية وروسيا وبقية دول أوبيك بلس ترفع حصص إنتاج النفط كما كان متوقعاً اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى إظهار الاستمرارية في التحالف رغم انسحاب الإمارات. وستضيف مجموعة دول 788,000 برميل يومياً إلى حصص إنتاجها لشهر جوان كجزء من التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط، وفق بيان منشور على موقع منظمة دول المصدرة للنفط أوبيك. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائماً بخير.
4: الأولى في تونس. موزايك موند. كل نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.

0: ولنستنى على مزيكا كافي. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. My name is not Susan. الموعد معاكم في موعد الأحد من نص نهار الماضي ساعتين، ساعتنا الثانية في مزيك مود، وحنا نحكيو على الأخبار العالمية. شكرا لكيب الكل، مرحبا بمحمد علي، مرحبا بلبنى في الخرج الرقمي، خليل العميري معايا سور أنتين. توتويت نحكيو على حرية الصحافة في العالم.
1: مزيك العالم
0: اليوم يوم اعتباري ومهم بالنسبة للصحافة العالمية، 300 موافق لليوم العالمي لحرية الصحافة. نتحدث عن تقرير سنوي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود منذ أيام، يكشف عن تدهور تاريخي وغير مسبوق لحرية الإعلام اللي سجلت أسوأ مستوياتها منذ انطلاق هذا التصنيف قبل ربع قرن. خليل،
2: التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود الصادر يوم 30 أفريل الفارط اعتبر أن حرية الصحافة العالمية في أدنى مستوياتها منذ 25 عام، حيث تندرج أكثر من نصف دول العالم، تحديدا 52.2% ضمن فئتي صعب أو خطير جدا. نحكي على حرية الصحافة هنا. وفق التقرير فإن الصحفيين عبر العالم يواجهوا ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية متزايدة، مما يهدد السلام الجسدية وحرية التعبير، مع استمرار تدهور الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكيتين. من أبرز نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2026 هي أن 60% من الدول سجلت انخفاض في المؤشر القانوني مع استغلال القوانين لتقييد العمل الصحفي. ومن أبرز المؤشرات كذلك انخفاض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، نحكيه على عهد ترامب، إلى المرتبة 64، كما سجلت العديد من الدول العربية تراجع في الترتيب مثل الجزائر، مصر وكذلك تونس. في المقابل حافظت الدول الاسكندنافية، النرويج، هولندا، استونيا، دنمارك، السويد على المراكز الأولى، بينما تصدرت الصين، كوريا الشمالية وإريتريا ذيل الترتيب.
3: حرية الصحافة تبلغ أدنى مستوياتها منذ 25 عاما وفق آخر تصنيف نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. للمرة الأولى في تاريخ التصنيف بات أكثر من نصف بلدان العالم يندرج ضمن المنطقة التي يوصف فيها الوضع بأنه صعب أو خطير.
4: قبل 25 عاما كان حوالي 20% من سكان العالم يعيشون في دول تعتبر فيها حرية الصحافة جيدة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 1% على الرغم من وفرة الصور والأخبار، بما في ذلك صور الدعاية والمعلومات المضللة التي تنتشر في الفضاء الإعلامي. لذلك نطلق اليوم هذا النداء التحذيري.
3: ويبقى السياق السياسي والقانوني ومستوى الأمان الذي يتمتع به الصحفيون أثناء ممارسة مهنتهم أهم معايير التصنيف. لذلك فزيادة النزاعات المسلحة واستهداف العاملين في مجال الإعلام في مناطق الحروب يثير قلق المنظمة. في غزة وحدها قتل أكثر من 200 صحفي العام الماضي، لكن الأسلحة ليست الوسيلة الوحيدة لإسكات الصحفيين. يشير التقرير إلى أن أكثر من نصف دول العالم تعيش في وضع صعب أو خطير جدا بسبب ترسانة تشريعية مرتبطة بسياسات الأمن القومي تقيد عمل الصحفيين. للعام العاشر على التوالي تتصدر النرويج الترتيب، تليها هولندا وإستونيا، فيما تأتي إريتريا وكوريا الشمالية والصين وإيران في أسفل التصنيف، أما فرنسا فتحتل المرتبة 25. وفي سوريا أتاح سقوط الأسد هامشا من الحرية داخل غرف التحرير، قفز بالبلاد 36 مركزا في التصنيف.
0: أسامة بوعجيلة مدير مكتب شمال إفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود. عسام أسامة، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
5: عسام الياس، ومرحبا بك في متابعي مزيكا كافي، شكرا على الدعوة.
0: أسامة، احنا إزاء عام أسود، القوانين والتشريعات، الأحداث العالمية، التداخل بين المال والإعلام والحروب، هو عام غريب الأطوار يخلي أنه حرية الصحافة تحاصر ومهددة في العالم أجمع.
5: وهو كذلك الحقيقة، زيد على العقبات اللي حكيت عليهم توا، حملات التضليل الإعلامية اللي تلقى في السياق العالمي في الوقت الحالي مناخ مناسب حتى تزدهر. نحكيه اليوم على حق الجمهور والمواطنين في كافة دول العالم على غياب حقهم في معلومة موثوقة مدققة ومتكاملة، ومن غير الصحفي القادر على توفير هذه المعلومة، على اعتبار أنه اليوم نلقى في منصات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مصدر لهذه الأخبار غير مدققة، وبالتالي مصدر للمعلومات الزائفة. وأكثر من هذا، الحقيقة اللي وصلنا له في نسخة 2026 هو خلينا نقوله نتاج حتمي لسياسة تمتد أكثر من 25 سنة. نتحدث هنا على الأحداث اللي شهدها العالم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وين كانت نقطة انطلاق جل من خلالها توسيع نطاق السرية الدفاعية والأمن القومي اللي صاروا يستخدموا يتم استخدامهم كذريعة لمنع تغطية قضايا تهم المصلحة العامة في دول عديدة. والمسألة لم تعد مقتصرة فقط على الأنظمة الاستبدادية، بل أصبحت منتشرة واسع في عديد الديمقراطيات. هذاك اليوم هذاك علاش اليوم نتيجة واضحة للعيان. الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع في مؤشر تصنيف حرية الصحافة، أي تفقد البوصلة في علاقة بحرية الصحافة والحق في المعلومة في عهد دونالد ترامب. وهذاك علاش زاد الإفلات من العقاب، خاصة لما شهده العالم منذ 2023 حتى الوقت اللي نتحدث فيه نحن اليوم، من إفلات من العقاب للدول وجيوش نظامية تستهدف الصحفيين. نحكي لهنا على ما جرى وما يجري في غزة ولبنان واستهداف ممنهج للصحفيين والحقيقة.
0: قد يقول البعض أسامة إيش صار عليه، فاش قام أي ومن بعد، ما هي المخاطر في آخر المطاف؟ تزوير معناها إرادة الناخبين، المغالطة، الأخبار الزائفة. البعض يقول راه تقييد الحرية هذا لازم منه، وفي كل الحالات تقودنا إلى الفوضى. كيف إذا نجيب على هالمقولات هذه، مع العلم أن المخاطر الحقيقة نعتبرها مخاطر على غاية من الأهمية، وقت اللي خاصة نكون قادرين أن نزور إرادة الناخب، والناس اللي تحكم من بعد هي ناس جاية بإرادة التضليل. شو رأيك؟
5: في الإطار هذا خلينا نقول الحديث هذا مردود على على على أصحابه، وللأسف أصحابه اليوم كثر في العالم. احنا نتحدث على فئات واسعة من المتداخلين في القطاع الإعلامي والشأن العام الدولي اللي هي اليوم تقود في هذا النظام العالمي الذي هو بصدد التشكل، نظام عالمي يكرر الإفلات من العقاب، للأسف يعطي الشرعية والمشروعية على الانتهاكات الصادرة بحق الصحفيين وكل العاملين في هذه المهنة، والذين خلينا نقول يحبوا يوصلوا للحقيقة. وهذه هي الإشكال اليوم. إذا كان ثم يعني مضرة تنجم تصير بانتهاك حرية العمل الصحفي، هي انتهاك الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي انتهاك لنزاهة المعلومة والدفع بمعلومات مضللة وخاطئة. المعلومات المضللة والخاطئة لا تستهدف فقط يعني حرية القرار الوطني أو السيادة الوطنية، وإنما في وقت قريب مش بعيد برشا نتحدث على 2021، وين العالم الكل وقف على جائحة كورونا، وين عرفنا قيمة المعلومة الموثوقة وضرورة الوصول إلى الحقيقة. في غياب دور لصحفي يمارس مهنته بطريقة منتظمة بعيد على خلينا نقوله المعلومات المغلوطة، وين يسعى للمصلحة العامة ويشتغل بنزاهة ويبتعد على كل ما من شأن أن يؤثر على استقلاليته، سواء من الناحية المالية أو السياسية أو حتى في علاقة بالسنسرة الذاتية، وقتها ممكن أن نتحدث على خلينا نقول أن رمبار، معناها نحكي على
0: حرس معبد
5: على دونك نحكيوا لهنا على ناس وعلى مهنه موجوده باش تكرس حريه الوصول الى المعلومه وتعطي الثقه بتعدديتها المختلفه. نختم لهنا الياس اللي صار في العام الحالي من تواصل لاستهداف الصحفيين، من توظيف لنصوص قانونية من المفروض مجعولة باش تحمي الناس لكن تم الانتفاف عليها واستعمالها للمهاجمة على لمهاجمة الحقيقة ومهاجمة من يسعون إلى الحقيقة. كل هذا أعطانا وضع غير مسبوق من خلاله مؤشر الإطار القانوني أو السياق القانوني برز كأبرز المؤشرات التي تهدد العمل الصحفي اليوم واللي هي في تواصل مع ما تم تسجيله منذ سنة 2023 من ناحية الإفلات من العقاب.
0: أسامة جستما المنحة، هل هو منحة سيتواصل للسنوات المقبلة في البروجيكسيون بتاعكم ولا كيفاش؟ وكأنه هذا التضييق العالمي وتنحكيه شوية على تونس زادة، وكأنه هو على المنطقة وعلى منطقة المغرب العربي، وكأنه أصبح ممنهجا ومقبول من عند الجميع، إفلات من العقاب ومقتل لصحفيين وضرب ليهم في غزة وإلا في غيره من مناطق العالم، وغيره من التضليل كما كامبريدج أناليتيكا ولا غيره من العمليات المضلة المباشرة للرأي العام التي تستهدف الرأي العام في دول أخرى كما الولايات المتحدة ولا غيره خلال العمليات الانتخابية. ولذا هل نتجه إلى عالم ينبذ الصحافة؟
5: في الحقيقة العوامل كلها متوفرة مش تعطينا النتيجة هذه، مش تعطينا يعني واقع تغيب فيه الحقيقة، واقع يصير فيه الجمهور أو المواطنين في كافة دول العالم ضايعين ما يعرفوش شكون يتوجهوا باش يتحصلوا على معلومة متعدة، معلومة موثقة ومدققة. اليوم الناس ما بين مترقت وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذا الخطاب التضليلي الذي يتم بثه على هذه المنصات دون تعديل ودون مراقيب، وما بين الرواية الرسمية الواحدة التي يسعى إليها تسعى إليها بعض النظم في العالم.
0: لكن غريب هذا الأمر، وكأنه التعايش بيناتهم تعايش غير معناها غير مقبول، بالرغم أنه التعايش ما بين سلطة رابعة وما بين سلطة قادرة على أخذ القرار الاجتماعي والسياسي هو قانون اللعبة في عيش مشترك باسيفي معناها سلمي.
5: وهو كذلك، هو هذا المفروض شنو ينجم يصير. هذاك علاش تلقى مثلا للسنة العاشرة على التوالي الدول الاسكندنافية تحتل المراتب الخمسة الأولى في تصنيف مراسلون بلا حدود، وهذا اللي أكد أنه تم في بعض البلدان ثقافة الصحافة أو ثقافة الوصول إلى المعلومة في منطقتنا في شمال افريقيا او في عالمنا العربي. حتى لو كان حرية الصحافة تواجه العقبات المختلفة، لكن اللي قاموا به الصحفيين من عمل المقاومة ومن تحدي لظروف صعبة على غرار الحروب وعلى غرار النزاعات المسلحة يتقرى اليوم في العالم ويعطي أمل أنه ممكن الصحافة اليوم يرجع المكانة هذه.
0: لكن أسامة الحقيقة هذا يحطنا أمام وضعية غريبة الأطوار. هل نحن في حاجة إلى قصف بأطنان مطنة من القنابل حتى نعترف بدور الصحفي في أنه يوصل الصوت وفي أنه يوصل الحقيقة؟ علاش ما عندناش قدرة في مجتمعاتنا العربية نفهم أنه حتى في وقت السلم الصحفي لديه دور مهم في أنه يعطي حقيقة المال والأعمال، حقيقة الاقتصاد، حقيقة السياسة، حقيقة الملفات المخفية، حقيقة معناها وكأنه ما نعترف بدور الصحفي كان تحت القصف وإلا حين يكون هو بيده تحت الأنقاض. الصحفي نجم يكون تحت أنقاض الحقيقة المخفية ونعاونوه أنه يوصل المعلومة للمواطن في داره. دونك فما الحقيقة فما مشكل كبير ياسر في علاقة بالعمل الصحفي والمهنة الصحفية والاعتراف بنبل هذه المهنة في مجتمعاتنا. تفضل.
5: هذا من جهة، ومن جهة أخرى ثم استنقاص كبير وانتهاك أكبر لحق المواطنين والجمهور في المعلومة الموثقة، واللي مدبين السادة المستمعين ومتابعين مزيكا فام يعرفوا الرابط ما بين الوصول إلى الحقيقة وما بين العمل الصحفي، على اعتبار أن الصحافة الجادة والمستقلة البعيدة عن صحافة الرداءة تلك هي التي توفر هذه المعلومة المدققة وتعطي تتناول الموضوع من زواياه المختلفة بطريقة تعددية، وهذا في نهاية المطاف المعيار الأساسي الذي يحدد مهنة الصحفي. الحقيقة اللي وصلنا له في تقريرنا الحالي أنه المسألة ليست مجرد أرقام وإنما صورة لعالم للأسف تتآكل فيه حرية الصحافة بوتيرة متسارعة. خلينا نقول في وقت اللي تشتد فيه الحاجة إلى الصحافة أكثر من أي وقت مضى، والإشكال الكبير اليوم إذا مع تآكل القانون الدولي مع الانتهاكات المسلطة على الصحفيين وظاهرة الإفلات من العقاب التي تتواصل دوننا حسيب أو رقيب، اللي نلاحظوه اليوم أنه دول في السابق على سبيل المثال كانت تدعي الدفاع على حرية الصحافة صارت اليوم هي مصدر للانتهاكات الصادرة بحق الصحفيين. نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية وين الخطاب السياسي يقترن يعني بممارسات إدارية وقانونية تهدف وأعطتنا النتيجة التالية، خنق لحرية الصحافة على المستوى المحلي والمستوى الدولي بتبني هذا الخطاب المعادي للصحفيين. في كل هذا ما لازمناش ننساو حاجة مهمة برشا، هو المنوال الاقتصادي خلينا نقولوا اللي لليوم معطاش يعني نتائج ملموسة على مستوى استقلالية وسائل الإعلام نظرا لهشاشة المنوال الاقتصادي المعتمد.
0: أوكي، ما بين مرفق عمومي وما بين إعلام خاص. كنت الوقت اللي دهمنا كان تسمح وسام يفضلك، الوضع في تونس تراجع زاد كذلك في الترتيب،
5: وهو كذلك الحقيقة في تونس الوضع ما يختلفش برشا على التوندونس اللي تم ملاحظتها على المستوى الدولي، على اعتبار أنه هناك عديد النصوص القانونية التي يتم استعمالها بطريقة مغايرة لروح الدستور الصادر في سنة 22، بطريقة مغايرة أيضا ومخالفة للخطاب السياسي الذي تم تبنيه، على اعتبار أنه يعني هناك مؤشرات تدل على انفتاح سياسي فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة وتشجيع الصحفيين على العمل المهني. نلاحظ اليوم في استعمال خلينا نقول مجلة موروثة من العهد
0: البائد،
5: مجلة الاتصالات، نحكيه على توظيف لمرسوم عدد 54 اللي هو مرسوم غير دستوري للأسف، وفي هذا كل تواصل تتبع الصحفيين على المستوى القانوني والقضائي في إطار خلينا نقول هرسلة قضائية نتمناها توفى في المواعيد القادمة فيما يتعلق بقضايا برهان بسيس ومراد الزغيدي والصحفي زياد الهادي. أملنا كل الأمل في العدالة التونسية. اليوم وقت خلينا نقول تدارك، وقت رحمة، وين ما تفهمناش علاش الصحافي يشد الحبس على خاطر يمارس المهنة نتاعو.
0: شكرا لك أسامة بوعجيلة مدير مكتب شمال إفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود، الحرية للصحافة في العالم في تونس. الفكرة هو أن الحقيقة تخلط للمتقبل مهما كان وين ما كان، علي صوتك بالغنى كي يقول محمد منير. شكرا لكم اللي اخترتوا إذاعتنا، مرحبا بكم وين ما كنتوا. الموعد مع موزايك فام في موزايك موند، العالم وأخباره الصعيبة العصيبة ساعات، فإخنا نحكيه في موضوع حساس جدا. اقعدوا معنا.

0: علي صوتك بالغنى، اللقاء كان متميز الحقيقة ما بين محمد بنير وما بين يوسف شاهين الكينغ، ودفاعه زاد كذلك على حقوق الإنسان الحقيقة أجمل تحية لفنان عظيم عملاق اسمه محمد بنير. في عالم تتسارع فيه الأحداث تظل بعض الجرائم بعيدة عن الأضواء رغم خطورتها. الموضوع اللي مش حكيه فيه على غاية من الأهمية في مقدمتها المواضيع الخطرة اللي موجودة في العالم، نلقاو الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه ملايين الأشخاص يقعون سنويا ضحايا للشبكة هذه، وتشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر فيما يدر التجارة هذه تدور مليارات الدولارات على عصابات منظمة عبر الحدود. في تونس أعادت قضية تفكيك شبكة مختصة في استغلال القاصرات جنسيا مع صدور أحكام تصل إلى السجن المؤبد تسليط الضوء على هذا الملف الخطير وعلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية الضحايا والتصدي لهذه الجرائم. شوي آخر ناخو زميلي وصديقي اللي نحبه برشا الحقيقة وعندي ليه تقدير كبير، ملك الخالدي اللي مستشار دولي مختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يكون موجود معايا بالهاتف. خلينا نحكي معه في الموضوع. روبورتاج خليل عميري.
1: ليس كل ما يباع يعرض في زوايا معتمة من هذا العالم، تزدهر تجارة لا ترى لكنها تدمر حياة الآلاف. إنها تجارة البشر وتحديدا الاستغلال الجنسي، واحدة من أكثر الجرائم العابرة للحدود. وفق تقديرات الأمم المتحدة يقع ملايين الأشخاص سنويا ضحايا للاتجار بالبشر، وتشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر، حيث يستغل معظمهن في تجارة الجنس. أرباح هذه الشبكات هائلة تقدر بمليارات الدولارات سنويا، ما يجعلها من أكثر الأنشطة الإجرامية ربحا في العالم إلى جانب المخدرات والسلاح. لكن خلف الأرقام قصص قاسية، أطفال يسلبون طفولتهم وقاصرات يدفعن قسرا إلى عالم لا خيار فيه. في تونس تحركت الأجهزة الأمنية مؤخرا وتمكنت من تفكيك شبكة مختصة في استدراج القاصرات واستغلالهن جنسيا، عملية كشفت خيوطا معقدة وامتدادات خطيرة لتنتهي بإيقاف عدد من المتورطين وإحالتهم على القضاء. الأحكام كانت صارمة، وصلت إلى السجن المؤبد في رسالة واضحة: لا تسامح مع هذه الجرائم. القانون التونسي يشدد العقوبات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقاصرات، ويصنف الاتجار بالبشر ضمن أخطر الجرائم المنظمة. لكن المواجهة لا تتوقف عند الأمن والقضاء فقط، بل تمتد إلى التوعية والوقاية وحماية الفئات الهشة، لأن المعركة الحقيقية هي معركة وعي. وبين أرقام صادمة وقصص مؤلمة يبقى السؤال: كيف نغلق الأبواب أمام هذه التجارة ونفتح الطريق أمام حياة آمنة وكريمة للجميع؟
0: ملك الخالدي عسلامة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
2: شكرا لك ياس على الاستضافة.
0: مالك مستشار دولي مختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ملك الخالدي، السؤال هو: لماذا هذا الانطباع أن عنا عدم قدرة تامة لمكافحة هالآفات هذوما؟ علاش فما انطباع أنه تقريبا نحرثوا في البحر؟ كل مرة نسمعوا بقضايا دولية، كل مرة نسمعوا بحاجة في بلاد معينة. إذا كان نرجعوا للتاريخ تلقاو أنه في التاريخ حتى القريب لزافير ديترو لغيره في العالم، هي قضايا تتعرف لدى الرأي العام في بلجيكا، في فرنسا، في دول أوروبية، لكن حتى في بلداننا في مصر، في تونس وغيره، الآن ثم انطباع أنه فشل ذريع. شنو رأيك؟
2: هو ليس كلامك فيه بطبيعة الحال هذا رأي العديد اللي يطرحوا هذا الموضوع بهذه الطريقة، ولكن جهود الدول اللي ما عندهاش قدرة كبيرة لا مادية ولا تكنولوجية أمام الدول الكبيرة كما فرنسا ولا بلجيكا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، دول متقدمة واللي عندها موارد مادية كبيرة واللي أجهزتها الأمنية لديها التجهيزات الكبيرة وتكنولوجيات كبيرة لرصد هذه الشبكات. ما تنساش اللي في أوروبا عندهم لوروبول، أيضا عندهم أجهزة تخدم بالأساس على مكافحة الاتجار بالبشر. احنا في تونس او في الدول العربية دايما عندنا اجهزتنا الخاصة اللي نشتغلوا بها، ولكن ايضا ما ننكروش انه الجريمة هذه معناتها جريمة ليست بالجرائم العادية، هي متشعبة ومعقدة جدا، جرائم تتجاوز الحدود، نسميها احنا جرائم عبر وطنية، يصعب انه تصير رصدها بطريقة سهلة او بالعوامل العادية او بالتكنولوجيات العادية او بالطرق الاستخباراتية العادية. تتطلب تعاون دولي كبير وكبير جدا، وتتطور على مستوى العلاقات الدولية في المستوى الأمني. إذا ما تكونش عندك تبادل في العلاقات الأمنية مع شركائك الإقليميين والدوليين، فإنه يصعب عليك. كذلك علاش داخل فضاء الاتحاد الأوروبي ثم إفكاسيتي نوعا ما، نجاعة، لأنه داخل الفضاء الواحد يلقاو تعاون الأمني في تبادل المعلومات الاستخباراتية تجاه هذه الشبكات اللي تعمل بطريقة معقدة جدا.
0: صحيح، في أوروبا فما في شيء كامل يتم رصد فيه المجرمين الهذومة، ويكفي لفرقة أمنية أن تدخل اسم وإلا تدخل أمبرانت أديان باش يكون عندها انتراس تلقى كيفاش ترجع إلى استدراج هالمجرمين هذومة وإلا القبض عليهم. صحيح اللي هما أقوى منا في ذلك، لكن مالك الآن عندي سؤال محيرني. مع تطور التكنولوجيات الاتصال، مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي، ومع تطور بعض ألعاب الفيديو كما روبلوكس ولا غيره اللي هي فيها دخول لبعض تقول المجرمين للتشات وللحديث مع الصغار والاستدراجهم، أصبح فما انطباع أنه الخطر موجود بختو، موجود في كل الأماكن. شو رأيك؟
2: صحيح، هو منذ كوفيد 19 واحنا حتى في تقريرنا في تونس ذكرنا هذا، انه الاستغلال الجنسي للاطفال زاد بنسبة كبيرة، معناتها بحكم الوجود امام شاشات الهواتف او شاشات الحواسيب، الاطفال لقوا رواحهم انه موحدهم موجودين دون مراقبة، وصارت عمليات حتى استقطاب من قبل للفتيات وحتى للفتيان أيضا للأطفال بصفة عامة، وتم استقطابهم في نشر صورهم وفي استغلالهم جنسيا من قبل شبكات تنشط في هذا المجال. وفي بعض الأحيان نلقاو صور لأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي تبين ذلك، وثم حتى راهو عائلات عاشوا عملية الابتزاز لفيديوهات، معناتها يحاولوا هذه الشبكات يبتزوا العائلات، ما كانش نقوموا بنشر هذه الصور والفيديوهات. وثم أطفال احنا اتقلنا في وقت من الأوقات، كانت تتذكر في سنوات 2016 و2017 و2018 وحتى بعد سنوات، هذه على عملية انتحار للأطفال في بعض الجهات الداخلية، لكن الطفل راه اللي يعيشوا من عملية ابتزاز وخوف من العائلة نتاعه وخوف من المجتمع من الصور، يمكن أن تؤدي به إلى عمليات الانتحار. أنا اللي جلب انتباهي في الحكم اللي صدر مؤخرا تسمحك، يعني ثلاثة عناصر مهمة، لأن يعني الحكم كان صادر من 15 سنة إلى المؤبد، وكان يقوله 15 سنة معناتها هناك ظرف تشديد في العقاب، معناتها أنه الضحية كان من الأطفال، وهذا مهم جدا في أنه هيئة المحكمة رأت هذا. أيضا المؤبد لهنا ماذا بينا هيئة المحكمة جاوبنا أن يعني الحكم كان ابتدائي. وقتاش نمشيو للمؤبد في أحكام جرائم تجارة الأشخاص في تونس؟ وقت يكون الاستغلال ترتب عنه الوفاة. ولهنا أيضا لازمنا نقول للمحكمة شنو اللي صار في تفاصيل هذه العملية. هل الطفل اللي تم استغلاله، لأنه المؤبد واضح في قانون 61 لسنة 2016 لمكافحة إتجاب أشخاص ومنعه، بأنه راه المؤبد ما نمشيله إلا إذا ترتب عن عملية الاتجار بالأشخاص الوفاة أو الإصابة بمرض أدى إلى موت أو الضحية أو انتحارها. إذن هنا فما عناصر في تفكيك هذه العملية. أيضا هنا نحيي والبت القضائي، لأنه جرائم إتجاب الأشخاص في تونس عرفناها في فترة معينة، تعرف طول مسار في القضاء وفي الاخر ما نسلوش ساعات عندها 4-5 سنين وحنا نستناو في صدور امر قضائي او حكم قضائي. العنصر الاخر اللي يرعى به القرار هو العنصر الاجتماعي، وفي الخبر اللي خرج تنقلته كل وسائل الاعلام في كونه الفتيات هذوما يعانيوا من تفكك اسري او من عدم انخراط او اندماج في مراكز الرعايه، وتم وعودهم بالعمل وبتوفير مأوى. معناتها عنصر الهشاشة لدى الفتيات هذوما كان متوفر وين بالضبط؟ في التفكك الأسري وعدم الاندماج في مراكز الرعاية الصحية. حاجة أخرى نرجع لها مهمة وهو عنصر رابع، في انخراط المرأة في الجرائم المنظمة، مش في أي جريمة، في جرائم التجارة بالأشخاص. الاستقطاب صار عند امرأة، وتقريرها في 21 لهيئة مكافحة التجارة بالأشخاص شنو قال؟ قال راهو أنه انخراط النساء في الجرائم المنظمة وفي جرائم التجارة بالأشخاص زاد بنسبة تتجاوز 50%، وخاصة في المسائل الاستغلال الجنسي والعمل القسري للنساء.
0: عينيكم محلولة بارتو. يلزم خلي نذكر بالخبر فضلك مالك باش هكاك نكونوا نحكيه في نفس على نفس الخط. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام تراوحت بين السجن مدة 15 سنة والمؤبد في حق شبكة تتاجر بالقاصرات جنسيا، ووجهت إلى المتهم من بينهم امرأة كانت تتزعم على شبكة تهم تعلقت بالاتجار بالأشخاص واغتصاب طفل قاصر باستعمال العنف والتهديد، وكانت الشبكة تستهدف الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من تفكك أسري كما قلت أنت، أو اللواتي هربن من منازلهم أو من مراكز الرعاية ليتم استيادهم عبر وعود كاذبة بالعمل أو توفير مأوى. كما قلت أنت بالضبط، كما كانت الشبكة تدير نشاطها في شقق مفروشة مشبوهة وسط تونس العاصمة، مما جعل التحرك صعبا في البداية نظرا للاكتظاظ السكاني، لكن التحريات الأمنية الدقيقة نجحت في تحديد هذه الأماكن. وتبين أن الاستغلال لم يتم برضا الضحايا، بل كشفت الأبحاث عن استخدام العنف المادي واللفظي وسلب الهواتف المحمولة ومنع القاصرات من التواصل مع العالم الخارجي لضمان بقائهن تحت سيطرة الوسيطة. معناها احنا في شريط رعب من من من طراز عالي جدا جدا جدا جدا. حاولوا نتصوروا فقط الرعب اللي عاشوه الاطفال هذم والقاصرات هذوما. الان مالك، ما هو الحل؟ ما هي الاتجاهات الكبرى؟ هل يكفي الردع هذايا الامني والقضائي، والا يلزم مجهود دولة كامل حتى نكون قادرين على اكثر يمكن نجاعة في علاقة بالموضوع؟
2: الحلول تتجه نحو سياسات عمومية كبرى للدولة تحط على استراتيجية أخرى لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمدة على الأقل 5 سنوات قادمة. لازم تحطها ولازم تعلن عليها الدولة من خلال هيئاتها المختصة في هذا الجانب وكل إداراتها العامة اللي تشتغل في هذا الجانب، بتشريك كل الخبراء وبتشريك كل الفاعلين في هذا المجال.
0: عمليا شنو تنجم تعمل؟ عملياً شنو تنجم تعمل؟
2: عمليا أنه تقوية ورنفورسمون للإمكانيات الموجودة عند الهيئات العمومية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تشتغل في هذا.
0: رقمنا تبليغ
2: موجود، رقم تبليغ موجود، رقم موجود لأرقام التبليغ الدولة موجودة، الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موجودة، منظمة العمل الدولية موجودة، منظمة الدولية للهجرة للأويام موجودين، كل المنظمات الدولية. بقى انه الدولة يا اخي، منظمات دولية موجودين في تونس او المجتمع المدني، مش هو باش يقوم بالاستراتيجية، لازم الدولة تضع الاستراتيجية باش الناس الكل تتبع هذه الاستراتيجية وتوضحها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة في نقطة استغلال الاطفال. هذه كنقطة اولى كاستراتيجية باش الناس الكل تنجم تتبع توجهات الدولة. سينوم شواليو هكاك سوسون دي زيفور ايباربيي، معناتها مجهودات مقسمة وكل واحد يشتغل وحده، ما نوصلوش الى نتائج نتائج معينة. ثانيا نحاربوا بعض الظواهر اللي موجودة مش كان في تونس بركة ولكن في العالم. خلينا نقول لك انقطاع المدرسي هذايا أو مسألة تفكك الأسري من خلال مقاربات تكون اجتماعية وتكون عندها النجاعة متاعها من خلال مختصين اللي يقويوا العمل الاجتماعي في الدولة. حاب نقول لك على مستوى العالمي فما راهم 133 مليون فتاة خارج مقاعد الدراسة، هذا على المستوى العالمي. وإحنا أرقام خرجوا في تونس من سنوات وإحنا نتحطوا فيهم، ثم يقولوا أنه 100,000 تلميذ يخرجوا من مقاعد الدراسة قادش فيهم من فتاة، وحتى الفتيان راهوا الأولاد أيضا هما كذلك إذا نحكيوا بالأخرجون كل عرضة كلهم إلى الاستغلال الجنسي. إذا المقاربة إذا باش نطرحها هناك يكون حوار بمعنى أنه لذكتور بوليتيك الكل يكونوا موجودين على نفس الطاولة بما فيهم المختصين ويطرحوا هذا المجال. وإحنا وضعنا لنا في تونس الاستراتيجية متاعنا 2018-2023 ولكن من وقتها 2023 استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر ما تعادتش تخدمت، وهذا أيضا من العناصر
3: تحين
2: المهمة.
3: لازم تحين الفوري
2: بالطبع بالطبع واشتغلنا وتقاريرنا
3: بما أن المخاطر هي بيدها متجدة. معناها مالك معناها اللي يمكن إفكاس وناجع خمسة سنين التالي يلزم تحيينه على خاطر يلزم تقنية، فما تقنية جديدة ومتابعة لتقنية جديدة والتطور كل التطور التكنولوجي.
2: وهو كذلك بوجود الحروب في العالم بصفة عامة، إذا نحكيه خارج تونس الحروب والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية اللي موجودة سواء في إفريقيا أو في الدول الشرق الأوسط من أبرز العناصر اللي ممكن تتسبب في تكاثر أو في زيادة جرائم الاتجار بالبشر وتشعبها مع تشعب كافة الوسائل التكنولوجية وتطور الشبكات اللي مرتبطة راهي أيضا بالسلاح مرتبطة بالمخدرات. وانت كذكرت منذ قليل راه ما تبقاش جريمة اتجار بالبشر وحدها كيكا معناتها موجودة على جنب، تلقى معها عنف جنسي، تلقى معها إهانة، تلقى معها تعذيب، تلقى معها اغتصاب، تلقى معها تزويج قسري، تلقى معها استئجار رحم، تلقى معها العديد من الجرائم الأخرى، تلقى معها حتى تجارة الأعضاء. فلذلك لازم نكونوا عينينا محلولين، والدولة هي الوحيدة القادرة على وضع استراتيجية باش الناس الكل تمشي نحو ذاك المنهج. إذا الدولة تكون غايبة في تحديد استراتيجية واضحة تكون موجودة على خمس سنين، فإنه كيفاش باش نجمو نقامو، كيفاش باش نجمو نعرفو احنا وين نجمو نوصلو، شنو لي ريزولتا اتوندو اللي ننتظروهم من عدم وجود استراتيجية ووجود خطة تضعها الهيئات العمومية المختصة.
3: شكرا لك ملك خالدي، بارك الله فيك، مستشار دولي مختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. لحظات وراجعين ونواصلوا في موعدنا معاكم في موزايك مود.
4: موزايك موند
5: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: كنا رحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي. موزايك موند
3: معرض بكين الدولي للسيارات في محطة مهمة الحقيقة، حيث تولد سيارات المستقبل وتعاد كتابة قواعد الطريق. نحكي على أكبر معرض للسيارات في العالم اللي احتضنته العاصمة الصينية بكين بداية من تاريخ 24 أفريل الفارط ويتواصل إلى حدود اليوم 300. يقام معرض بكين الدولي 19 للسيارات أوتو تشاينا 2026 هذا العام على نطاق قياسي، حيث يعرض ما يقارب 1500 سيارة على مساحة عرض تبلغ حوالي 380 ألف متر مربع، منها 181 سيارة تعرض للمرة الأولى. وهذا مهم راه بالنسبة للمعارض على خاطر هذا اللي يعطي قيمتها. كما يشارك في المعرض أكثر من 2000 علامة تجارية للسيارات من الصين وخارجها، منها شركات ماركات كبيرة من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. روبورتاج خليل عميري، وخليني أخذ معايا بالهاتف أركان بن فضل مباشرة بعد الروبورتاج.
6: في قلب العاصمة الصينية بكين، حيث يلتقي الماضي العريق بنبض المستقبل،
1: تفتح الأبواب لأضخم حدث في عالم السيارات، معرض بكين الدولي للسيارات. هنا لا تعرض السيارات فقط، بل تعرض ملامح العالم القادم. يعد هذا المعرض الأكبر عالميا، يستقطب مئات الشركات من مختلف القارات، ونحو 1500 سيارة تعرض تحت سقف واحد، بينها عشرات الطرازات التي تكشف لأول مرة، أرقام تتحدث وحدها، أكثر من 800 ألف زائر، ومساحة عرض ب 380 ألف متر مربع. هنا بكين تتحول إلى منصة عالمية لصناعة القرار في قطاع السيارات، لكن القصة الحقيقية ليست في العدد فقط، بل في الاتجاه. الصين اليوم ليست مجرد سوق سيارات، بل أكبر سوق في العالم، حيث تباع سنويا عشرات الملايين من المركبات، وتقود ثورة حقيقية في السيارات الكهربائية.
6: سيارة صينية تغلب البوغاتي بالسير بسرعة 496 كيلومترا فاصلة 22 كيلومتر في الساعة، وحققت رقما آخر في زمن لفة استثنائية في هذه الحلبة، بلغ 6 دقائق و59 ثانية. سيارة صينية طورتها شركة بي واي دي الأشهر في الصين، تنافس تيسلا بالسيارات الكهربائية، وتفوقت عليها بالمبيعات بالإيرادات في العام الماضي.
7: C'est toutes des voitures chinoises. C'est-à-dire que les Chinois vous vendent pas une BMW à 80 000 euros, ils vous vendent un truc qui marche bien, qui passe dans la boue, qui marche, qui tombe pas en panne à 10 000 euros. Cet immense développement de la voiture qui va se passer dans tous ces pays-là, l'Europe est complètement mise à la masse.
8: Ouais.
7: Et ça sert à rien.
1: في هذا المعرض تتصدر السيارة الكهربائية والهجينة المشهد، مع شركات صينية عملاقة تتنافس بقوة وتعيد رسم موازين القوى في الصناعة العالمية، من بطاريات تدوم لمسافات أطول إلى سيارات تقود نفسها، ومن تصاميم مستقبلية جريئة وتقنيات ذكية تحول السيارة إلى فضاء رقمي متكامل، إلى سيارة تشاومي SU7 العجيبة بقوة حرك تصل إلى 1548 حصانا. أوتو تشاينا ليس مجرد معرض، بل رسالة واضحة: المستقبل يصنع هنا والآن. وبين ضجيج المحركات وهمسات التكنولوجيا، يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن أمام ثورة صناعية جديدة تقودها الصين على 4 عجلات؟
3: يظل الإجابة واضحة خليل أعمالنا، احنا في قلب ثورة صناعية، واحنا في قلب ثورة هم عالم السيارات. ناخذ معايا صديقي وزميلي أركان.

0: من 2026، تصوير المستقبل، تصوير الموبيليتي في العالم وين وصلت، تصوير معناها تعطيك الهيمنة بتاع المصنعين الصينيين، حضور محتشم للمصنعين الأوروبيين والأمريكانيين. أي. اليوم فما معناها دومينانس كبيرة برشا، الشينوا يدومين في عدد المبيعات، في تكنولوجيا، في تكنولوجيا دو بوينت. كنتوا تحكيوا على لو ريكورد مونديال نتاع الفيتيس 496.22 كيلومتر في الساعة، يانغوانغ يونس اكستريم تاع بي واي دي، واليوم عملوا بروجي جديد يحبوا يفوتوا 500 كيلومتر في الساعة بنفس السيارة بكيكوز اميليوراسيون. دونك اليوم نحكيوا على الريكورد والريكورد اللي بعده، وديما الصين تلوش دي ريكورد جدد، تكنولوجيا كبيرة برشا، عملوا اون ديمونستراسيون دو فورس كبيرة برشا في الريشارج دي باتري، الفلاش شارجينج نتاع بي واي دي من 10 ل 70% في 5 دقائق، من 10 ل 97% في 9 دقائق، هذيك لا ميم بيرفورمانس حتى في الا 30 درجة مئوية، معناها في الثلج في البرد مهما يكون معناها البلاصة. اليوم السيارات الكهربائية الصينية تنجم تكون هي الحل وهي البديل.
1: إذا الحل أو البديل، وأكثر من هكا اكتساح لأوروبا. الآن الكلام أكثر فأكثر على أنه الاتجاه ماشي إلى أنه الماركات الصينية ناوية تشري المصانع الأوروبية التي قد يتم بيعها في الأشهر القادمة، وهكا يتم اكتساح أوروبا بالمعامل متاعها نفسها وحتى بالخبرة متاعها.
0: نعم، الياس المصنعين الصينيين والدولة الصينية وراهم في غارهم، فما دولة عظيمة ورا كل مصنع صيني. دونك المصنعين الصينيين مستعدين، أي ماركة باش تطيح ولا باش تتحط للبيع ولا باش تصير لها ما صعب أو مشاكل في المستقبل، باش يلقاو المصنعين الصينيين مستعدين للشراء بصفة آمنة وحينية ومهما تكون الأسعار. شفنا معناه ستيلانتيس جيان كبير متاع صناعة
1: سيارات إلى فشل ذريع، نحكيه على ممكن ياسر أنه ستيلانتيس تلقى روحها أمام لبنكروت، تلقى روحها فالسة.
0: هذا هو كان فما لو دي جي القديم تافاريس متاع ستيلانتيس، كان بريكورسور وكان فكي برشا وكان معناها ديما في الانتسيباسيون. إلى لانسي ليب موتور، سامبيوز كبيرة بين المصنع الصيني وبين ستيلانتيس، الكراه باللي شاسيم تاعهم أوبيل وبيجو وسيتروين، شاسي ستيلانتيس راكب عليه تكنولوجيا صينية، ولينا ليب موتور نجحت في الصين وقاعدة تنجح في أوروبا، وتنجم تكون هذه هي الحلول لسامبيوز هذية، باش تكون هي الحلول باش ينجموا المصنعين الأوروبيين يقدموا في الأعوام القادمة إن شاء الله.
1: أركان في كلمتين يفضلك خاطر الوقت يداهمني، وأنا نوعدك أن نعود نقعد على الموضوع أكثر برشا على خاطر نحب نحكيو على الموبيليتي بصفة عامة. هل نتجه إلى تغير في عادات الشراء لدى المستعملين؟ نحكي حتى في علاقة بتونس، مش لازم ندخل في الماركات، نحكي على لو كومبورتمون داشا، على حسب رايك ينجم يتبدل؟
0: ينجم يتبدل بصفه متفاوته. اللي فما دي زاناليز كبار برشا تعملوا على الشرايح الكل المختلفه نتاع الاعمار، القاو اللي تحت 35 سنه 90% معناها او اكثر من المستعملين نتاع السيارات مستعدين للترانزيسيون بصفه انيه لو لوبورتونيتي تكون موجوده. بصفه متفاوته من دوله ومن ريجيون ريجيون حسب لتاريخ نتاع الكومبوستيبل وحسب الانفراستركتور زاد اذا كان متطوره ولا، وقد ما يقدم في العمر قد ما يكون الاستعداد نتاع ترانزيسيون انرجيتيك هذه يكون اقل بالنسبه لمستعملي السيارات. لكن المستقبل ينجم يكون معناها الكتريك 100%، ينجم يكون ريف، ينجم يكون هبريد، لزينوزي هذا نيو انرجي فيكل، السيارات اللي تخدم بالطاقات الجديده والمتشدده عندها معناها ينادابتاسيون كبيره برشا سولون الاستعمال نتاع المستخدم والا السائق والا المستعمل. ينجم الانسان يكون معناها في سوليسيون 100% كهربائيه، كما ينجم يكون في ريف ولا يكون في حاجه هبريد ولا هبريد ريشارج.
1: اذا جيل جديد عنده استعداد تام انه يمشي غادي
0: في الحالات الكل، يكون فما الالكتريسيتي في الحالات الكل، وهذا معناها انت وشريحه نتاع العمر كما قلت لك الياس، وانت والانفراستركتور نتاع الدوله اللي باش نحكيو عليها.
1: ملاريت معرض غريب الاطوار اركان، فيه سيارات ترقص، سيارات فيها روبوات، سيارات فيها استماع للمستعمل المباشر، العالم تبدل.
0: العالم تبدل. الكونديت اوتونوم نيفو 5 الجينيراسيون الخامسه نتاع الكونديت اوتونوم نتاع السيارات
1: أي.
0: وصار ديموكراتيزاسيون كبيره للتكنولوجيا هذه على مستوى المصنعين الصينيين الكل
1: أي.
0: شركه تامبيوز بين بي واي دي وشركه اسمها تيان تفان. التكنولوجيا هذه معروضه وموجوده في المعرض للمصنعين الصينيين والاجانب الكل. الحاجه المختلفه للغناء في الحلفه الصينيه سواء في الصناعه نتاع السيارات ولا الصناعات الاخرى هي لا ديموكراتيزاسيون

0: دو لا تكنولوجي حتى حد ما يشد بروفي ويترحل به ولا يكون هو مهيمن به ويختص نفسه
1: ثقافه مختلفه كليا.
0: اليوم الثقافه الصينيه والفلسفه الصينيه في الصناعه وفي الموبيليتي هي انه تصير ديموكراتيزاسيون تاع كل شيء للناس الكل، واي عبد ينجم يعمل حتى اسمبلاج، ينجم يلقى روحه محاط من شركات قويه برشا تعطيه لي سوليسيون الكل وهو ينتجريها مع بعضها ويكون عنده معناها السياره نتاعو. وهذا علاش اليوم نحكي على اكثر من 100 علامه ناجحه في الصين، 114 ماركه قاعده تتباع وقاعد يصير الاكسبور نتاعها لسيل انترناسيونال. هذه هي معناها الثقافه الصينيه اللي غيرت عالم الموبيليتي واللي خلت العالم معناها يخضع الفلسفة هذية، سواء بالرضا بتغيير فلسفة في الشركات الأوروبية والأمريكانية وإلا في الواقع معناها المرير والواقع الصعيب في سوق السيارات يتخليهم بسي في زادير للفكرة هذية ويكونوا معناها خاضعين لسمبيوز من نوع هذا.
1: درس في المنافسة، درس يجي من عند الصين اللي توري قدرتها على اكتساح العالم. شكرا لك أركان بن فضل، بارك الله فيك، خبير في مجال السيارات. الخبر الآن مؤكد، وفاة هاني شاكر عن عمر يناهز 74 سنة. يعني شاكر المطرب المصري ولد اللي ولد في القاهرة في 21 ديسمبر 1952، يعتبر من أشهر مطربي الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى، لقب بأمير الغناء العربي. بطبيعة الحال تنرجع أكثر للخبر مع مختلف برامجنا مع الأخبار، بطبيعة الحال كذلك مع زميلتي سوسن شوي آخر في موعدها الأسبوعي معكم. صوت كبير الآن بعد الحقيقة صراع مع المرض، هاني شاكر ربي يرحمه وينعمه. أي هكا باش نذكره بصوته هذا.

متحصل على وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني في 2017، نقيب للفنانين، أدوار مهمة بالنسبة لي في مصر في علاقة بالنشاط الثقافي، منصب نقيب المهن الموسيقية مرتين على التوالي 2015-2019، أول ظهور لي كمطرب في عام 1972 غنى أغنية لمحمد الموجي، وفاة هاني شاكر ربي يرحمه وينعمه. شكرا لكم على الاستماع، مرحبا، هذه موزايكا فم وين ما كنتوا، موعد الأخبار احنا نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية وتتواصل مواعيدنا على موزايكا فم. غفر العكرمي موعد الأخبار، وكذلك نذكركم الأربعاء نتاع العشية الموعد في متابعة لكرة القدم بيتي ديربي الأفريقي الملعب التونسي، الحقيقة موعد متميز مهم، نعرف اللي بشكونوا في الموعد الأربعاء نتاع العشية. في الأمان، شكرا لكم، شهية طيبة.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن إقرار عدد من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة، حيث تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري محتسب لتحسين المتابعة المالية وأحكام التصرف. وفيما يتعلق بالموارد المائية، وزارة الفلاحة تضيف في ردها على سؤال كتابي تقدم به نائب بمجلس نواب الشعب أنه تمت معاينة الآبار وتأهيلها عبر عمليات الجهر وإعادة الأحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتارا بالري الموضعي وتجهيز 40 هكتارا إضافية. عالميا، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل أن إيران سلمت باكستان ردا على 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب مع الخطوط الحمراء بالنسبة لها. مصدر حكومي إيطالي يقول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه في الأيام المقبلة إلى روما والفاتيكان لاحتواء التوتر بعد أسابيع قليلة من انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبابا ليو 14. في خبر آخر، وفاة الفنان المصري هاني شاكر عن عمر يناهز 74 عاما، وذلك بعد صراع قصير مع المرض ومشوار فني تواصل على مدى نحو 50 عاما حسب ما أعلنه التلفزيون المصري. وكان للراحل هاني شاكر سجل فني متنوع، حيث قدم على مدار مسيرته أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبوما غنائيا، كما خاض تجارب تمثيلية مختلفة في عدة أفلام ومسرحيات. كما شغل الفنان الراحل منصب نقيب الموسيقيين أول مرة عام 2015، ثم فاز بفترة ثانية قبل أن يتقدم باستقالته في جويليا 2022. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الأولى ومباراة الجولة 28 من البطولة. القمة في رادس، وين النادي الإفريقي في المركز الأول 59 نقطة، يواجه الملعب التونسي رابع الترتيب عنده 44 نقطة. النادي الإفريقي مطالب بالانتصار لمواصلة الانفراد بالطليعة والاقتراب من اللقب، والملعب التونسي يسعى للفوز لتحسين الترتيب وبعد 5 مباريات دون انتصار. الحكم شكون نضال الطايف، وفي الفار أمير لوسيف. في صفاقس، نادي الذي صفاقس الثالث ب 53 نقطة، يواجه الأولمبي البيجي في مركز 13 عنده 28 نقطة. سي اس اس يسعى الانتصار لتحسين مركزه والمنافس على المركز الثاني، والأولمبي البيجي يبحث على النقاط البقاء لتنجم اليوم الفوز، وأيضا نتائج بقية المنافسين نجم تخلية من على البقاء. الحكم شكون سيف الورتيني، وفي البار مجدي بلغ. مستقبل جيبس في المركز الأخير، واللي غادر الرابطة الأولى وغير مدربه محمد المساني غادر الفريق، والمدير الفني صالح دي هو باش يكمل بقية المباريات على البطولة المازال. ويستقبل الشبيبة الذي قنوانيه في مركز 14 ب 24 نقطة، واللي شبيبة مدرب جديد اليوم طارق الجرية، والشبيبة مطالب بالفوز، ما عنده حتى حل كان يفوز، البقاء في سباق تفادي النزول. الحكم شيكون وليد المنصري، وفي البار خليل الجري. اتحاد بن قردان في المركز التاسع 34 نقطة ضمن بقاء، ويواجه مستقبل سليمان في المركز 15 قبل الأخير 21 نقطة، واللي يلعب اليوم آخر أوراقه من أجل البقاء في تفادي منافسة تفادي النزول. الحكم هو بديس بن صالح، وفي الفار حسن النادي. غدوة تكون الدفعة الثانية، ونذكر بالماتشوات: شباب العمران الترجي التونسي، نادي بن زرتي مستقبل المرسى، الاتحاد المنسير نجم الطوي، وترجي عزيز في مواجهة النجم الساحلي. تعيينات مباريات الجولة 29 من البطولة، الجولة قبل الأخيرة، وبش تلعب على ثلاثة دفعات: الجمعة والسبت والأحد. دفعة نهار الجمعة 8 ماي الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان في مواجهة مستقبل جابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، شبيبة القيروان الاتحاد النادي المنسيري. نهار السبت 9 ماي ثلاثة ماتشوات: مستقبل مرسى نادي صفاقسي، النجم الساحلي يواجه نادي البنزرتي، الترجي الجزيز يلعب ضد نجم المتلوي، ونهار الأحد 10 ماي الدربي الترجي يستقبل النادي الإفريقي. من المواعيد في البطولات الأوروبية: في إنجلترا مع مواجهة 3:30 القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول، في إسبانيا مع 8 إسبانيول في مواجهة ريال مدريد، وفي إيطاليا مع 8 غربا إنتر في مواجهة باربا. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فام بونت. خليكم مع صوصن في الويكران.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر، والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك.

0: Weekend.
1: Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïk FM et Denis Arabia Welga Webedia.
2: هاي في كل شيء اللهم صلي على النبي.
1: لا هاي ولا هاي ما فهمتيش مليح.
2: هاي في كل شيء اللهم صلي على النبي.
1: لا هو الحقيقة سرق زوز حروف من اللي أنا أقوله عندي بقول هاي.
2: كيفاش هكا ما جيش منه راه
1: في فورما زيدولا. اي بيان سور سورتو نتصور الطقس اثر عليك. الطقس ياسر مزيان اليوم 23 درجه في تونس العاصمه. دونك تحيه للناس اللي خرجت صغيراتها باش يحوسوا وينساو الستريس نتاع الامتحانات. بون كوراج ليكم الكل. اي ريستي برونشي على موزايك فام. اليوم كيف العاده في كلوب ويكاند باش تكون عندنا متابعه للانشطه اللي يعملوها الشباب في اطار لي كلوب ولي فاكولتي نتاعهم. وما ننساوش
3: ماي دوغ.
1: اي وما ننساوش ميكس دي جي ريحان اللي تلقاوه أفاختير من الأربع غير أربع متاع العشية وفي سكيل ديسكوفري باش نكتشفوا صوت مزيان الآن جون يغني برشا الموسيقى الشرقية أديكوفغير شوية.
4: الله الله الله الله
1: نزيدكم زيادة. إيه نعم في هيتو راوند وود باش نرجع بكم العام 2000. إيه نعم
4: قدرة ربي
1: ونكتشفوا الموسيقى اللي ضربت وقتها وشخنا عليها وقتها. بون ذكريات حلوة بالنسبة للجيل الذهبي وبالنسبة للجيل متاع توا الجين زي أو كفرصة لكم انتوما باش تكتشفوا الموسيقى الساندي الموسيقى الجولد. وبطبيعة باش نعملوا ان تي توماج للفنان العربي للنجم العربي الكبير هاني شاكر اللي فرقنا شوية آخر. دونك باش نعملوا اوماج اللي هو كوتي موسيقى لهنا في كلوب ويكاند. برشا موسيقى غربي برشا موسيقى شرقي. وعلى ذكر الغربي معاكم زياد غربي في الإخراج.
2: إخر يطلينا
1: اليوم معنا وائل في الستاندار وانا ساوسن الغريبي معاكم للخمسه. شكر اي بيان سور ريت كيفي نسيت شكر ريت كيفي نسلم عليه برشا. شكر في الستاندار وانا ساوسن الغريبي معاكم للخمسه متاع العشيه. والبدايه باش تكون مع الجود فايبس من عند اوجل جامايكن بام بام.

مرحبا جاني على موزيك اف ام في كلوب ويكاند بقايه هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. وكيما الجمعة هذية من عام 2000 العالم كان يعيش على إيقاع الألفية جديدة، وقت اللي الناس الكل خايفة من البوغ متاع الألفين، الموسيقى كانت أقوى من أي جليتش. اليوم باش نرجعوا 26 سنة التالي ونكتشفوا مع بعضنا التوب 5 متاع المرسوات اللي كانوا مكسرين الدنيا وقتها، ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذتها بريتني سبيرز بألبوم أوبس I Did It Again، واللي من الجمعة الأولى باعت أكثر من 1.5 مليون نسخة في أمريكا كهو وطلعت طول نمبر 1.

وكل ما بثينيا نلقاو لا شونسون اي لو كليب ميتيك نتاع سيسكو فانك سونغ اللي صوروا في البحر، والان تي في وقتها كانت تعدي فيه في الليل على خاطر لقى نقد كبير وقال وقتها انه الكليب مش نتاع العائلات، دونك هذا اكستريم من غنيه فانك

أولى في لي تشارت نتاع العالم الكل كيما الجمعة هذه من عام 2000 هي أغنية لو ميوزيسيان مكسيكان كارلوس سانتانا في ماريا ماريا واللي قعدت 10 جمعات كاملين في الأمريكان بيلبورد وفي أكثر من 20 دولة في العالم. نخليكم توت سويت مع كارلوس سانتانا ماريا ماريا على مزيكا فام في كلوب ويكاند.

1 2 3 4 5 هو قال أعد العشرة دونك أنا راني نسمع الكليم دونك سمعتوا إيد بن بولسي هو الحب على موزيك كافيه في كلوب ويكاند.

0: ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة 24 درجة في تونس العاصمة. هذا تحية للناس اللي خرجت صغيراتها باش يمشيوا ويتفرهدوا ويستغلوا هالطقس المزيان على الاخر. لحظات تلقاو الانسة رقيقة غفران في الاخبار وجست من بعدها استناوا وائل جسار وقت يقول هاي قل لي شعمل لك بربدك
1: خلنا نعرف نعاقب كيش نعمل
0: قل لي عمل لك ايه وائل جسار تسموه جوست بعد غفران في الاخبار. ونذكركم من شوية اخر باش نعملو ام تي توماج للفنان العربي النجم العربي اللي للأسف فرقنا قبليك شوية الفنان هاني شاكر. دونك نستحضروا ابرز الاغاني اللي بطبيعة ما يموتوش بالكل. اما كيما وعدناكم توت سويت غفران في الاخبار.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصين تشرع منذ بداية الشهر الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل أي صفر رسوم.

رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن الأقل بلدان نمواً، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه، قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة، من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. المندوب الجهوي للسياحة بجندوب عيسى المرواني يؤكد في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أن المعابر الحدودية الثلاثة بالجهة، ملولة برقة وببوش عين درهم وجليل غار الدماء، سجلت خلال الشهر الماضي توافد 92,460 سائحا مقابل 74,000 سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن المعبر الحدودي ملولة برقة سجل العدد الأعلى من الوافدين الجزائريين بأكثر من 54,000 وافد. وكانت إحصاءات الديوان الوطني للسياحة قد أشارت إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال سنة 2025، وهو رقم قياسي مرشح للارتفاع هذا الموسم. عالميا، السلطات النمساوية توقف رجلا يشتبه في دسه سم فئران في عبوات طعام للأطفال من منتجات شركة هيبا الألمانية، مشيرة إلى أن الدافع المحتمل هو محاولة ابتزاز. ووكالة الأنباء النمساوية تؤكد أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 39 عاما، وذلك بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات المحلية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تباع في بعض المتاجر الكبرى. وقد سحبت الشركة المصنعة بعض عبوات أغذية الأطفال التي تنتجها بعدما أثبتت فحوص عينات في كل من النمسا وسلوفاكيا وجمهورية تشيك احتواءها على سم فئران. ختاما، روسيا وأوكرانيا تشنان هجمات متبادلة باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ بتزامن مع استمرار المعارك البرية، في حين قتل شخص وأصيب آخرون جراء هجوم روسي على أوكرانيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

واليوم للأسف فارقنا واحد من أبرز أصوات الطرب العربي، الفنان الكبير هاني شاكر، أو كما يحبوا يلقبوه أمير الغناء العربي، بعد رحلة طويلة مع المرض. تولد هاني شاكر في مصر نهار 21 ديسمبر من عام 1952، ومن صغره ظهرت عليه ملامح الموهبة. كانت البداية الحقيقية متاعه وهو طفل صغير كيشارك في فيلم سيد درويش، ومن غادي بدأت الرحلة، رحلة امتدت لأكثر من 50 سنة، حافلة بالإحساس والصوت الدافئ. في السبعينات وبالضبط من عام 1972 بدأ يفرض روحه بقوة في الساحة الفنية، خاصة بعد دعمه من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي آمن بصوته وشجعه، ولقى بقعة كبيرة بين الفنانين الكبار وقتها كما عبد الحليم، أم كلثوم وفريد الأطرش. ومن وقتها قدم هاني شاكر أعمال خلت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور العربي. من أشهر أغانيه نلقاو مثلا غلطة وندمن عليها.

هاني شاكر غنى برشا أغاني ما تموتش بالكل كيما نسيانك صعب أكيد وغيرهم من الأغاني، أغاني تتميز بالكلمة الراقية واللحن الكلاسيكي وصوت مليان إحساس يمس القلب مباشرة. ومع الوقت الأرقام ولت تحكي وحدها، أكثر من 600 أغنية وأكثر من 30 ألبوم. هاني شاكر كان فنان شامل بما أنه مثل في أفلام كيما عندما يغني الحب، هذا أحبه وهذا أريده، وشارك في مسرحيات كيما سندريلا المداح، ودغنيغمان تقلد الفنان هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين في مصر، وكان عنده دور كبير في الدفاع على حقوق الفنانين. هاني شاكر تكرم برشا مرات من برشا بلدان في العالم كيما وسام الاستحقاق في تونس، جائزة فلسطين، الوسام العلوي من درجة قائد من المغرب، وبرشا أوسما بطبيعة أخرين من برشا بلدان. لكن حياة هاني شاكر ما كانتش سهلة برشا، عاش مآسي شخصية من بينها فقدان بنته دينا عام 2011، تجربة مؤلمة أثرت عليه برشا وظهرت في أغانيه اللي زادت عمق وإحساس. اليوم وبعد مسيرة تجاوزت 50 سنة، مازال اسم هاني شاكر حاضر بقوة، وصوته مازال يعبر على جيل كامل عاش على نغماته رغم اللي فارقنا. هاني شاكر مش مجرد فنان، هو مدرسة في الطرب الأصيل وصوت من الزمن الجميل اللي ما يتكررش، وهذا يزيد واحدة من الأغاني اللي ما تموتش وقت يقول علي الضحكة يا علي، اللي بتسمعها توت سويت على موزيكا فهمها.

0: وقاعدين كل مرة نشجعوا في الأنشطة اللي يقوموا بها الشباب، والمرة هذية باش نحكيوا على إيفنمون اسمه Heritage Global Village من تنظيم جي سي إنسات. والأكثر تفاصيل جد بحضينا إيا بن سيسي. أهلا وسهلا بك يوتا، مرحبا بك، نورتنا. دونك إيا نحكيوا على إيفنمون هذية.
1: مرحبا، كل شيء، شكرا للاستضافة.
0: مرحبا،
1: تحية للمستمعين الكل. أنا إيه بن سيسي، نقرأ 3e année بيولوجي اندوستريال في الإنسات، مبغ في جون شامبر انترناسيونال جي سي إنسات، وديريكتريس متاع الإفينمون اللي باش نحكيو عليه اليوم، هيريتاج جلوبال فيليج، القرية العالمية للتراث. الإفينمون هذا باش يصير لو 6 ماي الأربعة هذا في الإنسات. هو إفينمون سبيسيال، علاش؟ على خاطر باش يكون تجربة ثقافية كاملة، وين باش نبداو كاين ندورو في العالم الكل ونشوفو في برشا بلدان وبرشا ولايات ما غير ما نغادرو الإنسات. هي فكرة بسيطة ولكن مميزة، على خاطر نحن حابين نحاولوا الفضاء، المكان وين يلتقيوا فيه شعوب مختلفة وبلدان مختلفة وبلدان مختلفة، وزادة ولايات تونس، برشا ولايات تونسية، على خاطر حتى كان في نفس البلاد فما برشا اختلافات، والاختلاف هذية ما هوش مصدر خلاف، بالعكس هو اختلاف جميل، على خاطر يدل على ثراء ثقافي، وإحنا حابين نحتفي ونثمن الثراء الثقافي هذية. طولت عليكم بالمختصر المفيد. الايفينمون هذايا باش يكون كيما قلت لكم لو 6 ماي على طول النهار،
0: فين ساعة؟
1: في الفاك في الانسات، في الصباح، هو في الصباح وفي العشية. في الصباح باش يكون فما دي ستون في الهول، كل ستون باش يمثل البلاد، في حاجات يمثلوا الثقافة متاع البلاد هذيك،
0: داكوغ،
1: كلكو سوا حوايج، دي زوبجي دو ديكوراسيون، ماكلات باش تكون فما ديغوستاسيون، كتب، بانتور، اي حاجه عندها علاقه زاده بالليزار، خاطر كل بلاد فما مثلا اسبانيا مشهوره بالفلامينغو، حاجات هكاك يمزوا للبلاد، ودي ستون تاع ولايه توانسه.
0: داكوغ، على المشاركين تو انت قلت لي جلوبال فيلاج وكل، معناها فما برشا بلدان وكل اللي باش يمثلوهم المشاركين. حبيت جوست نعرف المشاركين معناها توانسه ولا مشاركين من برا؟
1: الزوز،
0: الزوز،
1: الزوز، اي
0: فما معناها توينسا جوست هكا مغروم هو مثلا بالثقافه، باغ اكزومبل عشان مثلا تاع اسبانيا باش تلبس ولا باش يلبس اللباس التقليدي نتاعهم وباش يعرف بالثقافه نتاعهم هكا.
1: اي فوالا، ينجم واحد هو مثلا اجنبي ومقيم في تونس، ستوديون ولا اي واحد اخر يجي مثل البلاد هذيك، والا واحد تونسي مغروم بالبلاد هذيك وبالثقافه يحب يعمل ستون يوري ثقافه البلاد هذيك، والا ولايه تونسيه يعني يجي يعمل حاجه عليها.
0: والإيفينمون هذا محلول للناس الكل؟
1: أي محلول. أوكي. وحتى توا اللي يعني من اللي يسمعوا فينا كان تعجبوا الفكرة ونشجعوا أكثر ويحب يشارك، يلقى في اللي عنا باج فيسبوك باسم الإيفينمون هذا Heritage Global Village، يلقى فما فورميلير دو بارتيسيباسيون، جست يعمل الفورميلير تنتصلوا بيه، وكان عنده أسئلة ولا معلومات أخرين نكملوا نحكي ولو نفسروا له على كل شيء.
0: داكو، يعطيك الصحة إيا بن سيسي اللي جات بحضينا وحكيت على إيفينمون اسمه هيريتاج جلوبال فيلاج من تنظيم جي سي اي إنسات، وللي حاب يرجع لفيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

نذكركم مع الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان في أن ميكس إكسيبسيونيل بالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الذهبية الموسيقى الأنديمودابل يستنوا بورسو. أنت واحد فيهم ظهر فيك دجا تشجع على الأخر زيتون. دونك باش نرجعوا بيكم العام 1999 مع غنية The Spooks Things I've Seen. نخليكم توت سويت مع فضل محمد شاكر كيفك عافية.

0: وحلو برشا العنوان متاع الليفينمون اللي باش نحكي لكم عليه. اسم غريب وطريف اما عجبني على الاخر، اسمه كارتا بوت. بون كارتا ما نفوش كارتا شكب رامي شنو الكارتا تنحكيو جو اخر عليه باكثر تفاصيل. دونك باش نحكيو على كارتا بوت من تنظيم اي 3 او ني كارتاج، وبالطبيعه اللي باش يحكيو عليه دو ستوديون ياسمين وبديس. ياسمين عون الله وبديس حاجه اهلا وسهلا بكم، مرحبا نورتونا. باه نبدا معاك انت ساعه قبل بديس باش تحكي لنا على كلوب ولا اسوسياسيون اي 3 او. لا هي اسوسياسيون اوكي اسوسياسيون انترناسيونال اي
1: موجوده في العالم الكل، منهم موجوده في تونس اللي هي الاي 3 تونيزيا سيكشن، واللي تفرع منها بريسك الاي 3 الكل موجودين في الفاكولتي نتاعنا الكل، ومنهم اكبر اللي برانش الموجودين اللي هي اي 3 اني كارتاج اللي هي قررت سنه باش تعمل اول اديسيون الاول ايفينمون روبوتيك اللي هو كارتابوت 1.0.
0: داكور جوست بربي بدي سونتر بارانتيز، حبيت نعرف اني كارتاج وين موجوده والفاك بتاع شنيا.
1: اني كارتاج هي المدرسه الوطنيه المهندسين في كارتاج اللي هي موجوده في الشرقيه 2.
0: داكور وهي جامعه عموميه.
1: وي
0: فوالا. به ياسمين تحكينا على الايفنت، وخاصه اللي اسمه كما قلت انا شويه غريب كارتابوت. شو معنى كارتابوت؟
2: اول حاجه نعرف بروحي ياسمين عون الله، دوزيام اني جي في سيستيم انفوترونيك في المدرسه الوطنيه بالمهندسين بقرطاج، وريسبونسابل لوجيستيك في ليفينمون تاعنا كارتابوت. كارتابوت هي جايه من لول كارتا كارتاج.
0: كارتا. اوكي حلوه.
2: والبوت هي السيلاب الاخرى نتاع الروبو.
0: داكور
2: روبوت.
0: روبوت.
2: دونك ليديسيون تاعنا هذه الاولى باش تكون كما قال بديس لو 10 ماي في سيتي دو سيونس.
0: داكور.
2: ليفينمون تاعنا يتقسم باش يكون فيه موجود خمسه تشالنجويت يمس الفئه العمريه مختلفه، مش نحنا كهو الاعمار نتاعنا كهو، اما زاد الصغيرات. عندنا تيب الاولاني نتاع لي تشالنج هو توتيران. توتيران هو روبو باش يجيبوه معناتها تيليغيدي يتحكموا فيه عن بعد. عندنا دو ماكيت، واحده للصغار واحده للكبار. دونك باش يلعبوا بالروبو واللي يوصل الفينيش الاول هو معناتها اللي باش يربح. بالنسبه للتيب الثاني نتاع التشالنج هو اللاين فلور اللي هو عباره على ماكيت كل بيضه فيها خط كونتينيو اكحل، وباش هما شي بروغراميو الروبو شي تبع جوست هكا الخط هذاك
0: معناتها سويفر دو لين.
2: سويفر دو لين بالضبط. والتيب الثالث نتاع الروبو هي نتاع التشالنج هي الروكيت ليج، موجوده كما قلنا للصغار والكبار. هو عباره على ستاد صغير زوز قاليت كورة وزوز روبويت يلعبوا ماتش بينات بعضهم، واللي ماركي أكثر هو اللي باش يربح.
0: أوكي.
2: في الإيفينمون تاعنا باش تكون البري على سوفو معناتها فلوس وإلا ديفورماسيون، باش يكون عندنا دي سوربريز هذا في الإيفينمون تاعنا. مرحبا بكم لو 10 ماي في السيتي دو سيونس.
0: في مدينة العلو.
2: أيه.
0: والإيفينمون هذايا نتصور الكبار والصغار. أيه. فما دي تشالنج للصغار، دونك الصغار والكبار. أيه. وعائلة الكل تنجم تحضر. أما فما نوع نتاع تشالنج ما عملتوش، وين الفايت راه ما
2: هو
0: انا راني ديما نقول الفايت ماشي خالي بالحق.
2: هي سوبوزيش تصير، اما مازلنا اون طران دو ان شاء الله.
0: وشوفوا لي هذه اديسيون الاولى معناها اديسيون الاولى، دونك نورمال كو انتم تجربوا فيها الاديسيون هذيا، وسيرتينمون لي اديسيون الجايين باش يكون خير من هذيا. جوست حبيت تقولوا لي للناس اللي يحبوا يكونتاكتيوكم كيفاش نجموا يتصلوا بكم.
2: عندنا لي ريزو سوسيو نتاعنا كارتابوت 1.0.
0: داكور.
2: ويبعثونا وديجا ريجستريشن حلت،
1: ثم فورم يعمروها ونحن نتصلوا بهم ان شاء الله.
0: داكور مرحبا بكم، يعطيكم الصحه. ياسمين بديس هاي
2: قال لي ليفينمون تاعنا باش تكون ذا لاست دانس، اخر ايفينمون روبوتيك في العام هذايا.
0: اوكي.
2: وجست نشكروا توت لي كوميتي اورغانيزاسيون والكل نتاع الكارتابوت، وخاصه الاداره نتاعنا نتاع المدرسه الوطنيه للمهندسين بكارتاج ولي كورديناتور اللي نظموا معنا في ليفينمون.
0: داكور نتصور تو مدام هذايا لاست ايفنت اللي تعملوه تو باش تلهوا بالقرايه وبالامتحانات.
2: هي ديجا فرصه باش الصغيرات يجيو خاطر نهار لحد اللي قبل سومين دو ريفيزيون بالضبط معناها.
0: فوالا هذا هو. يعطيك الصحه، بون كوراج ليكم انتم، بالنجاح وبالتوفيق للتلامذه والطلبه اللي قاعدين يسمعوا فينا. يعطيكم الصحه ياسمين وبيتيز، جاوا بحذانا وحكيوا على ايفينمون اسمه كارتا بوت من تنظيم اي 3 او اني كارتاج.

3:45 دقيقة، احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية، وكيما تعودتوا في لقايت هذية تلقاو توت سويت اميكس اكسبلوزيف باي دي جي ريحان توت سويت على موزيك.

0: باش تقدم لكم توتسيت الاخبار. بلا خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام.
1: البرمجه الشتويه الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
2: اوكي
1: نهار السبت جيست دي جي, نهار الاحد السهريه وحنين الموسيقى الذهبيه. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: موجز الأخبار, أهلا بكم. برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال

التحسين المستمر كايزن يتيح منذ انطلاقه سنة 2006 تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. والوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وزير التجهيز إصلاح الزواري يقول إن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على 3 أولويات أساسية تتمثل في توسيع اعتماد برنامج كايزن ليشمل قطاعي الخدمات والإدارة العمومية إلى جانب القطاع الصناعي وتعزيز الربط بين التحسين المستمر والتحول الرقمي. والوزير يشير إلى أن اعتماد هذه المنهجية في تونس منذ سنة 2006 أفرز نتائج ملموسة تمثلت في رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين الجودة وتخفيض الكلفة، فضلا عن ترسيخ مكانة تونس كمركز تميز في مجال كايزن، وهو ما يستوجب مواصلة دعم هذا التوجه وتعزيزه. ولي القيروان يتعهد خلال زيارة أداها إلى مجموعة من المعتصمين بمنطقة الرويسات احتجاجا على التلوث الناجم عن مصنع الإسمنت بالمنطقة بتعيين جلسة تفاوض في أقرب الأجال تضم جميع الأطراف المتدخلة للنظر في الملف والبحث عن حلول جذرية. ومجموعة المعتصمين من منطقة الرويسات بولاية القيروان يؤكدون أن الانبعاثات الناتجة عن المصنع ألحقت أضرارا جسيمة بالمنطقة وطالت عدة قطاعات منها القطاع الفلاحي إلى جانب معاناة المتسكنين من الأمراض التنفسية والجلدية على حد قولهم. في أخبار العالم، المقترح الإيراني المقدم للولايات المتحدة لوقف الحرب يهدف في مرحلة أولى إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وانسحاب القوات الأمريكية وإنهاء حالة التحشيد العسكري. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما ورفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت ورفع العقوبات بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني. أما المرحلة الثالثة فتطرح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. محافظ بنك اليونان المركزي يقول إن المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط حقيقية ومبررة، وإن محادثات إنهاء حرب إيران ستكون من العوامل الأساسية التي سيستند إليها البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.

0: واليوم فارقنا الفنان العربي هاني شاكر من بعد رحلة طويلة مع المرض. فارقنا قامة من قامات الفن العربي اللي رافقنا بصوته الأكثر من 50 سنة. مباشرة من مصر معنا الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر من جريدة اليوم السابع. أهلا وسهلا بيك أستاذ.
1: أهلا بحضرتك أستاذ سوسان وكل المستمعين.
0: تعازينا الحارة ليك وللصحة الفنية وللشعب المصري لفقدان واحد من أبرز نجوم العالم العربي الفقيد هاني شاكر.
1: طبعا أكيد خبر حزين جدا، ويعني كل محبين الفنان هاني شاكر في الوطن العربي كله وفي مصر يعني كلهم عايشين حالة حزن طبعا، لأن هاني شاكر فنان يعني على المستوى الفني ليه جمهور كبير جدا وليه مسيرة فنية ورصيد كبير من الأغاني اللي كلنا حافظينها وحبينها. وكنا يعني أنا فاكر أنه أنا في الجامعة كنت بشتري الألبومات بتاعته والأغاني بتاعته، وكنا بنحب عليها ونبعتها للمحبين يعني اللي بيحبوا بعض. فهو يعني من المطربين اللي أصبح ليهم بصمة كبيرة في الغناء العربي، وبقى من أحد يعني زي ما بنقول العظماء في الغناء العربي. فعشان كده كان وفاته صدمة للكثير من محبيه، وخاصة ان هو يعني الموضوع خد يعني وقت سريع جدا، فجأة عيت يعني مفيش اسبوعين ثلاثة وفقدناه.
0: اول حاجة نحب نسألها لك استاذ جمال، كيفاش لقيت خبر وفاة هاني شاكر؟
1: الاخبار حقيقة قصدك يعني خبر الوفاة حاليا؟
0: كيفاش لقيتوا الخبر؟
1: والله انا زعلت جدا وحزين على المستوى الشخصي، ووجدت كمان ان في حاله حزن كبيره في كل الاوساط الفنيه في مصر. يعني كل الفنانين المصريين كتبوا بوستات وكتبوا على صفحاتهم بينعوا الفنان هاني شاكر وبيضعوا صوره معاهم وذكرياتهم معاه بصور او بمواقف، وبيحكوا عن انسانيته وعن ان هو كان انسان جميل كان بعيد عن المشاكل. يعني هو مش هتلاقي له مشاكل كتيره كانت موجوده مع فنانين، مش هتلاقي له أزمات، يعني حاجات بسيطة جدا. ممكن لما تولى نقابة الموسيقيين كان شوية في شوية حاجات يعني، ودي طبيعي التعامل، والنقابي لازم هيواجه كتير من المشاكل والأزمات يعني. لكن على المستوى الفني هو كان إنسان جميل، كان مسالم، كان بيحب الفن، كان بيحب الفنانين، كان في حاله، كان مركز في شغله، مركز في الفن اللي هو بيقدمه، في اختيار كلمة كويسة، في لحن كويس، في نوع الألبوم. فكانت حالة من الحزن الشديدة جدا المسيطرة، حتى الناس العادية، حتى بعيد عن الوسط الفني، الناس في الشارع. أنا لمست ناس كتيرة كانت يعني بتتكلم على حزن اللي كان مسيطر عليهم، وفي نفس الوقت شفت برضو ناس كتيرة بدأوا يعني يسمعوا الأغاني بقى تاني ويسترجعوا ذكرياتهم معه.
0: فوالا أستاذ جمال، أنت قبليك حكيت على الإنسانية متاعه، أحكينا على هاني شاكر الفنان. الأكيد أنه عنده برشة مواقف إنسانية.
1: هاني شاكر فنان منذ الطفولة، يعني هو من هو طفل شارك في فيلم بعنوان فيلم عن الموسيقار الشعبي المصري العظيم سيد درويش. هو عمل شخصيته طفلا في فيلم قدمه الفنان كرم مطاوع اللي عمل شخصية سيد درويش رجلا كبيرا يعني. فهو يعني كان منذ البداية هو دخل عالم الفن كمطرب، وتم اعتماده في الإذاعة المصرية كفنان وكمطرب، وكان ليه يعني بعد كبير جدا في عالم الأطفال ومشاركته في مسرحيات ومشاركته في أعمال أطفال بالغناء. ثم بعد ذلك لما وصل لمرحلة المراهقة استمر برضو في أنه يشارك في الحفلات لحد ما نضج وأصبح من لدرجة أن في صور بتجمعه بالفنان عبد الحليم حافظ. على فكرة لو حتى المستمعين عملوا سيرش على على الجوجل او اي منصه هيلاقوا لي صوره مع العندليب عبد الحليم حافظ وهو طفل لما شارك معاه في حفله تقريبا. وحتى من بدايه ظهوره كان في بينه وبين العندليب كده يعني، كان ناس بيقولوا ان هو بيقلد صوته وكده، بس طبعا الموضوع ده انتهى. بعد كده بقى بدا من مرحله الثمانينات لحد التسعينات بدا يتربع على عرش الغناء في مصر وبالأغاني بتاعته اللي قدمها، سواء كانت الأغاني العاطفية أو الأغاني الوطنية. وهتلاقي لي أغاني معينة محفورة في قلوب وعقول ووجدان الشعوب العربية زي علي الضحكة يا علي، زي أغاني كتيرة أقدمها كمان.
0: نسيانك صعبة أكيد.
1: نسيانك صعبة
0: أكيد. أنا وبرش أغنيات قاعدة مرافقتنا من صغرنا حتكشي التوى أجيال وراء أجيال تربيت على صوت الفنان هاني شاكر. وانت ذكرت وقلت عبد الحليم، هل إنه بالحق كانت فما منافسة ما بينات هاني شاكر وعبد الحليم حافظ وقتها؟
1: لا لا، هذه كانت منافسة خالص.
0: كلام صحافة.
1: لا لا، دي كانت كلام صحافة واتنفى، وما كانش أصلا في فكرة يعني منافسة. ده هو كان لسه بيطلع، وكان عبد الحليم ده فنان عربي كبير، وكان في كان ده كان في السبعينات، في نهاية كمان ما كان عبد الحليم ساعتها مرض، وبعد فترة عبد الحليم توفى. عبد الحليم توفى سنة 77، هي دي كانت بداية أصلا لسه ظهور ظهور هاني شاكر. هما بس قالوا ده لأن كان هاني شاكر الملحنين اللي اتعامل معهم في البداية، وأول أغنية نجحت ليه كانت من ألحان الفنان والملحن الكبير محمد الموجي، وتعامل مع بليح، فتعامل مع الناس اللي تعامل معهم مع عبد الحليم حافظ. فمن هنا جت فكرة اللي هو فكرة منافسة، لكن ما كانش فيه منافسة خالص، لأن ده من جيل وده من جيل تاني خالص، وطبيعة حتى اللي كان بيغنيها شاكر مختلف. دي كانت بس كده يعني حاجات صحفية في وقتها، يعني برضو مناوشات يعني.
0: صحيح. أستاذ جميل، شفناك عملت بوستز على هاني شاكر وعلى ظروف الصحية، هذاك علاش حبيت نسألك، هل إنه فما معلومات أو كواليس مازالت ما خرجتش للإعلان حول الأيام الأخيرة متاع هاني شاكر؟
1: والله بصي، هو هاني شاكر كانت حياته كلها يعني الناس كلها عارفاها، يعني ما كانش فيه كواليس كتيرة قوي، لأنه كان ما بيحبش الترند ولا بيحب الحاجات اللي هي بتفرقع في الصحافة. لكن أنا يمكن أسعدني الحظ في مرات كتيرة أن أنا عملت معاه لقاءات، فكنت في مرة سألته على فكرة أنه هو ليه ما مثلش، يعني مثل فترة كده في السينما المصرية، عمل فيلمين ثلاثة وبعدين توقف تماما، مع ان قلت له ان ارشيف عبد الحليم حافظ وذاكرة عبد الحليم حافظ عند الاجيال الحالية من خلال السينما، فليه انت ما عملتش لنفسك مجموعة افلام سينمائية عشان توثق لرحلتك الفنية وتبقى صورة مش مجرد بس صوت. قال لي ان هو محبش التمثيل، حاس ان هو مش موهوب كممثل، موهوب بس كمطرب. فده ممكن لو هتعتبريه سر من الأسرار اللي هو قالها، إنه هو نفسه قال أنا لا أمتلك موهبة التمثيل، أنا أمتلك فقط موهبة الغناء.
0: الله يرحمه وينعمه، وصوته التوى مازال في الأذان متاع العالم العربي الكل. حبيت نسألك أستاذ جمال، وقتاش باش تكون الجنازة؟ نعرفوا اللي هو موجود توا في باريس.
1: الإيه؟
0: الجنازة متاعه، مثواه الأخير، وقتاش باش يكون الجنازة؟
1: هو في الحقيقة أنا لسه ما عنديش،
0: ما عندك شوية تفاصيل معلومات، هو تو موجود في باريس.
1: لسه في باريس. أوكي. لسه بقى مش هيتحدد غير لما يتم نقل طبعا البوسمان بتاعه بالطائرة إلى مصر، هيتم بعد تحديد، هتعلن ده نقابة الموسيقيين. بس هو في الحقيقة دلوقتي لسه ما فيش أي معلومة يعني.
0: أستاذ جمال، سؤال أخير، شنو ما الأغاني حسب رأيك تعتقد أنهم باش يكونوا خالدين بعد رحيله؟
1: أنا بحب أغنية علي بحكاية علي، وبحب أغنية جرحي أنا، وبحب في أغنية شاركوا فيها محمد ثروت كده بيغنوها في وسط النيل، ده غير الأغاني بتاعته الوطنية. لكن أنا بالنسبة لي أغنية علي بحكاية علي دي من الأغاني، وفي أغنية بيقولها بحبها قوي دايما أقولها، وأنت ليه وانت ليك بتسألي اني بحبك قد ايه، في اغنية دي برضو من الاغاني اللي كانت حتى زوجته قالت مرة ان هي دي اكتر اغنية بتحبها لي.
0: الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه، تعزينا الحارة مرة أخرى لك انتي للعائلة متاعه. نحب زادا نعزيه الشعب المصري والشعب العربي الكل لفقدان الكبير هاني شاكر، والأكيد أنه صوته ما يموتش، باش يقعد حاضر ديما في أذهاننا. يعطيك الصحة أستاذ جمال عبد الناصر، الكاتب والصحفي من جريدة اليوم السابع.
1: أقولك حاجة أخيرة بس قبل ما تقفل،
0: هذاك علاش حبيت نقول لك كلمة أخيرة.
1: كنت جدا جدا جدا
0: كيفية، سمحني أستاذ جمال،
1: أقولك إن هو كان بيحب تونس جدا جدا جدا، ده كان برضو بيقول لي عن بيحب تونس، هو كان بيحب تونس والشعب التونسي والجمهور التونسي.
0: واحنا نحبوه برشا برشا، ونتذكر حفلة من حفلاته في مهرجان كارتاج الدولي أعتقد عام 2006، والحقيقة كنت حاضرة في المهرجان هذا، مهرجان كارتاج، وكان الحقيقة تحسه قريب ياسر للجمهور التونسي، وبطبيعة التوانسة الكل يبدلوه نفس الشعور ونفس الإحساس.
1: أنا بشكرك جدا، وعزائنا طبعا أن أغانيكم لها باقية وفن موجود بالنسبة لنا.
0: يعطيك الصحة أستاذ جمال عبد الناصر مباشرة من مصر، اللي حكينا على الفقيد هاني شاكر، واللي أغانيه والغيبيرتوار متاعه باش يقعدوا بطبيعة خالدين، وباش بطبيعة يكونوا موجودين في أذهان برشا ناس، كسوا الناس اللي خالطته، الناس اللي عاشرته، الناس اللي تذكر أغانيه، وحتى زادة الأجيال القادمة. وهذه واحدة من الأغاني متاع هاني شاكر، هو لمحة لغيبيرتوار كبير على الاخر. ما احنا اخترنا الاغنية هذية على خاطر كما قال استاذ جمال واحدة من الاغاني اللي قريبة لقلبه. دونك توت سويت هاني شاكر، جرحي انا.

0: هو لمحل صعيب لانشينمون انه تشوف فنان رافقك من الصغرى متاعك في شبابك انه يفارقنا بالحق. الناس الكل تشوينا عليه, التوانسة الكل الحقيقة تشوينا عليه, هما كما قلت الأغاني متاعه باش تكون ديما راسخة في البال. باش نحكيو توا على الدورة الثانية من مهرجان جربة السينمائي الدولي, والأكثر تفاصيل بحثينا مدام عبلة الأسود مديرة المهرجان. أهلا وسهلا فيك مدام عبلة, نعرفوك اللي أنت متأثرة على خاطر هاني شاكر تعرفو من قريب.
1: أي هو كان مؤسس في المهرجان هذي, هو غنى تونس يا خضراء في دار الأوبيرا وجي وقف معنا وكرم مسافر تونس وكان معنا بالتفاصيل التفاصيل وخلى الدورة تكون غصب على كل شيء وعمل كل المستحيلات باش الدورة تتعمل في المسرح الكبير في دار الأوبيرا وتعملت في أحسن حلة وجي السفير وهو غنى لتونس. أنا مش مصدقة روحي وإني نجم نتكلم أصلا.
0: كيفاش لقيت الاخبار نتاع الوفاة نتاعو؟ مش فيسبوك
1: لا لا لا, انا احنا اصحاب معنا ديجا, انا بين داري ودارو ثلاثة ديار في مصر. هو يسكن هنا ونادي الجندي هنا وسمية الخشب هنا وانا بجنب سمية الخشب.
0: وانت بجنب, احكي لنا عليه.
1: انسانيا مش انسانيا فوق الانسانيا, يعني يعرفك ما يعرفكش, يشوفك حتى مره يتذكرك, عنده ذاكره جباره. مرته انسانه اكثر من رائعه, حتى لو هو يسجل راقد في حفله تبعث لها ميساج تبعث لها واتساب ترد عليك توتسويت, تطلب منه اي موعد يعطيك, تطلب منه اي دعم, ما يفكرش, هو يعرفك شهر ولا ساعه ولا ساعتين. بعدين هو عنده حب لتونس غريب, معناها انت تقول له تونسي صايي, معناها هو دخلت في روحه ودخلت في كيانه ودخلت في عالمه, واللي هو يسال على المشروع واللي هو يتواصل, وهو توصل لي مع وزيره الثقافه, وهو توصل لي على الاسعار, وهو يعني كانه معناها يخدم في وسط المهرجان. يعني نسميه نقول استاذ لو ما جيتش انت المهرجان ما كانش يكون. فهو حاجه نادره جدا يعني, ما
0: وتحسه كان بسيط وكان متواضع
1: اكثر ما تتخيلي في بالك. يعني تفتح مطعم, تفتح اذاعه, تفتح حتى معرض صغير متاع صور, ويبدا عنده حتى ساعه في وقته يقول لك هيا ماني جايك, حتى دقيقتين يدخل ويخرج. مره احنا ماشيين للقلعه فما حفله انا وسميه, لقنا نخدموا في الكهرباء ماشيين, قال لي لا انا ماشي بطبيعتي, ركبوا معايا ومن بعد يرجعكم الشوفير نتاعي, نقعدوش تلوجوا على ركنة, تلوجوا على بلايس باش تحطوا كراهبكم. معناها مش متواضع, مش سيرفيابل, معناها انسان بالحق
0: كان إنسان. خلوق إنسان, بالحق إنسان إنسان ولا وكان خلوق
1: إنسان
0: وحتى الناس الكل حتى كي يذكروه ديما يذكروه بك البسمة متاعه,
1: ديما
0: ديما
1: مش مستنى,
0: مش في وقت
1: مش في وقت. معناه تراه في التريك في الصباح يمشي يدور في الكومود, تراه في سال سبور, تلاه في حفلة وهو طالع على المسرح, مروح في طيارة في أي مكان تطلب زي يضيف أي حاجة تطلبها منه, ديما هو يضحك, ديما يضحك ويضحك من قلبه,
0: يضحك من قلبه وتحسه حتى مسالم. حتى كان أي واحد من عشنا مثلا يحكي له على عركة خلاف شجار,
1: حتى في الوقت اللي يمسك النقابة بالعكس هو نظمها وعطى للناس حقوقها وخلق معناها نقابات أخرى من تحت نقابة الثقافة للأنواع متاع مزيكا معينة, رغم أنه هو معناها ما كانش يحب هالمزيكا هذه, أما هو قالهم ليه مادام هما متواجدين خليهم يكونوا متواجدين, وعمل لهم دي تيست وعمل لهم امتحانات ونظم الدنيا نظام ما عندكش فكرة.
0: الله يرحمه وينعمه وصبر عائلته وصبر أحبابه وأصحابه والناس اللي تعرفه, خاصة مرته, خاطر في اللحظات الأخرى كانت هي مرافقته,
1: وهو كان يتألم دايما على بنته.
0: بنته دينا
1: فقد بنته اللي ديما يتألم على
0: اللي فقدها عام 2011, ويمكن قعدت له كل
1: هذيك الحاجة اللي أنت كي تذكرها, هذيك الحاجة الوحيدة اللي تشوف هاني شكري يتنهد على خطرها, اما ايا كان ديما يضحك ويحل اي مشكله بالضحك.
0: الله يرحمه وينعمه ويصبر
1: الانسان بانسان
0: كما قلنا لونشين مورا وصعيب, اما انت لهنا الله غالب جيت في الظروف هذه مدام عبلة، على خاطر احنا حابين نحكيه على مهرجان جرب السينمائي الدولي. شفناك متأثرة على الاخر، اما احنا شدينا فيك صحيح وقلنا انك تعمل مثال هكا ام تي توماج
1: الحياة تستمر ديما نتواجه
0: بطبيعة
1: من غير ما احنا ناس، احنا انسان،
0: احنا ناس عندنا قلب اما قطار الحياة يمضي. هذاك علاش دوك نحكي على مهرجان جرب السينمائي الدولي. قلنا في دورته الثانيه، دونك انت تعطينا ام تي ريكاب للدوره الاولى.
1: عملنا نقطه اعلاميه، عملنا نقطه اعلاميه، واللي يميز الدوره هذه بالذات احنا ارتحنا 24-25 لظروف ماديه بحته، ومن بعد لمينا الشمل المادي ورجعنا ببرنامج ثري ان شاء الله. وعملنا انه جربة باش نعملوا فيها 3 ايام، وباريس باش نعملوا فيها 3 ايام، معناها باش نعملوا 3 ايام في في في في عرض في جربة، ومن بعد الافلام اللي يفوزوا باش ناخذوهم ونمشوا نعملوا قاطره وجسر تواصل بيننا وبين مواطنينا في الخارج وبين مواطنينا في المهجر. وهذا هذه محور من المحاور اللي احنا باش نخدموا عليها برشا، على خاطر برشا من الناس في باريس، وانا مواطنين في الخارج 42 سنه
0: ما شاء الله.
1: هي
0: ما شاء الله،
1: هي انا سينيونت، انا استاذ جامعي بالاساس يعني.
0: مرحبا بيك،
1: بيك
0: شرفنا بيك. هو مدام عبلة كل دورة ديما فما شعار، دونك شعار الدورة هذه شنو؟
1: شعار الدورة هذه احنا الدورة الأولى خلتنا نشوفوا انه جربة طبعها سياحي، وانتي تعرف هي يعني متربعة على السياحة في العالم وأم الجزر. لقينا انه الناس معناها الموسم ياخذ منها برشا وقت باش ما عندهاش، معناها يخرج من خدمة هذه يمشي خدمة هذه، والكبار مثلا في السن ما ينجموش يمشي ويتحرك يمشي السينما، ولا هي واسعة شوية الجزيرة باش يقعد ياخذ وسيلة نقل يمشي للجهة السياحية باش مثلا احنا نعرضوا في اوتيل ولا في السينما ولا في المول. احنا سنة لقينا الحل، جربة معروفة باللحيش بالحواش نتاعها، كي تقول الحوش هو في الاسم موجود في كامل الجمهورية، اما في جربة كاني مستحوذ عليه شوية الاسم، وما زالت الناس تعيش في الحواش والحوش يعني لهم، حتى كي يعني مشي لتسمية اخرى بزندوت اللي باقي ديما طبع الحوش وكالبنية متاع الحوش وكالتراديسيون وكالاثر متاع الحوش. دونك احنا باش نعرضوا في الحواش، احنا باش نهزوا السينما ونروح حبه للحوش، المماتنا وخالتنا وعماتنا وجارتنا والعطار والفام دي ميناج والولايد الصغير واللي ما عنده ظروف صحية ما ينجمش يتحرك، ولا عنده ظروف عملية ما ينجمش يتحرك. احنا في الليل باش نصيروا نحطوا حسيرة ونحطوا براتي ونجوم
0: كخيمة، معناها فمش كراسي، معناها القاعدة العربي نتاعنا،
1: قعدتنا التعجربة اللي في الحسيرة هذيك اللي كانت جدينا انت طفلة صغيرة انا عمري 60 اللي كانت مماتنا تحط وتقعد تحكي لنا في هكا والدنيا ظالمه شويه واحنا نشوفوا في النجوم ونستخايل وهكا ونسرح ونعمل سينما في في في خيالنا. توا باش نشوفوها بالحق سينما قدامنا واحنا قاعدين مع عزيزاتنا هكا نتفرجوا في السينما.
0: شرحتنا وشوقتنا انه نحضر المهرجان هذيا،
1: هي موزايك سينوردين الدوره الاولى موجود، والدوره دي سينوردين ديما موجود 10 تي في يمكن 30 سنه، فهمت باش ما كبرش الراجل، اما خويا ذاك الصغير و10 تي وهو عاد جربي
0: جرب
1: روحه يعطيه لها
0: بيان سور. وتحيه للجراب الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. جوست مدام عبله قلت كل شيء، ما قلتش وين وقتاش.
1: احنا من العاده هي السينما فيها شامبيونا، احنا مهرجان معروف اسمه مهرجان النجوم.
0: اوكي
1: احنا نجيبوا الافلام اللي فيهم نجوم اللي هم عملوا ايرادات كبيره اللي اخذوا صدى كبير وتوا
0: صدى عالمي تحكي
1: اي صدى عالمي عربي وطني حتى في تونس يعني توا ما عادتش السينما مقام على النجم ولا مقام على النجوم، تلاقي 3-4-5 نجوم حامين في الفيلم يهزوها الابعاد الابعاد. دونك احنا الليدي الاساسي هي انها جربة معروفة بالشهرة متاعها بالسياحة، قلنا علاش ما نختاروش السينما كيف جربة تشبه الجربة اللي هي سينما النجوم احنا نجيبوا افلام تاع نجوم وكن نجوم هذوكم نجيبوا واحد اثنين ثلاثة تخيل انت معناها احنا المرة الاولى جبنا خمسة نجوم خمسة نجوم وقت تلم انت اللي بيج نتاعهم واحنا تو في عصر السوشيال ميديا نلقاوهم حاملين على البيجات نتاعهم ستة نجوم 56 مليون يعني تخيلي انه كل واحد قال انا ماشي لتونس ولا صورت في تونس ولا تكرمت في تونس هذيك حاجه معناها باهيه انا راها باهيه فهمت دونك احنا نخدموا على الطبع هذا احنا الشامبيونات نتاع المهرجانات احنا في سلم دائما بعد الباك دائما في جوان اما سناء فما الكاس العالم فاحنا مشينا لاخر اخر اوت بعد ما يوفى كارتاج احنا باش نبرمجوا الايمات نتاعنا في اخر اوت
0: ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكم انتما يعطيك الصحه مدام عبلة الأسود
1: وخلينا موزايك بارتنير
0: بيان سور
1: ديما خلينا سينور ديما
0: احنا لهنا ديما نشجعوا راهو سينما نشجعوا الناس اللي قاعده تنشط اللي قاعده تعمل في فازيت كيف ما هكايا الحقيقه
1: ونعملوا بلاتو غادي نجومنا وموزايك اصلا نجم هي بطبيعتها
0: بيان سور ملالي تحيه ليك وتحيه للجراب الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يعطيك الصحه مدام عبله اللي جات وحكيت على دوره فينا من مهرجان
1: شكرا للاستقبال وشكرا للموزايك
0: مرحبا بك مرحبا بك يعيشك دونك يعطيك الصحه حكينا على مهرجان جربه السينما الدولي واللي يحب يرجع لفيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك

0: بو ادم يا حلو على موزيك فم في كلوب ويكاند وقايد سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري قداش نحب هالروبريك هذي، علاش؟ على خاطر كل ورا نكتشف صوت متاع شاب ولا شابة يجيو بحذينا. واليوم أنا فرحانة باستقبال نضال العبيدي 19 سنة من باردو. أهلا وسهلا بك نضال.
1: السلامة.
0: نورتنا نضال، مرحبا بك. دونك أنت عندك صوت حلو، من وقتاش بدأت الموهبة متاعك متاع الغناء؟
1: اللي أنا صغير.
0: من اللي أنت صغير؟ قداش وقتها كيك عمرك؟ شنية أول غنية غنيتها؟ أحكينا على التفاعل متاع الناس اللي يعرفوك، أصحابك، أحبابك، قالوا لك يا محلي.
1: عموماتي في الفن والكل. استكشفتها مع عمي.
0: ايه؟
1: هو شد فيه صحيح داكار. وهو أعطاني ثقة الحق بتاع ربي. بعدك دخلت الليسي، دخلت الكلوبات، ودخلت دخلت وليت نغني.
0: وليت تغني به. شنو أول غنية باش نغنيوها تاو؟
1: بس غنيه لأم كلثوم.
0: أم كلثوم. أوه 19 سنة وأم كلثوم.
1: في
0: بالك اللي غريبة شوية الحكاية إنه واحد من الجين زي يعرف أم كلثوم ويغني لأم كلثوم، على خاطرها أم كلثوم راه غيبيرتوار كيسح شوية راه.
1: السيدة هذيك أم كلثوم. مش أم كلثوم.
0: كوكب الشرق.
1: كوكب الشرق.
0: حاضر باش تغني لنا.
1: حاضر.
0: كوكب الشرق.
1: حاضر.
0: أوكي 1 2 3 جو.

0: ما شاء الله عليك نيدال. واو واو ملا صوت بارك الله عليك نيدال, يعطيك ألف صحة. وسيختن ما باش فيكم راه قالوا شنو هو صوت الطار هذا معها أنس.
1: جبت معايا صديقي.
0: ولا صديقك أنس في الطار به. شنو نوع الموسيقى اللي أنت مغروم بها نيدال؟ قل
1: نحب الطربيات. أي موسيقى عربي.
0: أي موسيقى عربي.
1: طربيات الرومانسية.
0: يا رومانس
1: كيما نقدموا لكم شويه اخر حاجه رومانسيه.
0: اي بي قبل ما تقدم لنا الحاجه الرومانسيه, الناس اللي سي بون عجبها صوتك وتحب تتبعك وين تنجم تلقاك؟
1: والله عندي انستغرام وفيسبوك وتيك توك ثلاثه.
0: شنو الاسم؟
1: نضال العبيدي.
0: نضال العبيدي بي دونك امشيو اعملوا فولو نضال العبيدي باش هكاك تتمتعوا بالصوت نتاعو التحفون. نضال مادام قلت رومانسيه شو مش تغنينا تو؟
1: باش نغنيكم ملكة الرومانسية شيرين.
0: شيرين شنو الغنية؟
1: حبيته بيني وبين الناس.
0: واو حاضرة؟
1: حاضر. 1
0: 2 3 جو.
1: حبيته بيني وبين نفسي ما قلتلوش عاللي في نفسي.

0: برافو برافو برافو، يعطيك الصحة نضال، ملا إحساس وملا قوة صوت. أنت حكيت على رومانسية، ظهر فيك حتى أنت رومانسي.
1: كيكة
0: يا كيكة، حتى هكا في صوتك وفي طريقة التعبير بتاعك. يعطيك الصحة نضال. كلمة الختام ليك، ليك أنت، شنو علاش كنت حاب تسلم؟ عندك شي ديديكاس؟
1: نسلم على الناس الكل، ما يتغش عليه حتى واحد. نسلم على الناس الكل، على أصحابي ربي ينجحهم في الباك، عندي أصحابي باك ربي ينجحهم، وعائلتي
0: وكها،
1: وميرسي ليك انت،
0: مرحبا بيك.
1: وصاحبي انس، على
0: وصاحبك انس بيسور، وسلم عليه برشا في الطار. يعطيكم الصحه نضال وانس، جيتوا بحذانا وللي فلت لابريستاسيون دو نضال وانس. نجموا تعاودوا تلقاوها مره اخرى في فيديو، الفيديو وين تلقاوها؟ على باج موزايك سور فيسبوك.

0: مان اي نيد كانت هي اخر اغنيه بالنسبه لكلوب ويكاند لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. غران ميرسي لزيدون في الاخراج التقني, لبنى في الديجيتال. بعد لحظات تلقاو هبه في الاخبار. غران ميرسي زيدا الشاكر في الستاندار. سوسن الغريبي ترجع لكم جمعه جايه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافيه. مالي باي تشاو.
1: البرمجه الشتويه إسبور على موزيكا فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة, حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور. فورم سبور كنا الخميس من مالي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فامي برهومي, ونهار الاحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام, نتائج فوريه, الاخبار الحصريه والتحليل مع المع الاسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الاولى في تونس.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك, ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
3: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار, أهلا بكم. مقرر لجنة الصناعة بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد حاجة تونس إلى تحقيق الانتقال الطاقي باعتباره خيارا استراتيجيا من أجل التقليص من نسبة العجز الطاقي المقدرة ب 65%.
5: تونس اليوم في حاجة إلى الانتقال الطاقي هذا, خلينا نقوله اللي هو خيار استراتيجي. أول حاجة باش نقص العجز الطاقي اليوم في حدود 65%. راه كي نقولوا عجز طاقي 50% معناتها انتاجنا يمثل كان 35 والبقيه هي نستوردها من الخارج. ورانا كي نحكيو على استيراد من الخارج راه ما عادش نجمو نحكيو على سياده وطنيه. ولذلك اليوم تنويع مصادر الطاقه اصبح من اولوياتنا, وهذا علاش اليوم نحن ماشيين في الطاقه الفولتضوئيه وطاقه الرياح وكل ما هو طاقه متجدده اللي تمكننا باش نربحوا على مستوى نقصوا في الانبعاثات الكربونيه نتاعنا. وهذا باش يسمح التصدير التونسي يكون بأثمان مقنعة, يكون بأثمان ما تبليكش عليه للتاكس كربون. في نفس الوقت نمشيو في إنتاج طاقة متجددة تستعملها الدولة التونسية وتنقص بها العجز الطاقي اللي موجود اليوم.
4: والنائب محمد علي فنيرة يقول إن اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

0: صدق عليها مؤخرا بالبرلمان ستسهم في تخفيض واردات تونس من الغاز بنسبة 11.2%، وهو ما سيمكن من تعبئة ما ورد بقيمة 300 مليون دينار سنويا، إضافة إلى تقليص نسب الانبعاثات الكربونية وتوفير مواطن شغل.
1: الانتاج اللي باش يصير هذا في الخمس لوزمات هذوما هي 600 ميجاوات تقريبا، توفر استهلاك 250 ألف مسكن، يساهم في تخفيض وارداتنا من الغاز مقارنة باللي جبناه غاز سنة 2025 11.2%، وهو يمكن دولة تونسية باش تعمل تحقيق اقتصادي سنوي ب 300 مليون دينار. كي تحب نحكيو على البيئة نقولوا اللي هما 600 ميجاوات هذوما يجنبونا انبعاثات كربونية تقريبا في حدود 720 طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون. أكثر من هذا، مساهمتهم في الطاقة المتجددة، راح نستعملوا الطاقة ليش باش نستغناو على الغاز الطبيعي، لكن الاستغناء باش يكون تدريجي، في كل مرة نمشيو أكثر فأكثر إلى الطاقة المتجددة. هذوما مساهمتهم 6.6% مما تستهلكه الدولة التونسية.
0: عضو المجلس المحلي بسيدي برويس من ولاية سليانة زيد كرموس يقول إن مشروع إنجاز سد وادي تاسا بالمنطقة والمشترك بين ولايتي سليانة والكاف ما يزال في مراحل التصفية العقارية بسبب استمرار بعض الإشكالات العقارية. وعضو المجلس المحلي يبين أن هذا المشروع سيسهم حال استكمال مختلف مراحله في دعم الموارد المائية بالجهة وتعزيز التنمية الفلاحية، إلى جانب تحسين التزود بالمياه ومجابهة فترات الجفاف التي تشهدها المنطقة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الألماني يطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيرات تسفر عن مقتل 5 أشخاص في كلا البلدين، في وقت أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية من بينها حاملة صواريخ وثلاث ناقلات نفط من الأسطول الشبحة. وزير الداخلية الفرنسي وعدوا بشن حملة صارمة على الحفلات الصاخبة غير القانونية المعروفة باسم الحفلات الحرة بعد إقامة نشاط ضخم من هذا النوع في موقع عسكري رغم التحذيرات من خطر وقوع انفجارات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم وكم الفريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من خمسة لثمانية تحليل.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الخمسه ودرجتهم على موزيكا فهمتم في ريكاب سبور حتى الثمانيه متاع الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا في الثلاثه سوايع عذوما، نعوذ فيهم زميلنا مكي العون ان شاء الله يسترجع المكان نتاعه والبرنامج نتاعه ان شاء الله تلقى من لحد الجاي. فرح برشا انه نكون موجود معاكم، موجود مع صليح على مستوى الاخراج الاذاعي، تحيه لك صالح، تحيه لعبد الناصر على مستوى الاخراج الرقمي، تحيه زيد الشاكر على مستوى استقبال التليفونات ولا تنسيق الهاتفي، تحيه زيد كريم العواضي موجود معنا اليوم. مرحبا.
2: مرحبا اسكندر، مرحبا بالحضور، مرحبا اسامه ومشاهدي ومستمعين مزيكافين.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله ونعم بالله. مرحبا يا سي اسامه.
3: مرحبا اسكندر، مرحبا كريم، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين، ومرحبا بيك بالاحد.
1: ربي يفضلك.
2: بس الناس بالاحد
1: نحس روحي
2: الدنيا فارغه محلاها.
1: لا باهي، كل شيء باهي باهي باهي، ممتاز جدا ممتاز جدا. الحمد لله، سلم عليكم برشا ونشكركم ديما على المجهودات نتاعكم الجباره، سورتو مجهودات جباره تستنى فيكم في الساعتين هذوما اسونسيلمون، خاطر فما اشواط اولى وفات واشواط ثانيه مازالت، ومن بعد فما لابري ماتش وتحاليلكم الفنيه نعملوا عليها برشا. وقتنا نحكيو على الجوله 28 يوم الدفعه الاولى، اليوم اربع مقابلات يتلعبوا، اشواط اولى وفات. خلينا نبداو نمشيو بستاد بستاد، ناخذوا النتيجه ونشوفوا كان الاشواط الثانيه بدات والا لا. نبدا بمقابله القمه، النادي الافريقي الملعب التونسي في رادس. عبد الوهاب الحاج موجود معنا. عبد الوهاب مرحبا.
4: مرحبا اسكندر، مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزيكا فام. دقائق قليله وينطلق الشوط الثاني من مباراه الجوله بين النادي الافريقي وضيف الملعب التونسي. مباراه في شوطها الاول انتهت بالتعادل سلبي صفر من الجانبين. كان صعدوا تحب تكمل تشكيلة
1: لا ماذا بيه، تحكي لي اهم ما صار بعد نحكيه على التشكيلة اهم ما صار.
4: باهي الحقيقة الحقيقة ما فماش حاجة مهمة صارت، وشفناش حاجة كبيرة في الشوط الاول. صراحة فرص قليلة، صحيح النادي الافريقي كان ضاغط وانت لك الكرة، لكن ما فماش فرص واضحة للتسجيل باستثناء ربما في الدقيقة 29 كرة راجعة قدام الحرزي وكورته جانبية مع رشك باش يستغلها. في الدقيقة 39 ايس مالك يتلقى الكرة يظهر له قبالة المرمى، لكن التركيز غاب في اخر لحظة وكرة مرت جانبية. من جانب الملعب التونسي كان على مقربة من التهديف في الدقيقة الثانية الحقيقة من انطلاق المباراة، بهتة في الدفاع، كرة راجعة، دفاع النادي الافريقي رجع الكرة رأسية وعملوا على وجود تسلل، ونداء يلقى روحه وجه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ وكورته جانبية. نحكي لك اللي الكرة اللعبة أكثر، النادي الافريقي ركز يظل بعد ذلك على تطويل الكرة على فراس شوات اللي في أحيان كثيرة يلقى روحه يوسف كوكب المدافعين ومسهل دفاع الملعب التونسي. أول ركنية في المباراة كانت في الدقيقة 24 لفية الملعب التونسي، أول ركنية للنادي الافريقي في الدقيقة 28، يوريك ان اللعبه محصوره اكثر.
1: خلينا شويه الامور الفنيه الكريم وسام ميساج، اعطيني شكون قاعد يسخن من الملاعبين، نشوفوا في بعض الصور من الملاعبين قاعدين يسخنوا، ممكن تغييرات منتظر.
4: الاحتياطيين الكل، الاحتياطيين الكل وهي عاده ديما موجودين الاحتياطيين ديما في ما بين الشوطين يسخنوا، لكن بعض الخيارات البشريه نعرفوها
1: تباعا. نطبعوا مع كل شيء بعد عبد الوهاب. شوي خير يبدا الشوط الثاني في مقابله رادس، نشوفوا المهيري النادي رادس فيقسي الاولمبي البيجي فتح بوجناح.
5: مرحبا بك اسكندر انت وضيوفك وكل اللي يستمعوا فينا في موزايك. 47 دقيقه لعب والنتيجه مازال تقدم النادي الرادي الساقسي، زوز اهداف مقابل صفر امام الاولمبي البيجي. زوز اهداف تسجل في الشوط الاول خدمه كبيره في زوز بونتوات من عند عمر بن علي، الدقيقه الثلاثين خدمه كبيره من عمر بن علي، توصل الكره في الاخير لحمزه المفلوسي، حمزه المفلوسي باليسار يصوب ويدخلها الشباك رغم جوده الدفاع فيها بعض الخطر. كيف كيف زاد دقيقة 37 نصيصة حلوة برشا من عمر بن علي بالراس لشكون الزمال متيبا، زمال متيبا قدموا اليسرى يسكن الكرة الشباك ويكون زوز أهداف يتقدم النادي الرادي الساقسي الفترة تقريبا الشوط الأول. الأولمبي البيجي شفناه يعني يمارس في الدفاع أكثر منه الخدمة الهجومية، لكن مع انطلاق الشوط الثاني قام المدرب جمال بن سلم بثلاثة تغييرات، محرز بن راجح وهيثم بن مبارك وكيف كيف حسن القبطي هما اللي دخلوا في التشكيلة على أمل أعطى دفع لخط الهجوم الأولمبي البيجي. تعرف النادي الرادي الساقسي ضمن إلى حد المشاركة الأفريقية في فان سيزون هذه على عكس الأولمبي البيجي اللي صار من أجل أن يبتعد عن المراكز من آخر الترتيب. دونك نتيجة كما اليوم الهزيمة أكيد يتقلق الفريق الأولمبي البيجي على اسم مدرب كما قلت جمال بن سالم قام بثلاثة تغييرات نشوف وقت أكثر على أداء الأولمبي البيجي خلال الشوط الثاني ولا لا. احنا ما زلنا تقريبا ثلاثة دقائق لعب ما زال سابق الحكم على
1: معناه بداية الشوط الثاني في الميريا
5: افكتيف مبدأ ونلعب دقيقة 48
1: به ثلاثة دقائق في الشوط الثاني مقابلة الاساساس أولمبي البيجي في مقابل صفر للاساساس. انطلاقة الشوط الثاني زاد في رادس 0-0 بين النادي الافريقي والملعب التونسي دقيقة من بداية الشوط الثاني. فتحي جوست السؤال على الاسيست نتاع البونتو الاول الاسيست تاع البونتو الثاني جوز نفس اللاعب عمر بن علي فتحي الاسيست نتاع البونتو الاول والثاني شكون عطاهم نفس اللاعب عمر بن علي؟
5: اي عمر بن علي زاد الخدمه الكبيره في البونتو الاول من عمر بن علي وكيف كيف زاد في الدقيقه 37
1: اللي اعطى التمريره الحاسمه الاخيره شكون خاطر قاعدين شاكين بين عمر بن علي وعلي معلول
5: علي الخدمه الكبيره اللي بدات من اليسار عمر بن علي يوزع وتدخل هناك كذلك دفاعيه كانت موجوده في دفاع الاولمبي البيجي وتوصل الكره مرتده لحمزه المفلوذي حمزه المفلوذي يسكن الشباك.
1: واضح جدا شكرا لك يعطيك صحه فتحي على التوضيح. نكمل نعمل دوره على الاستاد اللي مازال ونمشي لبن قردان اتحاد بن قردان مستقبل سليمان نبيل حداد.
6: لديك اسكندر خمسة دقائق في الشوط الثاني والنتيجة مازال تفوق الحيني للضيوف. مستقبل الرياضي لسليمان يتمكن من تسجيل الهدف الأول أمان الله مجهد في الدقيقة 22 كما قلنا عن طريق ضربة ركنية ياسين كاسح نفذ ضربة ركنية. أمان الله كان في موقع ممتاز جدا وخرج 18 متر
1: يتمتع. أمان الله مجهد لو تسمح سمح
6: مجهد أمان الله مجهد بالفعل مجهد يتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22. قلنا الهدف تقريبا الشوط الأول كان هدف كان شوط إهدار الفرص من جانبين. الحقيقة شفنا أربع ضربات ركنية من اتحاد بن قردان ثلاثة لمستقبل سليمان تقريبا ما فماش فرصة لتمثل أخطر لكن الإهدار يعني تقريبا الفرص الكرة تدخل المناطق الجزاء ولكن تكون في الأخر يا أما تدخل أمطار وإلا ضربة ركنية. قلنا ضربة ركنية أربعة من اتحاد بن قردان وثلاثة ضربات ركنية لمستقبل سليمان. شوط أول كان فقط في الفرصة السامحة واللي يتمكن منها أمان الله باش يسجل الهدف الوحيد كون حطيت ضربة ركنية نفذها ياسين كاسا ويتمكن من تسجيل الهدف الأول.
1: به الهدف مقابل صفر مستقبل سليمان مقدم اتحاد بن قردان. الشوط الثاني رجعه ولا مازال عندك غادي
6: كبير؟ رجعنا في الدقيقة الخامسة تو من إعلان ياسين بديس بن صالح على انطلاق الشوط الثاني هنا في ملعب سبعة مارس بن قردان.
1: عندي سؤال نبيل لو تسمح زيادة كيف نحبه الإجابة من عندك أنت. فما الثلاثة تغييرات صاروا في اتحاد بن قردان
6: هذه كانت كنت نقولها بعد الهدف الأول مباشرة تقريبا هو الهدف كان في دقيقة 22 في دقيقة 25 ثلاثة تغييرات كاملة. أنس بعطي يخرج وائل الصالحي والأمين توري يخرج يخلوا مكانه لأيوب ومشارك عبد الوهاب بخوش وبرهان الحكيمي. هذه التغييرات قلنا في دقيقة 25 تقريبا ثلاث دقائق بعد الهدف الأول. في الشوط الثاني مصطفى صامب يخرج عن داعي الإصابة ويخلي مكانه العبد الله العامري. تقريبا أربع تغييرات لاتحاد بن قردان ثلاثة في الشوط الأول وبين الشوطين عبد الله العامري يدخل مكان مصطفى صامب.
1: خليني في الثلاثة تغييرات في 25-26 دقيقة ومع بعضهم مش ديما نشوفوها في البطولة متاعنا. فما عليش فما تغيير على مستوى التكتيكي فما تغيير عليش متوجه ولا أكثر هجومي ولا منعرش أعطينا تفسيرك أنت وانت حاضر.
6: اسكندر تقريبا هي الهدف كان مبكر والنتيجة والهدف اللي كان مستقبلها كان مبكر شوي خلى المدرب سليمان حدوث تقريبا يغير التشكيل ويغير حتى خطة اللعب. لأن شفنا بعد التغيير اللي صار تغيير كامل حتى على مستوى اللاعب مستوى تمركز اللاعبين تغير حتى الأداء تحهم. هذا اللي خلى تقريبا الحدوثي تقريبا على خير التغييرات هذه بعد كما قلنا الهدف اللي كان في وقت مبكر جدا من الشوط الأول. كان
1: واضح جدا الولاد ثلاثة تغييرات في 26 دقيقة لعب كنا نجم أو ماشي احنا مش قاعدين نشوفه في الماتش. لكن
2: مين اللي عرف سفيان الحدوثي خلعت
1: ولا انا معليش نحب نفهم انا
2: يعني
1: معليش عادي حسب سفيان
2: على خاطر يجي يقول لك معناها معلم مش نقعد نستنى الوقت هذا الكل. هم تو انت تعرف البنجردين ما عادش عنده معناها بريسيون تاع ريزلتا, يمكن الاوبجيكتيف سي بون معناها بنسبه كبيره ولا 100% خرجت من
1: الموسم ما فيش مشاكل
2: انا عادي جدا مش ما نتصورش انا باش تكون معناها عادي ثلاثه لاعبين ولا ما تمشي لكش معناها بوزيتيف باش تبدل. ديما نقول انا يعني يمكن سفيان من انا خدمت معاه فتره صغيره في الملعب التونسي يمكن معنا وسام اللي ما يصبرش معناها كي يشوف شكون غلط ديريكت يخرج.
1: باه واضح. خلينا نمشيو لجيبس, نمشيو مقابله مستقبل جيبس شبيبه القيروان. عبد الله العمري موجود معنا, مرحبا.
7: هاني كيلدر, تحية كريم العوالي أيضا الأستاذ الحمالي كل مستمعين من جيك. تقريبا 4 دقائق في ملعب أولمبي جيمس المعشم المستقبل يستقبل الشباب الثانوي اللي هو ليش على الانتصار بشكل مبيع.
1: سامحني عبد الله, 1-0 هدف للنادي الافريقي. نمشي لعبد الوهاب, عنده الصوره وعنده التعليق. عبد الوهاب كان موجود معانا. به نعود نمشيو لعبد الوهاب. أسامة عندك أنت الهدف 1-0, 6 دقائق من بداية الشوط الثاني. نادي الإفريقي يتوصل إلى افتتاح النتيجة في وقت مهم جدا.
3: صحيح, وقت مهم جدا سورتو نعرف الملعب التونسي قاعد بيقف مليح. نادي الإفريقي ما لقاش حلول الشوط الأول, الشوط الثاني شوات اللي عمل له رميز, نعرف الشوات والبوان نتاعو على المدافعين, عمل له رميز. كان الشريم يتبع لاكسيان ما خلطش عليها من بعد السهيلي, يعني حتى كاليتي تكنيك يعني ممتازه جدا. هدف
1: ومنين جاي سيري معناه في جاي من الوارير جوش يخلط الغادي للزون هذيك تقريبا البونتيلانتي
3: هذيك هذيك هذيك. شوف نحكيوا على لاتيرو, نحكيوا على المدرب فوزي البنزرتي اللي نعرفوه اللي يحب ديما لاتيرو نتاعو يكونوا الزوز فرد وقت, يطلعوا عكس عدة مدربين اللي يختار مثلا باش يطلع واحد وواحد يكون في الكوفرتير. شوفوا السيلي وين موجود يعني بريسك في البوان دو بيلانتي,
2: هو سامع حتى الزعلوني موجود معاه في
3: السيلي, هو زعلوني ديجا هو اللي تسنترت من شيرته هو. شوفوا يعني السيلي وين هذا سابروف المونتاليتي نتاع المدرب اللي رسخها في اللاعبين اللي شرتوا المباراة هذه اسكندر اللي النادي الافريقي مطالب بالانتصار فيها. عادي جدا بتلقى لي لاتيرو, بتلقى لي دو جوار اللي تحت لاتاكام بتلقاهم كيف كيف زاده في 18 متر مع لي دو زاتاكونت كولوار. يعني نولي نحكيو على 5-6 لاعبين في 18 متر وتحب تسجل لازمك ديما سور نمبر في 18 متر.
1: خلينا نمشيو لعبد الوهاب يعطينا ممكن الامبيونس غادي بعد البونت. وعبد الوهاب
8: اهلا بك في اسكندر, مرحبا من جديد ومستمعينا مزايكا فير. النادي الافريقي يتمكن في الدقيقه 51 من افتتاح النتيجه, باين النادي الافريقي اللي دخلته كان ضاغط اكبر وكانت الرغبه واضحه في التهديف. عمليه هجوميه كره رازعه قدام وسام السهيلي يهز الكره للحارس خرج خروج سيء وسام السهيلي يهز كره في طريقها جات لشباك اجواء كرنفاليه الان في ملعب راس جماهير تماريخ الحقيقة بين المباراة مش تنتهي زادها بهدف بركة دونك سويكة 54 دقيقة والنتيجة هدف دون مقابل لصالح النادي الافريقي. هدف جاء عن طريق أسامة السيلي.
1: شكرا لك عبد الوهاب, شكرا لك. واحد بلاش للكلوب افتتاح النتيجة في رادس امام الملعب التونسي. نرجع لعبد الله العمري في جيبس. مشي عبد الله ميساج ما خلي ديما بحدينا ميساج يدخل عبد الله خاطر ما عطيناش برشا وقت باش نعرفوا التطورات نتاع المقابله هذه, مقابله المستقبل هذه بجيبس والشباب هذه بقل القيروان. 7 دقائق 9 دقائق تو في الشوط الثاني وافتتاح النتيجه للنادي الافريقي. كانوا كل الضغط اللي كان مسلط على الملعبيه الشوط الاول تحلت كما نقولوا احنا الامور بالنسبه للامور النفسانيه سورتو يعاون اكثر بونتو في الوقت هذا الملعب النادي الافريقي كريم.
2: اكيد اكيد انت تشوف الشوط الاول بدا اونطا من الملعب التونسي افضل من النادي الافريقي وجات فرصه دقيقه ثانيه وما استغلتهاش الملعب التونسي. في الشوط الثاني العكس, معناها النادي الافريقي كان في الاونطا افضل من الملعب التونسي برشا وجات الفرصه اللي تعرف انت راك تسجل في الوقت هذا مع البريسيون تاع الجمهور ومع البريسيون تاع الريزلتا. خاطر حتى في اللعبه كي تتفرج تلقى اللاعبين النادي الافريقي مضغوطين اكثر من اللاعبين تاع الملعب التونسي.
1: اي بيان سور
2: انت هذاك على بهدف كيما كي تنجم تتسلح وتنجم تولي تلعب لعبك
1: باه.
2: تنبع نرجعوا مش نبدا واضحين معناها راهو شاوت لول الملعب التونسي كان نقولوا نحن موقف النادي الافريقي من نقاط القوه نتاعو اللي هي شكون السهيلي والزعلوني.
1: اه لكل
2: فتره للفتره الاخرى كانوا هما يعطيو دي سوليسيون كبار سيرتو القدام.
1: مازالت المقابله في رادس، مازالت المقابله زاده كيف كيف في المهيري وبنجردان. نمشيو للجيبس كما قلنا، خلينا نشوفوا التوقيت والنتيجه واهم ما صاير في مقابله مستقبل جيبس والجي اس كي. عبد الله مره اخرى سامحنا اعتذاراتنا اخويا.
9: مرحبا بك اسكندر مره اخرى. 9 دقائق لعب في ملعب جابس فر مقابل شر في الشوط الثاني بين المستقبل كل كما قلت والجي اس كي. اول مقابله بالطبيعه للمدرب طارق جرايه مع الجي اس كي يرجع فيها كمنافس المره هذه مع الزيزه، وايضا اول مدرب لصلاح داي لي مع الزيزه بعد انسحاب محمد التمساني.
1: سامحني مره اخرى، هدف ثاني في رادس، الهدف الثاني للنادي الافريقي. اسامه نعطيك انت ديما التعليق، والعبد الوهاب موجود. عبد الوهاب كان ماذا بينا يكون موجود معنا، ماذا بينا يقعد معنا عبد الوهاب. هيا بابا يقول لي
3: هدف الحقيقه نتاع في برشا خدمه ترانزيسيون، فكت الكره في وسط الميدان اللي اخطر بلاصه لاي فريق وكان كي يخسر الكره. شفنا الاكسيون بتوش واحده شوات كيف مره اخرى كان مساهم في الهدف، يعني كان اي تاكا اخر كان نصوره يدور بها ويحب يسجل هو. حتى الباس للشريمي كيف الشريمي في الهدف الثاني كان موجود في 18 متر. هذا سابروف كما قلت لك ونعاود لك المونتاليتي نتاع المدرب ونتاع اللاعبين. وانا مع كريم اللي الحقيقه يعني الهدف الاولاني نتاع السيلي سرح شويه اللاعبين، خلاهم على الاقل ينجموا يطلعوا يعملوا بريسيون، خلاهم ينجموا يلعبوا كورتهم. هذه حاجه مهمه جدا. وهدف عندنا مديده على توش واحده، يعني شفنا يعني ثلاثه لمسات توش واحده. هدف ممتاز جدا للنادي الافريقي.
1: خلينا نمشي انا ارجع لك، خلينا نمشي للرادس، خلينا نمشي لعبد الوهاب.
8: انا بك اسكندر من جديد. تواصلت الفرحه 5 دقائق بعد هدف النادي الافريقي الاول، هدف اسامه الثاني. تفكر اسامه الشريمي مضاعف النتيجه الحقيقه، كره فكت من وسط الميدان وكومبينيسيون واضحه بين اسمالك وشريمي، يلقى روحه وجها لوجه مع الحارس. 56 دقيقة يضاف النتيجة كما يقولوا، هدف ثاني فجرت معها الأحبابات في مدرب رادس. دونك كما قلت مكي باي اسكندر باين اللي فما أهداف أمام ضغط النادي الإفريقي الواضح.
1: باه شكرا لك، يعطيك الصحة أسامة. هكا أسامة شريمي، أسامة السيلي، أسامة السلامي.
3: باه
1: تلميذ كل العشيز
3: الحقيقة. أنا شفنا كما قلت لك قاعدين نشوفوا في توا في اللي ترانزيسيون، وهذا عادي جدا. يعني الملعب التونسي باش يضغط عادي جدا. توا الأسبوع الفار تحكينا هنا في موزايك على المباراة الأخرى نتاع سليمان والنادي الإفريقي، غابت عليه الخباثة الكروية خلينا نقولوا نتاع اللاعبين في كيفاش تنجم تقتل المباراة. يظهر لي السيناريو نتاع اليوم افضل سيناريو يتمناه اي لاعب واي مدرب، يعني لذلك مطالبين توا لاعبين النادي الافريقي برشا رزانة. وبيان سور من بعد انا متاكد اللي باش يصيروا تغييرات، يلزم زاد اللي باش يهبطوا يكونوا حاضرين 100% باش يكملوا عامنا اصحابهم.
1: كريم،
2: انا جيت حبيت نعلق على الهدف الثاني، خاطر يعني لاحظنا الشوط الاول ما كانش فما معنا حتى البلوك نتاع النادي الافريقي. شوت لول سيرتو لل 20 مينوت الاولى ما كانش عالي، كان في الوسط، وميم طون لي 3 ميليو تيرا كانوا قرب برشا لبعض. بالشوت الثاني يمكن سي فوزي عرف يصلح اللي طلع شريمي برشا لقدام. انت كي تشوف كي تفك الكول ومن بعد يصير ترونغيلاسيون هذيك بين ثلاثه شريمي وشواتو يتمالك كيف تعديت الكل، وميم طون الشوا صحيح. لان احنا عندنا مشكله كبيره في الكره التونسيه، الشوا صحيح، الشوا صحيح نتاع شوات كيف اللي حط كرة قدام شريمي ما خسرش برشا وقت، انسالتوش
1: كرة واحدة
2: انسالتوش اللي خلينا شنية اللي يمكن شوت لول اللي شوات كان ايزولي برشا على اصحابه.
1: واضح
2: باركونتر شوت الثاني ولا هو تشوف انا كما كنا نحكيه بكري التفوق العددي ولا وين متاع النادي الافريقي في 30 متر الاخرانيين بتاع الملعب التونسي.
1: شوف حتى البونتو واللي فيه بتاع البونتو على الملعبيه الكلوب، تشوف حتى على الاسبي ديفونسيف، نشوفوا حتى التصرف على تاع الملعبيه اللي تاكل القرحه نقولوا احنا، وتحس الملعبيه تحمسوا اكثر بعد الاهداف هذه وتصرحوا اكثر حتى على المستوى الذهني. خلينا نمشي مره اخرى لعبد الله، ماذا بيا كان عبد الله مارتين نصادروه مثال شيخ حركتنا لي زاتاكون. خويا صوتك مبروك على لي زاتاكون، البونتو موجود. هاي تفضل.
9: اسامه سلامي تصور في عقله يتمنى ندخل ندخل مره ثانيه كل مره ندخل خطر.
1: اكيد كما ذا بك انت تقوم بحضن الان يا اسامه. غاديك عندك شيء على قلب بونتويت فماشي بونتويت.
9: لا ما سمعتش الحقيقه اليوم ملاحظه انا الحقيقه انا تفاجات اليوم مردود مستقبل جابت يعني لاعب شطر ما غير بريسيون اللي حد الان المستقبل جابت افضل وخير برشا فنيا من جيسكا اللي جيسكا هو لازم يصنع الفرص ولازم هو يخرج بالنتيجه لانه مهم برشا انه في المقابله هذه قدم اداء لكن الحقيقه مستقبل جابت افضل بكثير من الشبيبه على الاقل خلق زوج فرص في الشوط الاول عن طريق اسامه نفاتي وايضا محمد عز الخليفي لكن مع تصدي وايقاف سليم ربيعي خلى سكور لحد الان 0-0 ايضا حضور تقريبا 1500-1300 من جمهور الزيزه رغم انه مستقبل جابس قادر رسميا الرابطه الاولى ولكن يوري انه الزيزه جمهورها يتبعها في كل محطه فقط تكمل المخالفه هذه راح تلقى الخط لانه تقريبا مش بعيده برشا على ال 18 لصالح الجي اس كام وجود في التنفيذ الكره اسكندر النفاتي من الجهه اليسرى ايضا الحكم ميلا وليد المنصري ينبه الحارس البشري يعطي الاشاره تنفيذ مباشره عند الحارس تدخل بالبوكس مازال اختار لصالح الجيسكا ويبعد المدافع سليمان وتراي بعد الكره في الدقائق الاخيره اللي كان تقريبا بعد مفسخ الحارس حمزه عتيق اللي هو قائد الفريق بالمناسبه بعد غياب كايتا يسقط الحارس ويبقى التعادل دائما السلبي 0-0 في ربع ساعة على عرض المستقبل وجيسكا في الشوط الثاني في ملعب جيبس.
1: وإحنا كي قلنا لك راه جايه بصوتك ووجهك مبروك على اللي زاتكم مش نفاتك وزيت بونتو واحد آخر مريضي في سفيقس في المهيري نمشي واللي فتحي بوجناح عنده تفاصيل الهدف الثالث لنادي هذا السفيقسي فتحي بوجناح فتحي ماش كان يسمع فينا فتح تسمع فينا به ما امورك واضحه 5-5 نسمع فيك نعم تفضل الو
10: بنجردين
1: به بنجردين شو ما في بنجردين
10: مش تغيير في النتيجه فقط تغيير على مستوى التشكيله خروج زين الدين كادا ودخول المحير دريس المحيرسي كان هذا في دقيقة تقريبا 20 في الشوط الثاني وما زالت التقدم الحيني للضيوف المستقبل الرياضي بالسليمان في دقيقة 22 من الشوط الأول أمان الله مجاهد في تقريبا مخرج مشهد
1: هذه المشهد
10: احنا بقينا هنا يا اسكندر بقينا هنا في منصه الصحفيين لان ثم مجاهد الاسماء كل سميناها اليوم
1: مشهد شوكا مجاهد وكان حاب يثبت مع بعض ثبت مع
10: امان الله من خارج مناطق الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الاول كنا في دقيقه 22 من هذه فرصة الاتحاد بنجردين والكرة تمشي لضربة ركنية لاتحاد بنجردين كانت فرصة سمحة للتسجيل ما بين الحبيب ياكن وجاسم عبشة ولكن الكرة تخرج للركنية ركنية الاتحاد بنجردين مع إصابة الحارس
1: نبيل
10: معزة بنشير معزة نعم اسكندر
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك خلينا نمشيو الفتحي يعني خذينا التغيير وهم صاير حتى توا في بنجردين فتحي فما بوت وتمركة ولا تنحى ولا ما نعرفوش شنو فما بالضبط في صفاقس فتحي بوجناح مش نسمع فيك كان تسمع فيه فتحي بوجناح يا صليح فتحي بوجناح موجود ولا مش موجود عاود كلمه وقول رانا ماذا بينا كان ناخذ من عندك المعلومات الكل خلينا ناخذ من عندك من الاولاد اهم ما قاعدين نشوفوا فيه حتى التو فتنا الساعه في مقابله رادس بين النادي الافريقي والملعب التونسي بالتحديد 64 دقيقه لعب يعني النادي الافريقي ولا من الهدف الاول والثاني سيطر على مجريات المقابله وسام
3: صحيح سيطر لكن قاعدين نلاحظوا من بدايه الشوط الاول الحقيقه برشا ديال برشا اغريسيفيتي موجوده في من بين زوج فرق الحقيقه باش تعرف قيمه المباراه هذيا وهذا عادي في المباريات الكبيره يعني باش تلقى لي ديال يعني اقوى شويه من المباريات العاديه وان شاء الله بيان سور اهم حاجه يخرجوا اللاعبين كل سلامات خاطر شفنا توا ايت مال كيف زادت تضرب في ديال كما قلت لك يعني مباراه توا باش نشوفوا برشا ديال نصوروا برشا باش تقل الفرص حسب رايي انا باش تقل الفرص توا باش يدخل فيها اكثر الحسابات
1: حتى نشوفوا ربح للوقت للتقسيط المجهود من لعبيه الكلوب كريمه
2: لا اكيد انت تو حتى المساحات باش تبدا موجوده تو سورتو من الملعب التونسي خاطر الملعب التونسي باش تبدا تو باش تحب تخرج تحب تمشي باسرع وقت للمناطق نتاع النادي الافريقي. كيف النادي الافريقي قاعد تستغل في المساحات هذه. نتصور ان حسب ما نشوفه في اللعبة تو والريتم الموجود النجم نلقاو اهداف اخرين ان شاء الله.
1: نستناو شنو باش تعطي بقيه المقابله. 65 دقيقه لعب
3: تغيير دالي
1: وسام قل
3: دالي تغيير بدخول بوغرا بلاست ايت مالك بعد الاصابه ديريكتومون. كما قلت لك يعني
1: فما هدف للملعب التونسي وفما اورجو فما اورجو فما جوج جهاز اورجو من غادي. خلينا نرجعوا لعبد الوهاب موجود. عبد الوهاب مش موجود. نسيت فتحي موجود. حتى نعملوا طلع على فتحي في انتظار نشوفوا الهدف هذا للملعب التونسي. سيتوياسيون دورجو ده اللي على الكره الاولى مش على الكره الثانيه. الكره الاولى بتتر يمشي يرجع للفار يثبت اكثر الحكم ولانه خلى اللاعب الجوج من بعد هز يعني كانوا جهل يعني السينيال من الفار به. نمشي ونرجع لفتح بوجناح ونطندون يتم التثبت من اللقطة الأخيرة في ملعب رادس. فتحي تسمع فينا توا؟
5: نسمع فيكم بالضبط. نلعب دقيقة 68 النتيجة مازال تقدم النادي الرديس في جوز أهداف البونتوهيب. جاء الشوط الأول دقيقة 30 عن طريق المثلوثي و37 عن طريق جمال متيبة مع المنو في دقيقة 61 بعد هجوم معاكس مونديكو يعطي كرة لإيمانويل وزي الوزي مركي البونتو يكون الهدف الثالث. لكن الحكم سيف الدين الورثاني بعد إشارة من البار يلغي الهدف على أساس وجود تسلل وما مشاش حتى باش يثبت في اللقطة. يعني كان يتناقش هو غرفة البار اللي موجود فيها ملتي بلاغة وكيف زيادة ضويبة ويلغي الهدف متاع إيمانويل وكتبقى النتيجة اثنين بلاش. بالنسبة
1: هو نورمالمون يا فتحي بالتطبيق لبروتوكول الفار إذا كان غرفة الفار تثبت وتعطى تعطي معناه فما تسلل في الحالة ذيك راه ما يرجعش معناه اللي هما اللي يعطيوه للديسيزيون فينال. إذا كان يكون فما ملاعب مساهم في العملية ولا واقف في كل نقول واحنا قدام الجول ولا يحجب الرؤية وفي موقع تسلل وقت ينجم عنده الحق يثبت مع غرفة الفار. لكن البروتوكول يقول أنه إذا كان الرجوع على الخط والحسابات الخط وغيره يبدأ واضح بالنسبة لغرفة الفار هما يعلموه بال يعني بالقرار. حتى في رادس نشوفوا تو زاد كيف فما رجوع دونك يلغى هدف الملعب التونسي. كما اللي فتح باش نمشي نلعب له هيك
5: اكزاكتو هذا الحبيب نقول لك يعني الحكم ما مشاش حتى باش يثبت العمليه. اورجو واضح دونك خاطر كي سبقت الابليكاسيون دونك خرجت اورجو هكا علاش الغى الحكم الهدف بدون تردد من غير ما يمشي يعاين اللقطه دونك. في بداية الشوط الثاني الأولى في البازي كما قلت لك ما قام بثلاثة تغييرات محرز بالراجح وكيف كيف حسن القبسي وأيضا عز بن مبارك ثم هجومات ثم يحاول يسعى الدفاع النادي الرديء الفيرسي. لكن الهجمات نتاعو الحقيقة ما هيش خطيرة برشا ويخلي مساحات للنادي الرديء الفيرسي في انتظار ربما النادي الرديء الفيرسي يقوم بشوية تغييرات لأنه كما قلت لك النادي الرديء الفيرسي بعد ما اطمئن على المشاركة الإفريقية في الذهن بالنسبه للاطار الفني ان يحاول يعطي مساحات اكثر للاعب من الملاعبيه الشبان عليه لانه يخمن زاد كيف في مقابل دور ربع نهائي. احنا فرصه لكن مش نشوفوا فرصه خطيره ولكن ما يصوبش ما يمسكش الكره بالكدا هكا علاش تضيع الفرصه هذه عن طريق فيرس تاكوي. دونك النادي الرياضي الشخصي يبقى متقدم بجوز بليس الى حدود الدقيقه 71.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحه فتحي. نمشي لعبد الوهاب. عبد الوهاب نحكيوا على الغاء هدف للملعب التونسي وتغييرات في تشكيل النادي الفريق والملعب التونسي.
11: كندر تغييرات امين الله حبوبي ياخذ مكان الورغمي وبالنسبه للنادي الافريقي بقره ياخذ مكان ايت مالك طويكا رفاع رياحي ياخذ مكان امات انداو بليكا كان تبعته اسكندر هدف ملغى للملعب التونسي لانه في تقدير الحكم تسلل. النتيجه تبقى زود اهداف دون مقابل لصالح النادي الافريقي. هدف 51 دقيقه اسامه السيدي و56 دقيقه اسامه الشريمي.
1: بس تحفظ لي على صوتك عبد الوهاب خلينا نكملوا الماتش معك. 70 دقيقه لعب الاثنين بلاش للنادي الافريقي قدام الملعب التونسي والتغييرات نحكي عليهم نبدا كريم دخول بوقره في المقابله عاش كان يتسمى اضطراري ولا ليه بعد خروج وكيفاش ولا يلعب النادي الافريقي مع دخول
2: لا بوجر. نفس ديسبوزيتيف معناها في محطه تغيير اضطراري معناها بوست بار بوست معناها نتصور كان الاصابه ما جاتش لايت مالك ما نتصورش باش يكون فما تغيير. ممكن بوجر حتى كي دخل ديريكت في اللعبه ما خداش برشا وقت معناها نشوف فيه معناها مشى للديويل ومشى للدريبل نتاعو وقدم الفرصه عملها وراهم مش نبدا واضحين فما حاجات اسكندر لك مخيبه كي تدخل اون كور دو جو وهي تبدا كالخنقه هذه فهمت برشا جوارات تلقى ورش يجي فهمت
1: الخنقه وين صعب بالضبط من همش
2: الخنقه نتاع ريتم اللعبه خاطر انت تشوف تو اللعبه ولات معناها
1: كلها ريتم
2: شي ولات اتاك باتاك
1: اللي كنت تقول انت ما تبقى البيت النهار
2: صحيح علي نحب نوصل بالميساج هذا خاطر اسرت ماما تلقى جماعه على البنك تبدا لعبه تلعب واللي باش يقوم باش يعمل يقولوا نحب لغه الكره يسخن تلقاه لاهي باللعبه فهمت ماهوش لاهي بالشيف مام نتاعو يا لاهي باللعبه ينجم حتى كي يدخل مع ريتم هكا لي بلوسور تجي فيس
1: من هذايا كم يبدا مسخن مري يقول الامور واضحه ما يقول عالي يستحقوا في اي ريتم انت لعبك يبدا على البنك
2: المشكل وين انا قلت لك يبدا واحد على البنك وتبدا اللعبه هكا يلقى روحه يتفرج
1: ينسى روح
2: وينسى روح
1: مش ينسى روح كذا قال الشيء من باهي المساج باهي للملاعبيه ما تنساش روايحكم كي تبداو تحضر وسام وانت اكثر واحد ما تقعدش على البنك حتى نسيت كنت تقعد على البنك تنحكي معك في الموضوع هذا وسام اللي تبدل مع بعد البونتو الثاني قلنا النادي الافريقي اكثر ثقه ولذا قلنا حتى المساحات نجم توفر اكثر النادي الافريقي والملعب التونسي قاعد يحاول انه يقدم اكثر للكاج ما عنده ما يخسر في الماتش هذا
3: منتظر اسكندر منتظر الملعب التونسي اللي باش يقدم وهذا عادي جدا يبقى تو الاكليبر اللي هو مهم جدا للنادي الافريقي اوكي باش تخلي لك الاسباس الملعب التونسي لكن انت مطالب اولا دفاعيا باش تكون واقف مليح خاطر انت تو ديجا يعني مسجل زوز اهداف بعد لي ترانزيسيون هذوكم يتخدموا انت بالسيتواسيون اللي انت موجود فيها لكن كما قلت لك اهم حاجه تو اللي هي الاكليبر وفما حاجه لاحظتها برشا توتر بين اللاعبين يعني شفنا سواء من الملعب التونسي سواء من النادي الافريقي في كل فوت يعني برشا عياط والناس كل تجري للاربيت
1: بكره ورقه صفر
3: شفنا حتى في التصاور في التلفزه توا يعني تشنج حتى بين اللاعبين يعني اللي هو من المفروض ما يكونش في حسب رايي اللاعب يكون مركز سواء من نادي الفريق ولا من الملعب التونسي تركز على مباراتك تركز على اللي جاست تكنيك اللي بيزمك تعملهم تركز على وين واقف كيفاش تقف كذا الباقي كل زيت سورتو نعرفوا نحن توا الفار وشفنا ما النهار رينا عركه في وسط راه بدلت قرار زيد لذلك شوف فما ساعات بارفوا فما لاعبين اللي يحب يعمل مشكل ويحب يعمل كذا كيبدا سورتو كيبدا اورسيجي كيبدا ماهوش موجود مليح في المباراه
1: يمركي البريزونس بعرك
3: اي واللي يحب يعمل حاجات اخرى اكسترا كوره ماذا بينا كما قلت لك يعني الماتش يوفا كما بدا يعني كما شفنا من اول مباراه التصاور والناس الكل يعني شفنا التصاور ما بين الرؤساء بين المسؤولين بين كذا ان شاء الله توفى المباراه هكذا زاد كيف وبلاش اصابات سورتو خاطر نعرفوا نهايه موسم والريتم تاعو نتاع المباريات سورتو الاسبوع هذا ثلاثه مباريات في اسبوع حاجه مهمه برشا للسورتو للمدربين
1: ماش كريم كان عم نطلع على اسفل الترتيب حاليا زاد كومونتير على الملعب مستقبل سليماني اللي رابح متقدم في نتيجة حتى تو واحد بليش قدم اتحاد بنقردان في بنقردان الأولمبي البيجي خاسر حتى تو متأخر في نتيجة قدم السي اس اس في المهيري يعني اليوم سليمان حتى للحظة هذه موجودة في المركز قبل الأخير دونك نحكيه على مستقبل جيبس اللي رسميا موجود في الرابطة الثانية مستقبل سليماني واللي عنده 24 نقطة بالنتيجة هذه بعيد نقطة يولي على شبيبة القاروين عنده 25 نقطة والأولمبي البيجي 28 نقطة يعني يقربوا لبعضهم أكثر بتيتر سليمان يتربح النقاط حتى التو ديما نقولوا ما زالت مفاتش المقابلات الجي اس كا يولي على بعد ثلاثة نقاط من الأولمبي البيجي ظالي حتى حوار النزول وتفادي النزول
2: سورتو حوار النزول اللي كي تربح ماكش تتحكم فيه روحك معناه مربوط باللي زاد فيرسير نتاعك معناه تشوف انت سليمان حتى كي تربح يلزمها تستنى عثرة من الأولمبي البيجي فهمت معناه انا قلت لك خاطر كي باش تحسب على التروا ماتش قدام النقطه باش تجيب انت وقد ايه الادفيرسير نتاعك من نقطه باش يجيب نتصور المهمه صعيبه نوعا ما مش ما نقولوش مستحيل المستقبل سليمان
1: مستقبل سليمان اللي في الجولات الاخيره قاعد
2: يربح في الكون لكن كان استفاقه متاخر يمكن اللي بحكمنا نحن بخدمتنا هذه نلزمنا نتفرج في الماتشات الكل مستقبل سليمان من احسن الفرق تلعب كوره نحكي في السته ولا السبع جمعيات اللي لوطه مي هذا وين ديما نرجع للستابيليتي فينانسي ماهيش موجود وميم طون كي تخسر الديبار نتاع الشامبيونا راك ما نجمش تصلح من بعد الثلاثي الموجودين مش نقول الرباعي الموجودين من بعيد نحن هابطين أسفل الترتيب نفس الكأس
1: التحضيرات وال والامور الماديه ومش حاجه كبيره
2: صار هذاك هو اللي خلاهم الاربعه هذوما يلعبوا على تفادي النزول. وكما قلنا معنا الفوق شاحل لما اللي فات قلنا وكيف كيف حتى لو شاحل
1: اي ولا اذا كان نحكيه على الفوق زاد اسامه النادي الافريقي دونك النادي الافريقي واللي 62 نقطه بعد الانتصار تاع اليوم حتى التو دي ما نقولوا في النتائج الحاليه في انتظار مقابله الترجي والعمران غدوة السياسي واللي 56 نقطه بالتقدم حتى التو قدام الاولمبي البيجي. الملعب التونسي المركز الرابع 44 نقطه بالنتائج الحاليه ويولي بالنتيجه الحاليه بعيد زوج نقاط على الاتحاد المنستيري ملاحقه على المركز الرابع وتعرف لونجوينت المركز الرابع والمشاركات الافريقيه كل شيء يقعد للاخر ما
3: صحيح. الحقيقة اسكندر ان احنا حكينا قبل ما نبدأ حتى الحصة على الجو والبطولة انتع السنة اللي رينا فيها الحقيقة برشا كورة برشا بريسيون اللي عنا مدة الحقيقة ما عشناهاش البطولة كما
1: موجود تقريبا موجود في برشا ماتشات في جولة واحدة وقت اللي احنا كنا نوصلوا ثلاثة اربع جولات وتوفى الامور على ذكري
3: صحيح يسورتو عدت في رقم معنية سوى على الكاتريان بلاس وتروازيان بلاس سوى على التفادي النزول. يعني شفنا ظهر لي فريق ولا ثلاثة قول ثلاثة فرق
2: اليوم النجم الساحلي المتلوي ومستيرة يتوى معناه متصورش مين نتصور النجم الساحلي يكون متلوي كما قلت انت وسامة اللي بعدنا عن ما على
1: العمران زاد
3: والعمران
2: مين عمران مربوطه باللي زاد فرسال باش تلعب
3: نحكي على اسبوع
2: اللي هي باش تكون عندها زاد مهمه على الترتيب الموجود الكل القدام
1: الترتيب ما خاطر كان نحكيوا على اللونجو معناها العمران يقول لك انا نحب نقعد في الميليو تابلو اول اوبجيكتيف عندي اني نمنع من طيح ومن بعد نتكلاسه في الميليو تابلو جمعيه كيما العمران بن قردان بن زارت وزاد كيف كيف ترجي جرجيس المارسا ولانه هذو جمعيه زاد في اخر المقابلات الاخيره الجولات الاخيره باش هكا ارتاحوا من شبح النزول. لكن حتى التو مازال فما لعب الفوق مازال فما لعب اللوطه خلينا نمشيو نلعب لهيب نعمل طلع على ملعب رادس عبد الوهاب.
12: أهلا بك اسكندر. 77 دقيقة والنتيجة على حالة تقدم النادي الافريقي دون تهديف دون مقابل ثم تغيير مرتقب بظل كينزومبي قاعد يسخن على حافة الميدان ينتظر في الدخول الدقائق هذوما اسكندر يظل يسجلنا استفاقة انت ملعب التونسي يظل هو الأفضل على الكرة ما عنده ما يخسر ملعب التونسي تقدم وتوفرت له أكثر من فرصة لكن الدفاع كان موجود لكن أنا نقوم معناها في الدقائق هذوما كل الملعب التونسي أفضل من النادي الافريقي اللي كان تونسي ما متقدم زوز يقول لك أنا نحافظ على النتيجة ونعمل أكثر على الهجمات العكسية.
1: به وصلنا قديش بالضبط الوقت في رادس
12: 78 دقيقة طويلة كما قلنا زوج أهداف دون مقابل هدف 51 دقيقة عن فريق أوسامة تريني والهدف الثاني بعد 56 دقيقة عن طريق أوسامة تريني وتوا فرصة وأوسامة تريني يطلق النتيجة 78 هدف ممتاز أوسامة تريني يفتك الكرة من الدفاع تصويبه يصلي مع الطرف وتقدم شوية يصلت النتيجة ثلاثة في أهداف دون مقابل لصالح النادي الافريقي في اللحظة هذه اسكندر.
1: واضح أسامة مرة أخرى
3: نجم المباراة
1: والتعليق من عنده أسامة
3: اليوم نجم المباراة الحقيقة سواء بالأهداف سواء بالحضور البدني نتاعه
2: بالجرينتا
3: شفناه يعني بارفوا هو يديكلونش البريسينج الفوق سورتو دوزيام ايتان. الحقيقة اليوم الإبداع للشريمي يعني شفنا هدف توا راه نحكيو اسكندر على لاعب وسط ميدان اللي جرى برشا وشفنا الهدف هذا يعني
1: في برشا إصرار
3: في إصرار في ديال وفي كاليتي دو فراب زاد شفنا الكاليتي دو فراب اللي عنا مديده ما شفناش أهداف هكا من برا من 18 متر كما قلت لك نجم المباراة حسب رأيي أنا اللي هو أسامة شريمي
1: البونتو بعده بالضبط نشوفه في لقطة عنه يطلب في شانجمون أسامة شريمي
2: مين صار عليه تريت قبل هذا جاتو البوزيسيون باش يشوت مارتين شات شوتين مشاو معناها من الانيسياتيف اللي عنده وبقات في معناها بقات اللي هو حتى كان غلط مثال شنعاود اليوم معناها يمكن شريمي هو النجم المقابله سيرتو التغيير نتاعو هذاك عليه بين الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الثاني لقى روحه قريب لدزبي متر هذاك عليه معناها وصل ولا يسجل والناس الكل كانت تستنى في
1: فما عودة للفار خلينا نشوفه نتابعه مع عبد الوهاب نعرفش على الهدف على شنو فما بالضبط. عبد الوهاب
13: أنا بيك اسكندر من عشان الحكم نزال الطيف انتهى الفار بتثبت في شرعية الهدف وكأنه حس تقدير يقول لك بلتت الكورة في يد الشريمي وهو يتقدم وقتها في الكورة ينتظر طويلة قاعد يسيك على البار
1: هو خلينا نشوفه حسب الصور التلفزيونية فما قبل ما بدات الاكسيون كان تسمع فيه عبد الوهاب فما تدخل سيد وخان على اللاعب الملعب التونسي في شطار الميدان نشوفه اسكو يشوف فيها فوت ولا لا اذا كان فوت فانه يرجع للقطه ذي يعطي مخالفه الملعب التونسي اذا كان نشوف ما فما حد شايف انه يمشي ديريكتومون ياكد الهدف تفضل تسمع فيها عبد الوهاب تبعوا معك انت الرياكسيون تاع الحكم
13: وسط الميدان ويقر الهدف
1: الثالث
13: الهدف الثالث صيحة مقدام في مثل لقطة سريعة من عرش عليه وقت الشيء شيء على الهدف
1: أعطى فوت للملعب التونسي ما أكدش الهدف حسب الصور اللي عنا
13: اسكندر أكيد دونك الهدف شرعي شرعي لا سمحني اسكندر سمحني اسكندر خطر التمجيل اللي بنتيعه السونتر أعطاه هدف وظلي ألغى ألغى ألغى الهدف
1: اسمع مش مشكلة خاطر ساعات الحركة متاع الحكم تنجم تغلط الناس الكل الغاء الهدف دونك الهدف الوحيد يبقى بالنسبة لأسامة العشريمي هو الهدف الثاني ولأنه الحق بنتو مزيان تنحى في غلطة متاع الفوت على متوسط ميدان الملعب التونسي من سيد وخان دونك 82 دقيقة لعب باقي النتيجة في مقابل صفر تقدم للنادي الافريقي أمام الملعب التونسي خلينا ناخذوا زادة كيف كيف نعم نطلع على ملعب المهيري فتحي بوجناح وشنو صاير حتى تاو تقيت نتيجة في مقابلة النادي الرياضي الصفاقس ولا لمبي البيش
14: 84 دقيقة ما تمش تغيير على النتيجة ديما تقدم النادي الرياضي الصفاقسي بزوز أهداف لصفر معنا النادي الرياضي الصفاقسي قام زعتوي بثلاثة تغييرات عمار طيفور ونور القري ولي أونانا هما اللي انضموا إلى التشكيلة في الشوط الثاني لكن تقريبا النيفو طاح شوية حتى على المستوى هجمات الأولمبي البيجي زاد ما عادش قوية ما عادش برشا دونك كانه يعني كانه عرف انه اليوم مصيره هنا في ملعب طيب المهيري هي الهزيمه في 84 دقيقه 85 دقيقه لعب تقريبا 5 دقائق متبقى على نهايه المقابله هذه والاولمبي البيجي متعثر 2 بلاش
1: باه دونك التقدم للسي اس اس قدام الاولمبي البيجي 2 مقابل 0 نفس النتيجه في رادس للنادي الافريقي امام الملعب التونسي في 83 دقيقه لعب نمشيو نعملوا طله شويه اخر على ملعب بنجردان قبلها نمشيو الملعب جابس عبد الله العمري مقابله مستقبل جابس والجي اس كا خلينا متعادله 0-0 عبد الله
15: نفس النتيجه تقريبا هنا في 36 دقيقه لعب في الشوط الثاني التعادل دائما السلبي 0 مقابل 0 بين مستقبل جابس والشبيبة القيروانية زوج مدربين بطبيعة من جانب صلاح داي وأيضا طارق جراية قاموا كل واحد بأربع تغييرات لحد الآن في الشطر الثاني من المقابلة ولكن بدون الحقيقة نتيجة أو فرص تذكر واضحة من الجانبين ممكن الشوط الثاني كان أقل شوية النيفو بالنسبة للمستقبل والشبيبة رغم كل التغييرات اللي قاموا بها المدربين من زوج أطراف
1: به دونك فماش اهداف ظهر لي في مش الملعب الوحيد الملعب الوحيد ما فيش اهداف
15: الملعب الوحيد
1: هم البارح انت في ملعب جيبس انت ما تحركتش من غد
15: من البارح
1: مش مع جماعه اخرى في جيبس تلعب غدوه خلينا نكملوا معك غدوه نسكروا معك ثلاث ايام شكرا لك على المجهود
15: مع الجوبسيه ماشي ماشي الامور ماشي واضحه
1: مازلت السيزون في ليغ 2 حظ اوفر نقولوا احنا عوده سريعه على المستقبل جابس وتحياتنا زاده لامل بوشامه واحنا نحكيوا على جابس زاده للفريق اللي قاعد يعمل فيه سيزون باهيه محترمه في الرابط المحترف الثانيه دونك كي ماشي شويه مع مال بوشامه على الاقل مش الجوبسيه الكل محمد عبد الله
15: لا حتى مال بوشامه تقريبا مع المدرب ناصري عمل سيزون ممتاز اول سيزون لي في الرابطه الثانيه تقريبا حقق البقاء منذ جولة الفارطة وتفرج على برشا مقابلات فريق محترم جدا اكيد مع المدرب مع الجمعية مع مهاب مشمة اكيد القادم افضل بالنسبة لقادم السنوات ان شاء الله
1: تحياتنا للجوبسي الكل منزلت المقابلة متواصلة في جابس تعادل 0-0 مع الجي اس كا نمشي لبنجردين نبيل حداد
10: بيك اسكندر 85 دقيقة، أنا في ملعب 7 مارس لبن جردان، النتيجة ما زالت على حالها، هدف لصفر للضيوف أمام اتحاد بن جردان، هدف الأول كنا نسجل في دقيقة 22 من الشوط الأول، أمان الله مجهد ضربة ركنية من غسان،
1: أمان الله مجهد
10: نجحت يا والله
1: والله انا مسيبك يا نبي وانا ما فهمتش عليه ما معلش شيح لي بيريك وشيح بيريك معاك
10: نفس التعليق المنصه نفس التعليق نفس الاسم المشكله في
1: يا ودي اكتبها وعلقها انت غاديك في المنصه وخلي هيك واضحه وايش كلها وتبدا الامور واضحه من هنا خناتي حق على الاقل العائله تعبين على ودنهم مش بالاخر تبدل انت لقب يا اخي بونتو مجهد وقت ايش تمرك ذكر
10: 22 من الشوط الاول وبقات النتيجه على حالها دقيقه 85 من هذا اللقاء مثلا في 82 دقيقه في الشوط في المقابله ونفس
1: النتيجه فماش محاولات فماش فرص فماش حاجه
10: فما بعض الفرص المطالبه بضرب الجزاء لاتحاد بن جردان الحكم كان قريب ما يطالبوا لاعبي اتحاد بن جردان الان بالرجوع للغرفه الفار ولكن يامر بان 6 امتار على ما اظن بالفعل 6 امتار وما يرجعش للفار مره اخرى تقريبا ثالث مره اتحاد بن جردان يطالبوا الحكم بديت مصالح بالرجوع لغرفه الفار ولكن ثبت بالقرار نتاعو اللي هي ضربة 6 امتار للمستقبل الرياضي
1: هو كما يرجعش معناه من نفس القرار عند الفار وعند الحكم
10: نفس القرار بالرغم مطالبة اتحاد بن جردان كنا تقريبا ثالث مرة يطالبوا بضربة جزاء ولكن الحكم يكون قريب يتثبت بالقرار متاعه وما يرجعش للفار وما تمش الاستعانة بالفار في اللقاء هذا خلاص
1: به شكرا لك نبيل شكون ماركة هدف مستقبل سليمان
10: أمان الله
1: أكاو بيت نرجع لك بعد آخر مقابلة نحكي الأولاد في رادس 87 دقيقة لعب بقي لنادي الإفريقي متقدم وهذه فرصة في رأس الشواط الكرة الأولى يتصدى فرحاتي الكرة الثانية ترجع الحكم يقول فما حد شيء تلعب خاطر فما بعض الملعبية من الملعب التونسي طالبوا بتسلل ما فما حد شيء كانت فرصة للنادي الإفريقي وما زالت متواصلة الفرصة ذي للنادي الإفريقي كينزومبي يتعدى يعمل السونتراج كرة خرجت كينزومبي يدخل نعطيتها فكرة ونحب نتعليق من عندكم على التغيير دخول اللاعب الكونغولي في المقابل
3: كيزومبي دخول مكان خان شفنا خان كي خارج يعني عمل جيست بديه اللي عنده ذا اللي عرفش أي كونتراكتور يمكن في فخذه ذاك علاش صار التغيير يولي الحرز يجي مع في وسط الميدان وكيزومبي يشد شيرة اليمين ويبقى النادي الفريقي بنفس الديسبوزيتيف 4-3-3
2: أما 4-3-3 مختلفة نوعا باب نوعا ما برأس نقوله ولا تلعب بديس اللي هو ولا الحارزي قبل كانت
1: كان يلعب نجيم الكلوار
2: فهمت اللي هو كان كلوار وكان في الوسط اثنين اللي هو خان وشريمي تو تبدلت ولا الشريمي وزمزمي جنب إلى جنب نقوله قدامهم الحارزي اللي هو ولا رقم 10
1: فما فرصة الملعب التونسي وتصدي ممتاز الشامخ عبد الوهاب ناخذ ما عندك التفاصيل
16: الثقة 88 اسكندر والنتيجة زوج أهداف دون مقابل لصالح النادي الأفريقي حسام السيري بالثقة 51 وسام الجليمي بالثقة 56 تغيير كينزومبي ياخذ مكان سيدو خالد دونك يرجع كينزومبي على اليمين والحارثي يرجع في وسط الميدان تغيير ربما باش يعول اكثر عن الهجمه العكسيه شفنا الملعب التونسي قاعد يمتلك الكره قاعد ضاغط
1: جوست تعليق على الكره الاخرى فرصه الملعب التونسي وتدخل حاسم للشامخ
16: تدخل مهم ياسر من مهيب الشامخ كان تسديده قويه الحقيقه مهيب الشامخ امام الهجمات المقتله للملعب التونسي كان متواجد الحقيقه وكان كما حكينا قبل كذا الملعب التونسي قاعد كل ما يمتلك الكره قاعد يهاجم دونك قبل كذا صارت فيه زاد ايمانويل ودياكي مكان مضايق زاد خرج مضايق حتى الملعب التونسي تويكا تغيير شوفوا
1: صدق
16: تديده مكان سواد قاعد تويكا يقوم بتغيير النادي الافريقي خروج سواد دونك باين الوضع حلو المدرب فوزي بن شرقي الشحتي اكثر راحه بعض اللاعبين مع المجهود
17: اللي شفناه في وسط الميدان.
1: خلينا ناخذ تعليق من عند ولاده قال يخمم على الدربي بدا فوز البنزرتي ظهر يريح في الملعبية بالملعبية بالملعبين
3: طبعا في سنين بلاش تو 89 دقيقة ما عادي جدا مش يعطي أولا ساعتين جو القديدة وسورتو شوات اللي شارك في المباريات الكل نعرفوا الفان سيزون نعرفوا التعب نعرفوا الليفور اللي عم فيه شوات عادي جدا مش يكون التغيير هذا أكثر لإراحة شوات وأقل شوية اللي بش يعطي تون جو القديدة لكن فما حاجة مهمة اسكندر حكينا قبيلة على الليكيليبر ديفونسيف وحكينا على الخبث وحكينا على كذا يعني شفنا الفرصة الأخرى متاع الملعب تونسي الحقيقة يعني وحده في الديزويمتر بعد سونتراج اللي هذا اللي نورمالمون نصور أنا حتى المدرب فوزي بنزرتي بعد مباراة والنهار ثلاث راب شقد مع اللاعبين وراب خطر فما فيزيوناج فما ديزاكسيون ما يزمهمش يسيروا سورتو أنت فريق تلعب على البطولة فما أغلاط فما مركاج
1: كيرو لشمو هو صغير يقول كانت هنيت على سكور تنبليش وماتش قريبي وفتاو
3: هذيك في 88 دقيقة
1: موش مسموح بيه بس
3: موش مسموح سورتو مع الفريق كما الملعب التونسي يعني انت تو كما قلت لك يعني فوت متاع متاع متاع مركاج وفوت متاع متاع وقفة متاع مدافعين اللي ما يزموش يصير هذايا
1: خلينا نمشي الملعب جابس حركنا قبيله خطوط الهجوم وتحركت عنده الخطوط غادي زاده في جابس شنو فما غاديك شنو اهداف هدف زوج شنو فما في مقابله مستقبل جابس الجي اس كا
18: اهداف تقريبا تصرهم كيك امانات يعني بالنسبه للجي اس كا تحرك بعد التغييرات اللي قام بها الحقيقه المدرب طارق جرايه اعطت اكره في الدقيقه 43 بالضبط و44 الهدف الاول كان عن طريق رقم 8 فراس السلامي ثم امين الجزائري ايضا حتى بديل رقم 10 سجل الهدف الثاني للجي اس كا الكره الحقيقه سجل الهدف الاول كان مخدوم بها كره بالراس ضربها فراس السلامي بعيده برشا على الحارس حمزه عتيق 96 لازم نقول هدف ممتاز الشوط الاول البونت الاول نتاع الجي اس كا ثم ايضا قلت أمين الزيري يزيد الهدف الثاني بعد نخطة في الدفاع متاع المستقبل تقدم 2-0

0: عبدو ايه
1: اسكندر اضاف الحكم السيد فرصه صحيح مع الناس قدام من التوفيق بالضبط
0: على عندك بالضبط ثلاثة دقائق تعديوا تقريبا نحكيه على دقيقتين واربعين ثانية دونك مازالوا دقيقتين وعشرين ثانية
1: مازالوا دقيق صحيح مازالوا دقيقتين وعشرين ثانية والنتيجة مازالت تقدم النادي الافريقي بجوز اهداف النادي الافريقي مع دخول ظلي قديدة ومع ظلي كين ظلي قاعدين توا يمتلكوا في الكرة أكثر يلعبوا في مع جيريو في بقية رضايات النقاط تقدم جزء أهداف أكيد أنه الحقيقة مع تكتين النتيجة واضحة لصالح النادي الإفريقي كامل.
0: أحكينا على أجواء غادي في الملعب هنا نكملوا معك ما تبقى من المقابلة هذه عبدو
1: أجواء يا حقيقة إسكندر أجواء لا توصف لا توصف في المدارج فرحة كبيرة للجماهير وذلك علاش أنا خطر ما نسمعت لك علاش نتكلم بصوت عالي
0: لا لا نتفاهموا نتفاهموا الشيء هذا تبارك الله اعداد كبيره من جماهير النادي الافريقي الامبيونس قاعده توصل لنا ذاك علاش حبينا من خلالك انت نشوفوا التفاصيل والكواليس
1: الامبيونس الامبيونس كبيره ياسر بقيمه الانتصار اللي حققه النادي الافريقي طويله نقولوا معناها حقيقه مازال صعب الملعب التونسي يظل يتحسن الامور لكن ما زال قاعد يحاول انه يقدم المرمى مهيب سامح على ذكر مهيب سامح كان حاسم بنيكا في عديد المحاولات الكثيره اللي فات الملعب التونسي
0: به تقريبا في الدقيقه الاخيره مقابله النادي الافريقي الملعب التونسي اثنين بلاش للنادي الافريقي قدام الملعب التونسي وفات مقابله بنجردان بين اتحاد بنجردان ومستقبل سليمان بتفوق تقدم وانتصار مستقبل سليمان 1-0 بوتو من الله مجهد في الدقيقه 22 مازالت بقيه الملاعب ما فيش فيها الوقت ولا نحكيو كل ساعه في التوقيت بدل الضايع خلينا نكملوا معاكم التفاصيل الاخيره من ما تبقى من مقابلة اللحظات الأخيرة ومن بعد نمشي والهيبة جيكم في الأخبار شكون عنا بالضبط نمشي والعبد الله العمري لا شكون آخر فتحي نبيل الحديد قلنا على السكور يعطينا هو تذكير بالنتيجة في لحظات وفات المقابلة أكدنا غادي كان نبيل
2: اسكندر وفات المقابلة من قارب جانبي أمين
0: لا استنى
3: والله شوف مباراة لحنا عنا فيها برشا بريسيون عنا معناتها أونجو كبير اليوم الحمد لله ما كيما ماتش عمران براتيكمون عرفنا كيفاش نتصرفوا في الماتش ما عندناش سهولة الجو الكبير اللعب الكبير مي هذيك هي فوات براغماتيك بارفوا في الفوتبول عملنا ريزلتا اللي لازمنا نعملوها بعد كيستيك الباهي تاع ماتش شويه ظهر لي اليوم انا قلت معناتها نحن كمستقبل سليمان كي جيت انا معناها عندنا كلاسمون وحدنا قاعدين نحسبوا عليه دور في ماتش اليوم ظهر لي في ماتش هذوما شنو الكلاسمون تاع مستقبل سليمان الحمد لله اليوم الملاعبيه يسون دوني ان بون بعتيك تاع تو ماتش معناتها تبقى راح تلعب في العمران معناتها في الزويت ضد العمران نادي افريقي وكور دي لاسمين تنقل بن قدام معناتها نقيقه انا عندي تعرف شنو تو ماتش
0: واضح دونك وفات المقابله خلينا الغالب نرجع شويه خلال التصريحات في الساعه الثانيه لكن نهايه المقابله في رادس زاد كيف النادي الافريقي ينتصر 2-0 قدام الملعب التونسي السي اس اس في صفاقس خلينا اللحظات الاخيره متفوق وكملت السي اس اس رابحه 2-0 قدام الاولمبي البيجي وفات المقابله في بنقدان بتفوق المستقبل سليمان قدام اتحاد بنقدان 1-0 واللحظات الاخيره تقريبا وفات المقابله زاد في جابس الجي اس كا ربحت في جابس 2-0 قدام مستقبل جابس نرجع في ساعتنا الثانية تصريحات وأكثر تفاصيل حول الأربع مقابلات ذم أكبر الاستنتاجات اللي نجمون يخرجوا بهم شوية خير هيبة جيكم توتسويت في الأخبار هم بعد نرجع في ساعتنا الثانية من ريكاب سبور
4: البرمجة الشتوية اصبر على موزيك فم اخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة واخر الحصريات سبور اكسبريس يوميا في اربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من 6-17 اصبر فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للاربع متاع عشية اسكندر ابراهيم واحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6-8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5-8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول السبور على موزيك اف ام نتائج فورية.

0: الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. مقرر لجنة صناعة بالبرلمان محمد علي فنيرة يدعو المواطنين إلى الإقبال على تركيب منظومة الطاقة الفولتضوئية في منازلهم لتقليص فاتورة الكهرباء أو حتى استهلاك الكهرباء دون دفع أي معلومة. والنائب فنيرة يؤكد أن الدولة التونسية تشجع على هذا الإجراء من خلال إسناد قروض في الغرض تسدد على 7 سنوات.
3: اليوم الاستراتيجية الطاقية للدولة التونسية ما خذتش بعين الاعتبار كان اللزمات هذوما اللي شاركوا فيهم الأجانب، خذت نوع آخر واسمهم التراخيص واللي هما تقريبا بالأميجا ولا الدوميجا ولا إلى حدود 10 ميجاوات، وقاعدة تونس اليوم تشارك فيها بكثافة. تقريبا الاستثمار في الأميجا يتكلف 2.5 مليون دينار، قاعدين نكونوا في شركات صغرى ومتوسطة وحاجة نشجعوها. أيضا ثم الانتاج الذاتي وهو اللي ركبوه على ديارنا، واليوم باش نحكيه مع التونسي ونحكيه اللي يحب يستهلك طاقة منخفضة وإلا يربح في الطاقة وإلا معاش يخلص الضوء. اليوم أنصح توانسة باش كونهم يمشيوا يركبوا طاقة متجددة، طاقة فوتوفولتا ضوئية على منازلهم، يركبوا فيها بديك خيدي ما عند البنوك التوانسة ولا ما عند ستيك تضمن فيه مستيك ما عند البنوك التوانسة، ويخلص القرض تقريبا بعد 7 سنوات وانت عندك جارونتي على الآلة هذه اللي ركبت 25 سنة. معناتها يسوفي يخلص القرض بعد 7 سنين، نجم تكمل بقية السنوات تستهلك الكهرباء من غير دفع حتى معلوم.
2: وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn. ووفق وزارة التربية تستهدف هذه الدروس تلاميذ سنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي سنة 6 من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والبكالوريا، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة تتمكن أمس من القبض على منحرفين تعمدا مع طرف ثالث سلب المرة تحت التهديد بأسلحة بيضاء بين منطقتي باب الخضرة وباب بحر. ووفق مصدر أمني مطلع تم خلال هذه العملية حجز مجموعة من الهواتف الجوالة وإعادتها إلى أصحابها، وقد كشفت الأبحاث الأولية أن الشبان الثلاثة يشكلون شبكة إجرامية ارتكبت سلسلة من السرقات والسلب تحت التهديد بأسلحة بيضاء. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 20 شخصا وإصابة 46 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2679 شهيدا و 8229 جريحا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء إبحارها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا غرب ميناء سيريك الإيراني، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي آثار بيئية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. من 5 إلى 8 تحليل.

0: المدرسة لثمانية تحليل
1: ستة ودرجين. انتم معانا في ساعتنا الثانية من الكاب سبور. نذكر بنهاية المقابلات في الدفعة الأولى من جولة 28. نحكي على مقابلة في رادس فيت للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي 2-0. CSS يربح الأولمبي البيجي في المهيري 2-0. انتصار مستقبل السليمين في بنقردان أمام اتحاد بنقردان 1-0. وانتصار الجي اس كا شبيبة القارون في جيبس قدام زليزة 2-0. تعادل ديريكت مول التصريحات من ملعب رادس. عبد الوهاب يطلب الخط. مرحبا عبد الوهاب. عبد الوهاب بالحاج موجود معنا؟ ماش كنت تسمع فيا ولا اطلب الخط من بعد موش لهي بينا ظهر لي. عبد الوهاب تسمع فيا؟ باهي خلنا نرجع له شوي اخر. عاودوا اتصلوا بيه ونسقوا معاه باش يكون موجود معنا نشوفوا كان فما تصريح من اي ملعب من الملاعب. احنا موجودين تصريحات ما بعد المقابله والاستنتاجات زادت بعد نهايه المقابله. تاو موجود شكون؟ عبد الوهاب موجود؟ مرحبا نسمع فيك عبدو. عبد الوهاب الحاج شو كيفاش تو يا عبد الوهاب؟
2: هذا بحوش.
1: باه لا بحوش خليه من بعد تم بعد انه يكون موجود معنا ان شاء الله. عبد الوهاب موجود معنا غاديك في الخط حاضر يسمع فينا؟ تسمع فينا عبد الوهاب؟ باهي اوكي خلي من بعد خلي من بعد نسقونا ونضمونوا رواحكم بشوي بشوي وتفهموا رواحكم. شكون الليني بشكون موجودة معنا الاولى شكون الثاني شكون الثالث؟ دونك عندنا عسلام بوحوش مدير رياضي لشبيبة العمران تحب نبداو به ومن بعد في اون اتوندون يخلط عبد الوهاب بالحاج. اعطينا عبد السلام بوحوش سي صالح كان كي يكون موجود معنا. عبد السلام بوحوش لحظات اخرى موجود. سي عبد السلام مرحبا.
3: مرحبا يا اخويا اسكندر.
1: ممتاز انت ودي جات حصلنا على واحد خطر تبارك الله التليفونات برشا والخطوط برشا. نبدا بك انت ساعه. عبد السلام نسلم عليك. انت ما عندكش مقابله اليوم عندك مقابله غدوه لكن شفنا الفيديو نتاعك والحق متشنج شويه الامور غادي في العمران حبينا نفهم شنو فما بالضبط.
3: والله اخويا اسكندر عندنا مباراه معناها جونيور قاعدين يلعبوا ما رعنا إلا معناها فئة كبيرة من الجروب تاع التراجي الليلترا اللي متسمية معناها في جبل الأحمر في الحومة في العمران معناها زد مزادمة تاع الحقيقة معناها حاجة معناها يلزم الناس ما تشوفهاش كيفاش معناها زدمو سكاكن وعصي ووكل بومبروتوش ويحرق ويعملوا حسين وشي كبير معناها ومعناها دخلوا الداخل كتبوا على الفستارات كتبوا على الكار فهمت التيران كتبوا فيه معناها فاش يعملوا فشكون يرهبوا شكون معناها محرشهم خويا اسكندر لازم الناس تعرف الشيء فهمت.
1: عبد السلام ندقوا خطر احنا تو شوف كل كلمه بحسابها وماك تعرف قبل احنا نحكي وسامه قبل الاولاد نقولوا فان سيزون محلاها في تنافس الفوق ولوتا نحاولوا كل كلمه بحسابها. اش انت معناه متاكد انه الجروب الالترا ومتسمين على الترجي وغيره هما اللي كانوا موجودين شنو اللي خليك تقول معناه؟
3: شوف بطبيعه الحال يا اخي هما قاعدين يحضروا
1: معناه انت متاكد ريت حاجه تقول اللي هما هذوك هما مكشخين وديزوترا
3: يضربوا فيا بالحجر انا معاه انا يضربوا فيا بالحجر كيفاش ما نعرفهمش
1: ما
3: انا حومتي نعرفهم واحد واحد فهمت هذاك علاش انا ميساج باش كل واحد يتحمل سليته. انا ما جيش بعد ام ولا ابوه تبكي معناها في المركز وتقول راه ولدي خاتيني راه ولدك خاتيك تشد ولدك. احنا جمعيه قائمه الذات نخدموا على رواحنا ما عندناش حتى غايه. عندنا مباراه كره قدم نحبوا نربحوا المباراه نتاعنا نلعبوا معناها على الميثاق الرياضي عباد محرشينه ناس فما ناس خارج على القانون ولا تفوت كره القدم الحكايات.
1: انت لاباس ساقول ضربوني بالحجارة انت لاباس
3: صدقني ما عملت كي غيري انا برش حجارة هربت
1: الملعبية الصغيرات هذوما ولا بون برك الرجال جونيور لاباس اللي يلعبوا
3: جونيور معناه اختر لا قدر الله معناه سكاكن وحجر شنو الشيء هذا معناه امر اختير
1: مازال متواصل الماتش ولا تقص ماتش جونيور
3: ايه تو رجعنا الماتش هما شنو يحبوا معناه يوصلوا انا ميساج احنا سامحني اخوي اسكندر انا نعرفوا بعضنا معناه في الحومة وزايد يعملوا فيه كان فما حاجه تصير تيران معناها تتلعب اللي محرشينهم هذاما يتحملوا مسؤوليتهم خاطر خويا اسكندر ولت حاجات تفوق كره القدم. عندنا دوله راه وعندنا قانون فما حاجات يلعبوا بالاحياء الشعبيه فما ناس قاعده تلعب بالاحياء الشعبيه يحبوا يشعلوا الاحياء الشعبيه
1: بو الموضوع يفوت الكوره يولي هيك وماذا بينا نقعد نحكيو كان على الكوره
3: ولا نحبوا نحكيو كان على الكوره ولا
1: وهي مقابله مهمه للترجي هذه التونسي غدو مع شبيبه العمران مقابله مهمه زادت شبيبه العمران في الموسم نتاعها وقت اللي تكون تستقبل الترجي ولا النادي الافريقي ولا النادي الصفاقسي الاطوال ديما يكونوا مقابلات عندهم الشعر نتاعهم بالنسبه للجمعيه هذوما ان شاء الله ما تخرجش على الاطار نتاعها وهذا مؤكد لكن وفات هديت شويه الامور غاديك غادروا الفئه هذه تحكي عليها
3: والله جاء الامن معناته حتى الامن مسكين معناه كسروا لهم الكراهب وكذا يضربوا فيهم بالحجر شيء غريب معناه سامحني غجر وليه واللي يلزم يتعاقبوا ما فماش اللي صار اليوم حاجه سامحني كبيره برشا بالحق ناس جات بسكاكن مش عاديه سكاكن وعصير معناه ما فهمتش انا شكون صدقني حاجات تفوق تصور لا قدر الله جات ملاعبيه سينيور لا محال احنا عندنا جينيور كان جات ملعبية سينيور والكرهب نتاعهم شوفش عن معناها وكتبوا على الكار وعملوا شيء غريب معناها شو الميساج معناها رانا احنا نعملوا اللي نحبه هكا معناها لا لا لا وليد عمي ما تشكوره سير تيرا واللي محرشهم يتحمل مسؤولياتهم وكهو معناها الامن باش يخدم خدمته وكهو
1: لا بتبيع كان فما حاجه باش يخدمها الامن لكن احنا نعاونوا على الناس كل كسوا من الغدوه نحكي ولا ماتش العمران وترجي سونسيلمون من الترجي هذه تونسي من شبيبه العمران انه تهدى الامور اكثر ما يمكن خاطر ما في الاخر المقابله تاع كره القدم
3: بالعكس ولا اسكندر ديما يقعد مباراه في اطارها مباراه في اطارها سواء احنا ربحنا سواء الترجي ربحت عملت معناها كوره احنا وخيانا احنا معناها احنا والترجي اما فما حاجه كيما قلت لك تحاك الله اعلم شكون اللي قاعد يعمل في حاجه كبيره هكا
1: لا علمت غشين عليك انت يا عبد السلام هكا الشطحتين اللي تعمل فيهم في البريد
3: انا عايش معاهم طول عمري لهنا ما والمشكل رغم معناها صغيرات صغار معناها 16 عام 17 20 سنه الكبيرات اللي حرشوا فيهم الدرجين وشوفوا فيهم على الموتورات معناها فما عباد جايه بالموتورات قبل هكا يعملوا بيديهم اهم هكا فهمت نعرفوها اللغه هذيك فهمت
1: ان شاء الله خير ان شاء الله لاباس احنا نقول الحمد لله لاباس الناس كل غاديك هنينا ساعه اهم حاجه صحتكم انتم وصحه التوانسه الكل ما كان لون المريول ولون الفريق الامور مريقله غاديك صباح حتى تو في اللحظه هذه ما غير خسائر نقولوا احنا على الاقل على المستوى المادي والبشري الحمد لله لاباس
3: الحمد لله
1: تعديت سلامات
3: الامن هاو قاعد يخدم في خدمته الحمد لله
1: وغدو
3: غدوة كيف غدوة شو نعمله غدوة
1: احكي لي يعني الخمسين ألف بعتهم تسكر كل ساعة بسلين
3: والله الحمد لله احنا مش حلو الجيشيات مش نبيعه تسكر للتراجي للنادي الافريقي اي جمهور توسكيش بالاحمر مكتوب مرحبا بهم الكل يا ودي حلين معناه
1: جماعة كل الجيتيش اللي تسكر
3: يا ودي ماذا بي انا ماذا بي راني عملتها بمليون
1: كيفيش انت عملتها جمهور العمران انت نورمال موش
3: يا ودي احنا عنا ايش نوى تو اسكندر تو احنا عنا جمهور احنا في العمران تي ما الكل تحب التراجي الكلوي بحقيقة هذه ما عنيش احنا
1: لا مش منو احمد كان عندك سؤال قول لي ميسر شي اسمع فيك عبد السلام راه
3: مرحبا
1: احمد عداله يحب يسالك سؤال
0: شو حوالك يا عبد السلام ليه بس سؤال صغير برش خاطر استنسنا في زويتن ديما بطاقة تعريف معناها الدخول اللي يلقاه ماهوش مش بالاحمر ولا من فرنس فيل ولا بلاصه كيما هذيك ما يدخلش
3: والله هذي الامن الامن هو اللي قرر احنا بالنسبه لي نحن
0: انت يعطيك تبيعه كهو
3: تسكر او محلول احنا ما يهمناش
0: اعطينا 1000 يظهر
1: 1000
3: 1000 شوف شوفك البيعه شوفك البيعه اعطينا ندخلوا السبيس احنا
1: وكاو 50 مليون باين باين عبد السلام هاي الحمد لله هكا فريده وضحكه وقبل الماتش بعد اللي تعدى ان شاء الله سلامات وان شاء الله اللي جاي خير بالنسبه للناس كل مش كان للجمعيات اللي عندنا انا هنا في البطوله الرابطه الاولى والثانيه والثالثه والليجون ان شاء الله ما عادش نسمعوا حاجات كيما هذه تبقى كيما قلنا تنافس على مستوى البطوله شوف ساعات راهو هو عبد السلام فهمني مليح انه بعض التصريحات ولا ساعات بعض اللقطات وغيره ما احنا مش قنبروا في حد شيء لكن شوف وقت اللي نبعدوا على التصريحات كنا نحكيوا عليها اسامه قلنا كي نبعدوا على الفولكلور وغيره وكل شيء اللي قاعد يصير رانا بنحبوا نبعدوا على المظاهر كيما هذه باش غدوا في الايمات نحكيوا على سكور فما شكون شي يهز فما شكون شي يجي الثاني الثالث الرابع فما شكون شي يلعب على الطيح فما شكون شي يمنع فما شكون شكون موجود في الرابطه الثانيه وين التصريحات عند فتحي بوجناح في صفاقس
4: تفضل فتحي مرحبا بك دونك معنا مدرب الاولمبي البلجيكي جمال بن سالم في جامعة اليوم كان تنقل صعيب برشا في الصيف الماضي
5: كان تنقل صعيب في صفاقس جمهور ما شاء الله كما قلنا معناها المباراة كنا 30 دقيقة الأولانية كنا الحقيقة معناها واقفين مليح الهدف الأولاني جاء معناها ضد مجرية اللعب هو اللي معناها خلى الأولاد ربع ساعة الأخيرة من الشوط الأولاني معناها مسؤول ذهنيا قبلنا الهدف الثاني عملنا تغييرات الشوط الثاني الحقيقة اللي أعطت أكلة لكن ما جسدناش الفرص اللي كانت جاتنا في الشوط الثاني. ما زلت عنا زوج مباريات مطيرنا بيدينا باش نكملوا ذي الأسبوع إن شاء الله الأولمبي الباجي تكون في الممتاز إن شاء الله.
4: زوج منافسين ليك منتصر وخارج القرار وانتم هزيمة يعني أنا خليت الفريق ديجا يتخلص النقطة مع شباب.
5: أي بالطبع بالطبع كما قلنا معناها مصيرنا بيدينا الأسبوع اللي فات كيف كيف كنا كانت نقطة بيناتنا فرزت القيروان نحن ربحنا الأسبوع هذا كان العكس كما قلنا مازال مصيرنا بيدينا عمل مباريات إن شاء الله إن شاء الله يقعد الأولمبي الباجي في الممتاز إن شاء الله.
4: دونك هذا هو جمال بن سالم مدرب الأولمبي الباجي بعد هزيمة الهوما أمام النادي الرياضي التركي بزوز بلاش.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحة فتحي. هو الأولمبي الباجي بعد مازال عنده مقابلة مع جي اسو في بيجا ومقابلة أخيرة مع النادي الإفريقي في رادس والنادي الإفريقي نعرفه يلعب من أجل البطولة. هذوما زوج مقابلات اللي مازالوا إذا كنشوفوا في الوضعية يعني في الكلاسمون بالنسبة للأولمبي الباجي كنا قبيلة نحكيه على الكلاسمون قبل نهاية المقابلة متاع القروان يعني انتصار القروان. دونك إذا الأولمبي الباجي عنده 28 نقطة مركز 13 بعيد نقطة وحيدة على الجي اس كا 27 نقطة وبعيد 4 نقاط على مستقبل سليمان والهزيمة متاع اليوم تخليه مازال مازال معني ومازال فما نقولوا احنا المنافسة قوية سورتو مع شبيبة القيروان أسامة.
6: صحيح صحيح 28 27 نقطة بركة علاش قبيلة حكينا على سورتو أهم حاجة الفرق هذوما هم المنافسين نتاعهم شكون باش يكونوا في زوز مباريات الأخرى يعني كي بستقابل أنت فريق يلعب على البطولة ولا بستقابل فريق يلعب على تفادي النزول مش كما فريق يلعب بس تابلول ينجم يشرك لاعبين ينجم كذا ينجم يعمل تورنوفر هذا هو الصعيب في المباريات اللي ما زالت سيرتو الباجة وقروان وسليمان.
1: باه نمشي لعبلوها بطريقة نشوف شو عنده في رادس عبلوها بالحاج.
4: أنا بيك سكندر من جديد من زنا نستناه في انطلاق الندوة الصحفية مازال ما جاش حتى حد من المدربين لمنا دونك كل وقت يجي نحاول نطلب الكلمه اسكندر.
1: واضح جدا الوليد معاك ينسقوا معاك ويكون فما موجود تصريح في اي شيره في اي ملعب يكونوا موجودين معنا سورتو مازال عندنا بعض التصريحات نجم تجينا من بعض الملاعب الاخرى. كنا سمعنا الاولمبي البيجي سمعنا من جاره زاد المستقبل سليمان المدرب شويه بشويه تخرت علينا التصريحات لهنا كريم. نرجع للمقابلة ذي مقابلة النادي الافريقي نذكر ربح الملعب التونسي 2-0 والانتصار ذي يخلي الضغط على الترجي وقتين نحكيه على جولة مقسومة على 2 فريق يلعب قبل فريق ساعات نجم تتشكى من المستيتوياسيون لكن وقتين تنتصر تولي انت المستنفع اكثر على المستوى الذهني ظهري ومستوى المعنوي.
7: اكيد اكيد يمكن نحن الناس كل وانا سالوني عبد البار يقول لك علاه ما تلعبتش زوج مقابلات فرد وقت سورتو بين النادي
1: هو سهل هو كالتفسير واضح هو الفار
7: احنا عندنا اربعه
1: كمين
7: قرش خاطر ما يفهموش
1: العباد والله يلزمنا بالاربعه كمين هذوك يكونوا موجودين لا غالب
7: انتم ما يفهموش
1: هو راه زاد انه توفى في الاربع جولات الاخيره يقول لك ساعات راه يلزمهم كل يتلعبوا فرد وقت هذاك ماهوش قانون وهو عرف كما نقولوا هكا محبذ نمشيو في السونس هذاك قبل مشينا في السونس هذاك قبل سورتو ما كانش فما بار توا عندنا اربع كريه بيت نكملوا بها السيزون حتى الجورني جايه على ثلاثه معناها الديربي واحد ونهار لحد وقبلوا زوز جوليات واحده بالجمعه بلوتو زوز دفعات واحده بالجمعه واحده بالسبت
7: هاي لازمنا نتاقلموا باللي موجود
1: نسيتش حتى نزيد شوي بشوي يزيدونا كهرباء من الكهرباء
7: كما قلت انت معناها يمكن صارت نفس الكام تاع مقابله النادي الافريقي وسليمان وترجي دي تونسي والنادي الرياضي الصفاقسي معنا نتصور نفس الوضعيه وهوني باش تولي ضغط كيف كيف على ترجي دي تونسي معناها وسيرتو معنا المقابله اللي بعدها اللي مقابله الدربي اللي الناس الكل تعرف اللي هي باش تكون حاسمه على اللقب معنا نتصور هذا كما حكينا معنا ترجي دي تونسي باش يكون عليه ضغط باش يكون عليه ضغط تاع الريزلتا ديما نحكيوا على الريزلتا خاطر كيما نحكيوا مانيير ولاعب راه ماشي واكل خبز هذايا تو لي ريزلتات
1: والنقاط
7: فهمت النادي الافريقي اليوم عرف كيف يخرج من الفتره هذه سورتو من بعد مباراه سليمان اللي نوعا ما حتى كي تشوف فما جوالات تمسوا شوي اليوم رجعت فيهم الثقه. حاجه اخرى اللي ديما نقول سي فوزي البنزرتي عرف يصلح الشوط الثاني اللي هي مهمه برشا شوت لول النادي الافريقي ما كانش في احسن حالاته شوت لول ثم مش ما نقولوش جوارات الكل مي فما جوارات كانوا مكبلين معنا بالبريسيون وكل شيء الهدف جاء في وقت ممتاز برشا صرح برشا جوارات معنا نتصور كما قلت انت باش تلقى مش تلقى معنا بريسيون توا موجودة على تراجيدي تونسي اللي مفروض عليك نقولوا نحن الفوز ومن طوم مش تبقى تتبع المباراة الجاية اللي هي ديربي اللي باش تكون ديربي نقولوا نحن يمكن من القليل اللي وصلنا نلقاو ديربي هو باش يحسم البطوله
1: كما صراحه لازمنا نستنى مقابله غدوه سورتو مقابله غدوه هي اللي تنجم تخلي الفارق زوز نقاط بين زوز فرق وقت نحكيوا على ديربي ديسيزيف على الاخر
7: معناها يعني ما مش نبداو واضحين على اسكندر كي سوا جمعيه الزوز ومن طوم باش يلعبوا الماتشات نتاعهم اما راهو المخ في ديربي
1: اي سرتمو
8: ما حسابيا لك حسابيا مش كما نلعب كما قالك اسكندر كما نلعب وانا مثلا
1: عندي بيناتهم 5 بوان
8: تو حاليا 5 بوان يقول لك انا مثلا مش كما تلعب ديربي وانت صاي مثلا هارب 5 بوان كما يحكي اسكندر كما مثلا 2 بوان ولا 1 بوان ديما فما تمام
1: فما نقاط خلينا نمشي عبدو هاب الاولاد خاطر تقوم الاولويه للتصريحات تفضل عبدو
9: أهلا بك اسكندر من جديد تصريح المدرب المساعد أحمد الطويلي معنا
10: العالمين على ثلاثة نقاط مهمين دونك زي ما كرمنا ربي بثلاثة نقاط كنا مستحقين لهم خلنا مقابلة معناها قدام حتمية الانتصار عندنا عدة عوامل ما تخلي لنا كان خيار الانتصار اليوم هو اللي يخلينا نكونوا الحقيقة فخورين بالفريق اللي عندنا اليوم وقت تدخل المباراة ديربي في مباراة ثالثة مازلناش ننساو واحنا في غرق اسبوع العادة ديما كي تلعب تروا ماتش بطل ثمان بلو ديفيسيل في التروازيام ماتش بعد تنقل في الفترة الأخرانية بعد براتيكمون خيبة أمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا احنا كنا مطالبين بردة فعل كثيرة جينا في إطار متاع لقاء جوار اللي عارفين باش يتلعب على جزئيات عمره ما يكون لقاء بالسهل كنا ويكون يلزمك باش تتحصل على نقاط المباريات الجايه تكون على مستوى نتاع تركيز عالي ويلزم يكون عندنا حضور ذهني كبير مقابله نجم بعض الاوقات تحكم فيها بعض التفاصيل مع العامل نتاع الضغط اللي يلزم نتعاملوا معه كما يلزم ونحاولوا الضغط هذايا لضغط ايجابي هذايا كل عوامل يمكن دخلنا بها المباراه اما رده فعل شفناها عند اللاعبين نتاعنا شفناها عند كل مكونات الفريق الاول باش تعمل رده فعل نسبه للمباراه اللي صارت هذايا لكن هذايا كان يلزم يتجسم كان على الملعب بعد دخلنا المباراه الحقيقه كما قلنا عارفين ان المباراه صعيبه ولازم نكونوا مركزين في الدقيقه الاولى وحتى الدقيقه الثانيه نوصل في ماتش شفنا بعض الديفيسيتيز شفنا اللي ديفيسيتيز اللي صعب لكن المستوى الذهني والاحتياطات معانا كنا لازم نحقق التوازن اكثر لكن بعد في نفسي بدينا درجه شوطه الحقيقه التكتيكيه كنا في براتيكمون متوازنين لكن على موقع يصنع اللعب بحجم اللعب كنا مطالبين من اكثر نقطه كوره نلعب بدور اكثر من هدف لكن في النقطه ما كنا راضيين عليها لكن من بعد اللي اليوم يمكن يخلينا نخرج في يد اليوم كنا صار تعديل او صار ما بين الاشواط تعديل او صار حتى على مستوى الفكر كنا نقول في الشوط الثاني وصلنا لماتش براتيكمون مغاير للشوط الاولاني تمكنا على اثره في تسجيل هدف في وقت ممتاز جدا اليوم النقطة يمكن الإيجابية الثانية عادة معناها في ملعب راس وقت النادي الفريقي سجل هدف الأول صرفنا في بعض المقابلات وحاولنا يمكن فرصتي فيه على الأقل بوا هدايا وقت نسجلوا هدف نحاولوا ندعموا بهدف ثاني في آخر فرصة اليوم التدعيم تاع النتيجة جاء معناها في وقت قصير بين الهدف الأول والهدف الثاني من بعد شفنا اللي صمموا به الحقيقة كبيرة اليوم من اللاعبين فما انقتالية كبيرة على مستوى ربح الثنائيات ولا تطبيق في الميدان هذا وقت اللي نحكيه على هذا الكل منجمه كان حقيقة نذكر اللاعبين على الأداء الرجولي اللي قاموا به اليوم وقت اللي نحط لنا في وضعية كتابية قدام ما شاء الله الجماهير الكبيرة اللي كانت تنبل الأولاني متاعنا كما قلت لك الضغط هنا يحولوه إلى ضغط إيجابي منجمه كان نكونوا فرحانين دعمنا بعد هدف الثاني هدف ثالث ما عرفش من بعد لديه شرعيته لكن التوفير كانت عنا التوازن الهجومي متاع بش نزيد وأكثر وبش نكونوا حاضرين خاصة بش نواصل على المدول هذايا هنا الموضوع يبدع المباراة الثلاثة في فترة نهاية ثلاثة نقاط معناها غاليين في هذه المرحلة الحساسة مع أهمية النتيجة كما قلت لكم بالنسبة اللي هي ثالث مقابلة تخرج معها كالعادة برشا نتائج إيجابية اليوم النادي الإفريقي في سلسلة إيجابية 21 مباراة على توالي النادي الإفريقي من هزيمة ما تطورش اللي صارت حتى في الفترة الأخرانية هذه يمكن بوان نقولها معناها نحاولوا نعمل تفريغات ونواصلوا في السلسلة هذه إن شاء الله حتى نهاية الموسم.
1: به كان هذا التويهري المدرب المساعد للنادي الافريقي الفرحان بالملعبيه اسامه فرحان بالروندمون بالروح اللي لعب بها النادي الافريقي المقابل هذا. ونحكيوا طبعا الفينيش يتلم برشا مرات النادي الافريقي في الفان سيزون, يقول لك الفينيش نتاعو هو اللي سبب له مشاكل في اخر الموسم. الفينيش نتاعو خير برشا من المواسم الاخيره, قاعد ياخذ في النقاط, قاعد ياخذ في الثقه في ماتش كيما هذا, ماتش فيه برشا ضغط كيما كان يحكي المدرب. الملعبيه كانوا موجودين في كل بلاصه, كانوا مركزين في كل لحظه, وما يعني انه نادي الافريقي كان حاضر للسيناريوهات هذه والماتشات هذه.
8: صحيح صحيح اسكندر, ظل اللي قالوا المساعد المدرب يعني كان واضح للناس الكل اللي كانت مباراه صعيبه, مباراه مهمه, مباراه نتاع باش تهز فيها 3 بوان تاعك. نجح النادي الافريقي بيان سور في المباراه هذه. والفرق بين مثلا المواسم اللي قلت انت الفارت وسورتو الموسم اللي تعدى اسكندر, اللي كونه كانت النجاح الهجومية غايبة برشا في الموسم الفارط, يعني كانت النادي الفريقي تخلق في فرص لكن ديما كان الإشكال والتسجيل. السنة شفنا لي ريكروتمون الحقيقة اللي صاروا سورتو في ديسمبر أبار بيان سور جايان شوات في أول الموسم, زاد التعزيزات اللي صاروا في ديسمبر كانوا مهمين جدا للنادي الفريقي. شفنا يعني كما تلقاش الخضراوي, تلقى بوقرة, تلقى يعني عدة لاعبين, تلقى الحرزي, يعني اللي شوا كانوا أكثر بارابور العام ناول, وهذا اللي خلى النادي الفريقي الحقيقة في كل مباراة ما يلقاش صعوبات ولا المدرب ما يلقاش إشكالية كبيرة في سورتو في الإكيب تيب بارابور العام ناول. نحكي ديما بيان سور اللي سنة يعني شفنا الشوا موجود سواء دفاعين, حتى الناس يعني خافت شوية بخروج علي يوسف, لكن شفنا يعني الحقيقة الموسم السنة استثنائي في سواء في عدد المباريات اللي ربحتها النادي الافريقي سواء عدد المباريات اللي ما قبلتش فيها النادي الافريقي, يعني حاجات مهمة جدا يعني تخلي النادي الافريقي الحقيقة عنده تول ولينا نجمه نحكيه على الثوب البطل ولا شخصية البطل
1: موجود. اللي في فوزي البنزرتي هذي.
8: طبعا الناس كل اللي عاشت مع فوزي البنزرتي تعرف شخصية المدرب, تعرف ايش يعمل في وسط التدريبات, او كريم يعرف عدة لاعبين يعني دربوا عند فوزي البنزرتي. شوف يعني اليوم شفنا الهدف الثالث للنادي الافريقي الملغى, يعني شفنا رياكسيون تاع فوزي البنزرتي يعني في
1: الفرحه نتاعو
8: على الفرحه والبنك ومازال ينقز ما شاء الله, يعني ماذاك هو فوزي البنزرتي, يعني ما تنجمش تغير من عام 90 عام 80 2026 فوزي البنزرتي هو يقال الويمام, يعني الشخصيه الديسكور نعرفوه الناس الكل. كما قال كريم يعني شفنا نادي الافريقي لقى صعوبات اول الشوط الاول, يعني يزم طبعا تاع مدرب في الفيستير هذيك فكر ربع ساعة متاع الميتان بش ينجم يموتيفي اللاعبين, بش ينجم يهزم عام الحمل, هذه حاجة مهمة زادة تكون عند المدرب اللي موجود عند فوزي البنزرتي.
7: حاجة مهمة أنا بش نبدأ بكري حكيت أنا وسامة في موضوع اللي ثم معظم جولات الموجودة تو في النادي الافريقي ما عندهمش معناه التتويج متاع الشامبيونا قلونا مي موجودة عند فوزي البنزرتي. سامحني موجودة عند سي فوزي البنزرتي. شو نقول هون
1: سي ذكر دبيك تنسي
7: لا خاطر بالحق ما نسي فوزي البنزرتي مدرسة في
8: كنت خريفين
7: على اقتباية لا شو نقول لك نقوله نحن هون سي فوزي اللي عنده التتويجات من كل أعرف كيف يهزهم الجوالات خاطر هاي مهمة برشا سيرتو في قولوا نحن سيرتو في الأمطار الأخير هون نلقاو اللي تشوف ثم روح فما خاطر انت وسامة كي تلقى شاوت له الخايب اوتوماتيكمون شاوت الثاني مع الجمهور زاد راه باش يكون اصعب من شاوت له
8: صعاب
7: فهمت وكل ما يمشي الوقت راه باش تصعب هوني ويمشي تلقى كالروح نتاع المدرب اللي يهزها الجوارات اللي هذا عملناه لسامة ما كانش موجود ولو عملناه النادي الافريقي كانت تعمل في برشا فرص وكانت تحط في في في في في برشا ريتم في اللعبي نرجعوا للنادي الافريقي عملناه ما كانش عندها اناتاكون اللي عنده عوام ما كانش موجود ما عندهاش نقولوا نحن الممرن اللي يعطي الروح واللي يعطي خاطر فما مدرب الحق ما يجيش يرجيك في الفيستير ويمشي على روح
1: وفي
7: وبعد كي تدور انت تلقاه على البنك تفهم روحك
1: لسبيك قولوا احنا مونتال مهم برشا سورتو في ماتشات كيما هذوما ولحظات كيما هذه مقابلات كيما هذه. فما تصريحات اخرى ماذا بين نحاول نربح بهم الوقت قبل ما نخطو للساعه الثالثه. تصريحات زاد فيهم برشا جدل سفيان الحيدوسي مدرب اتحاد بنقردان، الفريق اللي خسر اليوم مع مستقبل سليمان 1-0. عبد الوهاب عنده حاجه بعد نمشيو سفيان الحيدوسي هكا. عبد الوهاب شفاهم مش عندك فهم.
11: أنا اسكندر لحظات وطريقة انطلقت التصريح نتاع مدرب ملعب تونسي سامي زميت.
1: عبد الوهاب خذ لنا أهم ما قاله سامي زميت، خلينا نسمعوا سفيان الحدوسي بعد نجيوك.
12: حتى اللي دخلناهم يفاد مصابين ومعناتها تحكيم مصاب الاخرين عندهم يكونوا مصابيهم حتى مباراة نهار الخميس ضد القران واللاعبين تعبوا فيها معناتها حابين نرطفوا لاعبين نعرف اللي دخلناهم ماهوش في المستوى بتاع اللاعبين اللي كانوا يلعبوا اساسيين. وفي الكورة دو بريفيرونس اذا ما عادش فما موتيفاسيون الكورة ما عادش واحد ينجم يبان
1: به يقول لك وقت اللي ما عادش فما موتيفاسيون وقت اللي ما الجمعيه تمنع الموتيفاسيون تقل والمدرب ماذا بيه مع شيرين يزي في البركه وقال حتى ليزربيتر واذا ما نقول على لسانه هو يقول قالوا سفيان الحدوسي ما نصورش كان باش يزيدوا من عنده يقول لك ليزربيتر يقولوا له هاي منعتوا شبيكم معنا حتى كانوا غلطنا ميساج ما تاخذوش علينا.
8: اصعب حاجه للمدرب قبيله حكينا على فوزي البنزرتي كيفاش يموتيفي لي جوار. اصعب حاجه المدرب اللي كونه عنده لاعبين ما مش موتيفي للعام وفاء منع كيفاش باش يموتيفيهم شنو باش يعمل. الحقيقه مساله صعيبه برشا اسكندر باش تموتيفيهم ببريم ما عندكش لي مويان ساعه باش تعطي بريم
7: ماشي المسؤولين
8: والمسؤولين بطبيعتهم ماعش يجيو. وهذا موجود راه من عندنا سنوات الله يعني شيء هذا موجود اللي يمنع المسؤولين مع استرام واللاعبين يقول لك انا تو دار ما عادش نخلص فهمت يولي يخمم مثلا باش يشوف جمعيه اخرى ولا يخمم باش يعاود مثلا عام اخر ولا اللي هو كيف اللي يتيح على بكري يولي من بيان سور هذاك مش معاش التيران معاش شوفه مش المسؤولين.
1: بالله سامحني يا كريم ما نعرفش هو دبلوماسي شويه اليوم اسامه اما يا اخي مش يحل بامر التاويلات كلام من عند مدرب مانيش نفهم منه بالله انا كلام كيما هذا يقول لك ما عادش فما موتيفاسيون شنو نعملوا احنا وقتها فما جمعيه تلعب على طلوع فما جمعيه تلعب بلوتو على تيتر وجمعيه تلعب على تيح وانت من لعبيتك ما عندهمش موتيفاسيون وانت اصلا ما عادش تحب تريني خاطر من لعبيتك ما عندهمش موتيفاسيون باش نحلوا باب اخر للتاويلات.
7: حل باب للتاويل ما هو ينهجوا العقليه الجوار زاد
1: اللي هي
7: فما جوارات بروفيسيونيل يقول لك نكمل فان سيزون باهيه وفما عقلية وانت تعرف خاطر اسرت ما وصلنا لتونس اللي ولينا سكور كوريكت ولا شنية هذه الجديدة اللي طلعت ولينا نعرفه قبل بجمع
1: والله مشكلة هذي تاع سكور كوريكت تطلب اثبات ديما واحد ماذا بينا شوف
7: خاطر قبل الماتش
1: اي صحيح شوف راهو فما ديسكور صايرين في الرابطه الثانيه مثيره للجدل في الفتره الاخيره فما ديسكور نسمعوا بهم قبل ما يبدا الماتش تو الفيسبوك تقام الصباح يحكي لك يقول لك راهو فما الماتش فول ام فولين راهو فيه هكا وهكا في الاخر تلقى حاجه تتشبه معناها وكمشيه بيده الحاجه تلقى هي في الاخر وقتاش نحلوه المشكله هذه وقتاش نسكروه الدوسي هذه وقتاش كل واحد يتحمل مسؤوليته باش ما نقعدوش في تاويلات نربطوها ساعات بكلام مدربين واحد كيما سفيان الحدوسي كلامه الحق انا ما يدغدغ شويه قال الراجل معايا
7: ما هو موجود هو واضحين لو يمكن سي سفيان اللي يعيش معاه ويقرب له راهو اللي فما يقول
1: دونك ريزون دو بلوس
7: صحيح
1: ما جاتش من عند واحد اخر يحب يعمل الشو
7: موجود راهو يقول انا ما عندوش راهو الموجود يقول وهذيك حقيقتنا زاد فهمت انت بكري قلت كلمه وسامه قال زاد كيف تصور انت جمعيتها على بكري
8: كيفاش باش موتيفي تو جو
7: لا مش المشكل الموتيفاسيون مش تولي باش تولي من جمعيات اخرى
1: يا اخي الموتيفاسيون في بالي واحد عنده كونترا يكون موتيفي من اول نهار لاخر نهار
8: يا اخي الموتيفاسيون
1: ماهوش خالص
8: يا اخي انا قلت لك المسؤول ما عادش باش يجي شكون باش يخلص
1: ما نزيدو نحلوا البيبان
7: خلينا نفسر لك موتيفاسيون شنو هي
1: في كلمتين كريم
7: خاطر الخلاص يمشي بالريزلتا
8: بيان سور
1: ما لا معنا عشان نعمل في كونتراتويت نرجع اماتور تربح نعطيك ما تربحش ما نعطيك شكرا
8: علاش الشكايات يوم اللي المحامين يخلصوا اكثر
1: من دوك احنا قاعدين نلوجوا في حل خاطر مستنسين بيه ولا خلينا نمشي لعبد الوهاب عنده غاديك في رادس عبد الوهاب
13: اهلا بك اسكندر من جديد انتهت للتو الندوه الصحفيه للمدرب ملعب تونسي سامي خبيب الزميل كان نحوسوا شنو قال اول ما بدا يحكي قال انه فريقه قدم شوط اول ممتاز عرف كيفاش يضغط على النادي الافريقي او يضيق المساحات النادي الافريقي بالشكل اللي ما خلاش يهدد مرمى الحارس الفرحاتي قال شوط اول ممتاز لكن الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني وبرر الهزيمه قال اخطاء فرديه ما نجمش اخطاء فرديه قدام فريق كما النادي الافريقي نرجع في النتيجه وعودها وكررها قال اخطاء فرديه هي اللي حكمت على نتيجه اللقاء قال ماش اخطاء مجموعه لكن اخطاء فرديه في التحكم في الكوره حكمت علينا بقبول زوج اهداف وقال قدام نادي افريقي في رادس وقدام جمهوره صعيب برشا باش نرجعوا في النتيجه قال الملعب التونسي الحقيقه ماش المرتبه اللي كنا نستناو فيها والاخطاء كانت متكرره من لقاء الى اخر بالشكل اللي خلانا نهزمه في عديد اللقاءات
1: هو روى من ماتش الخمسه اجانب هذاك ماتش الاولمبي البيجي معناها من وقتها النادي الملعب التونسي ربح ماتش واحد كان مع المرسى والباقي كل دي ديفات وتعادلات يعني خسائر وتعادلات ثلاثة خسائر ديجا الاخرانية ورا هذا ثالث هزيمة على التوالي بالنسبة للملعب التونسي قبلها سيري متاع زوج تعادلات قبلها هزيمة في الكوب مع المستقبل سليمان تعادل مع النجم الرياضي الساحلي كما قلنا يرجع للفيفري تقريبا أول آخر انتصار للملعب التونسي
7: سامحني فما رقم صعب في الملعب التونسي مش جولة الأولى جولة 15 قبل أربع أهداف جولة 16 لحد الحين قبل 10 أهداف
1: في مرحلة الإياب يعني
7: فهمت ايش نقصد
1: دفاعين فما حاجة تبدل
7: دفاعين تبدل
8: هجومين فاز عليه المهاجم من سجل سبعة
7: حاجة يمكن كنا نشوفه فيها في الملعب التونسي عند البلوك ديفونسيف قوي برشا وذاك ايش خليه يعمل ريزولتا بهي بعد كل البلوك ديفونسيف نوعا ما ضعف ولا يقف في برشا أهداف ولا يخف في المقابلات نتاعه
8: وهذا المشكله كريم تو مش العام الاول ولا الثاني تو المدة ثلاثة سنوات كل موسم يعني يشوفوا الملعب التونسي ممتاز جدا يعني
7: بطل الخريف
8: ديما بطل الخريف وتلقاه مد كلاسي الاول يا ثاني في الفازة ليه فاز الريتور ما نعرفش شنو يصير كل مره خروج لاعبين السنه الحقيقه صار العكس اللي هو حتى المهاجم جات فيه اوفر كبيره من
1: جاي استحوذوا عليها
8: خلاوه يعني قلنا الملعب التونسي باش يواصل السنه كيف من بعد صارت الاشكال نتاع تغيير المدربين
7: ولا يسمى مشكل كبير اللي هو انا مهاجم يجيني فيه اوفر وانت تعرف شو معناه الترونجي ويجي اوفر فيه فلوس خير من الجمعيه اللي انت فيها تولي انت كرئيس هوني تتحط في مشكل
8: لا فما نيغوسياسيون
7: لا نيغوسياسيون شنو يسمى
8: انت انا خدمت مدير رياضي انا شوف اذا ما سيبتكش سيكرو عندي هدف نحكي انا راه في الفازالي نحكي الملعب التونسي تلعب على البطوله جاء الاوفر هذا فيه مليون دولار ذا اللي حاجه قيمه 3 مليار دويت
1: قريب
8: قريب 3 مليار دويت من فريق جزائري بعد هو رئيس النادي شي يقول له انت تهز معايا تيتر سنه مازالوا 4 ولا 5 شهور ونوعدك راه في جوانك باش تخرج باهي يعني ابريتو فما موتيفاسيون فما حاجه اما كي بشوف من بعد اللاعب الحقيقه يشوف مثلا الاشكال اللي صار في الملعب التونسي من بعد يعني جست بعد ديك دخلت الملعب التونسي في الفاز روتور ونحكي تغيير المدربين وكذا زيد اللاعب يقول لك شوف خسرت تيتر نلعب عليه وخسرت اوفر وقتها انا معاك اللاعب باش يتمس لكن من الاول نحكيه في ديسمبر نكتب معاك حتى ورقه نعطيك انا خويا كونترا اللي راك في جوان باش تخرج على روحك فهمت هذا مما لا شك فيه ويولي اللاعب يقعد يبدا موتيفي اما بعد كي تصير المشاكل هذوما بيان سور خاطر نحكيو على لاعب اسكندر سجل 7 اهداف الفازالي فاز روتور مسجل هدف برك ولذلك يعني فما التركيز ضايع ظاهر من اللاعب ومالوريزمون نحكيو ديما على الملعب التونسي ديما الاشكال في الـ في الـ في الفاز الوتور في الملعب التونسي ديما فما اشكال، مره تغيير مدربين، مره خروج لاعبين، مره كذا. ان شاء الله يعني الاشكال هذا خلينا نحكيه على عام الجاي ما عادش يتعاود.
1: خل نرجع للتصريحات، فما برشا تصريحات تستحق انه نركزوا معها شويه، كيما تصريح طارق الجري. طارق الجري اول مقابله اليوم مع جي اس كا، اول انتصار في جيبس في المعجليزه، الفريق اللي يعرفه مليح، لكن ما كانتش مريحه برشا لزيارته لجيبس حسب الكلام نتاعو طارق الجري.
14: شوف انا والله للامان ناخذ في انترفيو واحد قد واجهني على الاخلاقيات في تونس، على الاخلاق في تونس. مالوريزمون اليوم الناس نحكي على واتساب وشنو راكم شفتوا جوارات ريسبي انت اللي جوار معايا، الناس غلطه التعبير جوستك. انا يعني ما نحكيش على قديه نسلف وما نسلفش كيف ما حكيه الناس ولا حكيه واحد. انا طارق جري خدمت عمني ومنات الجمعيه دي ونتمنى لها الصعود في اقرب فرصه خاطر تسحق تكون في البيون، وان شاء الله زاد الملعب زاد تطلع خاطر بلاصه القدس هي لازم تكون في الناسيونات. لكن نعاود نقول ثم ربي الفوق، وين نعرفش عملت، وين يمكن غلط في بعض الانتدابات نجم تصير نشوف الفريق في العالم كله، وحتى كان ثم غلط يعني انا ما كنتش متعامل.
1: هذا طارق الجري والاستقبال ما كانش كما ينتظر هو في جيبس، ولانه هذيك هي كورتنا، هذيك وقعنا، هذيك هما فرقنا وملعبنا وجماهيرنا. معنا ما نتصورش انه
15: مش حاجه جديده،
1: اي ولا ما نتصورش نشوف حاجات احسن برشا من اللي شفت. فما ديزكسبسيون راه ولا معناها ولات استثناءات، انه نشوفوا صور مزيانه واعتراف بالجميل وغيره وغيره وغيره. فما حاجات مستقبل جيبس ممكن جماهيرها ما نسيتش، ولا رات انه المدرب نتاعها السابق عمل معاهم اغلاط كما كان يحكي هو بوتيتر، ولا معناها هي ولات الصوره النمطيه العاديه.
7: صحيح يمكن
1: وللأسف ديما نقولوا للأسف
7: يمكن فما زاد كاس الأخرى متاع سي فوزي المنزرت في مستير زاد
1: أنا اللي كاس
7: مش جداد، يعني مش حاجة جديدة سامحني في الكرة التونسية. كان مش نحكي على الأخلاق، راي حتى الأخلاق حتى البر مش كان في التيرانات وقت موجود، معناه يلزمنا ديما نقول كمهنة متاع مدرب يزمك في تونس ارتوى تتأقلم مع الخايب أكثر من البيه. فترك بشتري كان الخايب، يعني ما تصورش باش تمشي انت للجمعيه ولا باش تمشي تخدم ولا باش تلعب كونتر جمعيه اخرى باش تلقى الترحاب وتلقى
1: الورود
7: صحيح. لا تبدا بالورود
1: بعد الورود
7: فهمت معناها عادي جدا. هذه ما ماناش مش نرجع هون كل واحد كيف فما عباد تتمس فما عباد ما يقلقهاش. ان شاء الله يا ربي في القريب العاجل تتبدل العقلية هذه.
1: مشكلة كل مرة قاعدين نزيد ونقدموا على قدام إن شاء الله.
8: هو ما فهمتش الديكلاراسيون نتاعو، راه هو يحكي على علاقته بالقوابسية ويحكي على الباركور اللي عدى عم ناول وقال
1: اي معناها هو معناها على اساس انه شاف اللي هو عمل معاهم الباهي وكان يستنى استقبال مخير في جيبس. ممكن الاستقبال كان اونتر بارونتيز صادم بالنسبه ليه، والكلام اللي سمعه بوتيتر قلقه طارق الجري. هذا هو ما
8: يمكن خاطر حسب كلامه هو يعني خرج من الباب الكبير من جيبس، خرج منع الفريق
1: لا هو في وسط السيزون خرج
7: عملي لا ديبيت سيزون
1: اي معناها السيزون
7: هذه عمل ديبيت سيزون بعد خرج
1: اي معناها السيزون هذا كان فما حكايه الفلوس وغيره
7: يعني
8: كمل مع عمناول وبدا سنة
1: اي معناها ما حبيت نقول لك وسط السيزون اش معناتها معناها بدات السيزون هذايا اللي نحكيو عليه
8: اللي فيها برشا مشاكل العام ماديه كبيره برشا وحكينا هنا في موزايك وصلوا
7: الافكتيف مش
8: اي ماشي افكتيف
7: اول مقابله كنت لجل تونسي تلمت
1: ممنوع من الانتداب كان مستقبل جيبس وقتها زاد
8: هي هذه بون العلاقه هذه انا ما عادش نستغرب الحقيقه. انا من كنت النجم نستغرب لو ما صارتش لسي فوزي في المستير اللي هي بلاد واللي هو عائلته الاولانيه اللي هو رغم اللي سي فوزي يعني في اي فريق يعني اي فريق وكان دربه يعني باش تكون عائلته خاطر نعرفوا سي فوزي طبيعته ونعرفوا سي فوزي علاقته بالمسؤولين وحتى بالجمهور. لكن اللي صار مع سي فوزي يخليك من بعد ما عادش تبهت اي حاجه اخرى تصير مالوريزمون انا نقول هكا اي حاجه تصير في اي تيران اخر ما عادش تبهت كما قلت لك بدي صار لسي فوزي اللي انا عندي انا هرم في التدريب ما تنجمش تعمل حتى شيء قدام سي فوزي سواء في العمر سواء في الكاريير سواء في التيتروات سواء طلع النجوم للكرة التونسية. ناس كانت ما يعرفها حتى حد طلع حسي فوزي بنزرتي وبعد يلقى المعاملة هذيك ولذلك ما استغرب.
1: هو الكريم خلنا تيوزد حق الراجل طارق الجرية قال ثلاثة ماتشوات اللي عنده ثلاثة فينالات وقت اللي جاء للجي اس كا الأول فينال ربحه اليوم مدى أهمية الانتصار هذا بالنسبة للجي اس كا فيما تبقى من البطولة.
7: لا ولت عنده الخبرة طارق قلت عنده الخبرة كما في الماتشات هذوما ويعرف كيف يخرج. وقلنا نحن طارق لو من يمكن من أحسن المدربين اللي قاعدين يخدموا في البريود الأخرى. صحيح يمكن الحاجة اللي خلته ديما يمشي في وضعيات ماهيش ممتازة معنا ياخذ ريسك وما يخافش خاطر كان تصور كان جاء مدرب آخر يقول لك لا ما نمشيش طارق لا ياخذ ريسك ويمشي بلوغة الكرة يمشي يصدم ويخدم على روحه ويحط كل شيء اللي عنده ونتصور هذه من الحاجات الباهية للمدربين اللي ما يخافوش.
1: هو ما زال وزوز ماتش شوية للجي اس كا ماتش مع المستير الجولة القادمة وماتش مع المتلوي في المتلوي ماتش في القروي ماتش في المتلوي.
7: أما ديما نقولوا الريزولتا متاعك مربوطة بالأولمبي البيجي.
1: الأولمبي البيجي يعطينا ديجا البروغرام نتاعو عنده مقابله في البيجا مع العمران وبعد كذا مع الكلوب في رادس. هي
8: اصعب البيجا كقروان حسب رايان حسب رايان علاش خاطر ديما المقابله الاخرانيه سورتو الاخرانيه مع النادي الافريقي اللي بس
7: اي اما اسامه يمكن تصور ربح بيجا مع العمران ينجم يغير برشا حاجات.
1: اي ما ربح بيجا مع العمران وزاد كيف جي اس كا تلعب على الربح اذا كان يتواصل كل واحد ياخذ ثلاثه نقاط يقعد من بيناتهم نقطه حتى الجوله الاخرى
7: باش توقع الجوله الاخرى
8: ونحكيوا على مستير. علاش قلت لك انا نحكيوا على مستير ومتلوي اللي خلينا كما حكينا قبيله يعني ما عندهمش من فماش ريان كبير يعني لا سوى الكاتريان بلاس لا كذا نفس الاشكال يمكن المدربين كيف الموتيفاسيون كيفاش تموتيفي جوارات نتاعك شنو باش تعمل شنو باش تحكي لهم باللي قد ما تحكي اسكندر راهو لاعب التونسي نعرفوا السيتواسيون نتاع اللاعبين وراهو صدقني فما فرق اوكي فما فرق يعني لاعبين تخلص مليح ومنظمه لي سالير وفرق اخرى راهو تقعد بخمسه وسته شهور وتاخذ سالير بزوز وثلاثه ملايين واربعه ملايين وعندك وراك عائله وكذا باش تجي بعد انت فان سيزون ما يلقى مسؤول وتجي انت مدرب تقول له بالله العب على اسمك وكاريرك وكذا صدقني ساعات ما يبدا جهامه بركه في التيران ولا في الفيسير وباش موتيفي جمعه كامله باش يجي يتريني لك كل يوم ولا عنده ساعات حق ليسانس ونعرفوا فما فرق ونعرفوا عندنا اصحابنا لعبه الكوره يلموا بعضهم ساعات فان سيزون خمسه سته في فرد كرة كيفاش موتيفي انت وباش تقول له بالله بعد اي ولا العب على المريول ولا العب على كذا
1: ولا رد بالكم باري سبورتيف ورد بالكم من كذا ومن كذا ومتقابل مع فلان وتقابل مع فلتانين
8: هذاك الموضوع صدقني
1: هو مش باي جمله ما راهو ساعات فما حاجات تلزوا الملاعب ومانيش مبرر ولكن ما يلزموش يصير هذا اصلا يعني ما يلزموش يصير انه ما يخلصش ويقعد معنا ملاعب محترف عنده معنا الكونترا نتاعو مش قاعد يخلص ما يلزموش يصير زاد انه ينحرف الحاجات اخرى باش يعوض بهم الفلوس اللي مش قاعد يخلص فيهم خاطر تولي الحق معنا ما تتشدش الامور هكاك به السي اس اس الانتصار نتاع اليوم زاد خلينا نحكيوا على نادي رادس فيقس الفريق اللي يعمل فيه روتور ممتاز يرجع الانتصارات بعد التعادل امام الترجي في رادس يربح اليوم الاولمبي البيجي سيري متميزه نتاع انتصارات وحتى وقت اللي يكون يلعب البارس اس اس ما يخسرش مقابلته مع سليمان ما خسرهاش مقابلته مع الترجي ما خسرهاش والبقيه نتاع المقابلات تقريبا نرجع لاخر هزيمه للنادي رادس فيقس كانت امام شبيبه العمران يعني تقريبا عند شهرين
7: الجوله
1: 19
7: ما نرجعوا لحاجة الباية في النادي رياضي الصفاقسي اللي فما استابيليتي في الإدارة اللي في وقت من الأوقات الناس الكل دارت على المدرب وبش يخرج المدرب وما مشيتش مي طارق يمكن طارق سالم أعطى معناها البصمة متاعه وعملوا جروب يمكن الجروب اللي قولوا نحن قريب الامبيونس قريبه برشا لبعض
1: ولو انتم بالله سامحني جوست على كلمه الجروب والناس قريبه لبعضها راهو حتى في السي اس اس الامور الماديه مش 100% مش منظمه فما ملعب يزيد ماهمش خالصين وبيكسر الجروب قاعد شادد ما
8: قاعد يكمل موتيفاسيون ما شوف ما نجموش نقارنوا مثلا سي اس اس فرق اخرى نحكي راهو تحكي على سي اس اس راهو تحكي على المريول هذاك وتحكي على التيران اللي ديما معبي كل مباراه صحيح الشعار هذاك ونحكيوا على
1: الموتيفاسيون تختلف
8: ب بين سوري
1: سورتو تلعب على بلاصه في الافريكس وضمن ديجا التواجد في كاس
8: شوف فما فما راهو رجوع لاعب مهم ومهم جدا اللي هو علي معلول زاد راهو شوف تبدا عندك كابيتان في قيمه علي ومن بعد تجيب المثلوثي يعني حتى الشبان اللي قاعدين يلعبوا تو في السي اس اس راهو شبيك يعني
1: علي معلول بالاسيست نتاع اليوم خلط ال10 تمريرات حاسه
8: يعني كي نمرو مريول رقم 10 عامل 10 اسيست نشوفوا في وسط ميدان نتاع فرق اخرى تلقى عامل اسيست ولا زوز ويقرف اون بلوس مش عارف ولذلك علاش قلت لك انا
1: محترم للاعب ان شاء الله يفوت المريول نتاعو حتى
8: اخر الموسم راهو نحكيو على علي معلول راهو نحكيو على رير جوش راهو نحكيو على لاعب يعني في الترونتين هز التيتروات الكل يعني بالعكس يعني اي طفل صغير باش يلعب يقول لك سيد هذا عمل كارير هز التيتروات الكل كذا باش يشوف الموتيفاسيون نتاع علي معلول يجي ترينال كل يوم يشوفوا بدنه يشوف المورفولوجي نتاع اللاعب يعني في فما لقطات في عده مباريات يعني تشوف البدن نتاع علي معلول وبدن نتاع جوارات اخرين صغار
1: ما شاء الله
8: لا علاقه ولذلك علاش قلت لك سانارينا فوار سي اس اس شوف الفرق الكبيره الحقيقه اسكندر راه حتى في الانترينمون تبدا موتيفي صدقني كي تبدا متكلاسي من عرش وين راه العباد تجيك الانترينمون عباد تجيك نهار لحد المسؤول ما ينجمش يتخبى في فريق كبير كما في فريق مثلا في وسط تابلو ولا في تفادي النزول
1: بهو بعد مقابله اليوم نكمل معاكم الساعه هذه للدفعه الثانيه غدوه فيها مقابله الاتحاد المنستيري نجم المتلوي سيابي المستقبل مرسى ترجي رجيس النجم رد الساحلي والانظار الكل متجهه لمقابله زويتن بين شبيبة العمران والترجي هذه لا تنسي ظهر الوليد كريم
7: أكيد يمكن مستير ومتلوي معنا مباراة نجم تكون ودية أكثر منها
1: ولو مستير مازلت تلعب على الكاترين بلاس
7: يمكن مستير
1: ما نعرفش شغوله في الأيام الكاترين بلاس وين نجم تواصل
7: مستير اليوم بالنتيجة متاع الملعب التونسي ولا دو بوان بيناتهم معنا باش تولي هي
1: 42 والملعب التونسي 44
7: معنا دو بوان معنا باش تولي هي عندها لي ريزولتا معنا مطالبة بالفوز أكثر من المتلاوي ونعرف نجم المتلاوي مع عماد بن يونس اللي قاعدين يعملوا في بلاسمي معنا عارف يعملوا في عام اكسبسيونيل المتلاوي تاع في عام اكسبسيونيل
1: مازلت حتى الكوب زاد مقابله مع ترجي
7: رياضي كيما قلت بنزرت والمرسى معنا كيف معنا نتصورت نجم تكون مقابله اللي تعودنا بها نشوفوا فيها كره مين المقابله اللي باش تكون فيها يعني الكل كيما قلت انت كانت مباراه شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي بحكم الريزولتا اللي صارت اليوم ان شاء الله المقابلات هذوما يكون فيهم ريتم يكون فيهم اكثر عدد من الاهداف
1: الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى خيار كان ينتصر غدوة باش يقعد على فارق نقطتين على النادي الافريقي وبعد كما نقولوا احنا في الديربي هو باش يفصل كل شيء
8: صحيح الترجي ما عندهش حتى خيار يلزم هي مطالبه بالانتصار وقبيل حكيت على موضوع مهم للفريق يلعب قبل الفريق ديما البريسيون على الفريق اللي يلعب لندن سورتو كي تبدا الريزلتا في الربح وعشناها هذه كريمه 2008 2008 وقتها ديما نلعبوا بالسبت ظهر لي وقتها كان ذكرني ربي بن شيخه وقتها الى بروبوزي حتى على الهيئه ظهر لي حاجه كان ما خانتنيش الذاكره باش طلب باش نلعبوا بالسبت

0: لاعبين زاد اللي خرجوا من فرق كبيره ولا الظلم ولا كذا كيف نتصور زاد بتكون مباراه مشوقه.
1: هو قال كنا نلعبوا الكره للكره لشباب تل العمران. بالنسبه للبحوش نقولوا احنا الامور هاديه ولبس في جبل لحومته هو ولد حومته يا اخويا ما فما حد شيء كلكم ولد حومه فضوا هكا وفي الموضوع ان شاء الله يوفى سلامات ويقعدوا في الاخر وخيانا سواء الولاد الحومه ولا الجماهير نتاع الفرق والناس كل تعرف بعضها والناس كل راي في الاخر ماتشوت باش توفى لو 14 15 توفى الشامبيونان هكا ولا لو 14 15 اخر بعد لو 15 ترجع عباد كل ما مصيفه مع بعضها
0: وشيخه مع بعضها والله فما حاجه مهمه وتفرح صارت الجمعه دي بعد لقافات اللي صاروا في المغرب شفنا جمهور ترجي شفنا باجيت ترجي باجيت ليتوال باجيت كذا كيف عام تعام وقت الترجي تلعب في سان داونز من المحب اللي شعر لطاح وقتها كان ذكرها الحادثة الشهيرة الناس الكل زادة كيف تضامنت يعني ما نراها زادة. نحن حكينا اسكندر قبيلة ونعاودها في الأوف قلنا راو في الشامبيونات الحقيقة سناء تعمل كيف سواء في الفوق سواء في أسفل الترتيب إن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله تكمل الجمعتين دوم على خير وكذا.
1: أهم حاجة راو العام الجاي مازلت فما شامبيونات أخرى وكرة أخرى وغيره دونك ميسيلش الريفاليتي باهية والتنافس باهي راو وكيقعد حد وحد الكورة ميسيلش من غير من طيحوا قدر بعضنا من غير ما واحد يدخل في اعراض الاخر من غير ما نشوفوا حاجات ساعات بالحق معناها ما نحبوش نشوفوها ميسيج بشويه بشويه نحاولوا نكملوا الشامبيونات هذايا والموسم هذايا نمشيوا بيه الى برا الامان وبعد الناس كنت تلاقيها في الكوب دي موند وبعد من بعد عم جاي
2: عم جاي سؤالي خلي الشامبيونات قد ايه يخفلوا
0: حتى فرانك
1: شنو بشي
0: حتى فرانك
1: اما نحكيوا على برستيج هو بطل تونس في الاخر بطل تونس تيتر
2: تصور نحن في تونس زين بطل تونس وتاخذ برشا فلوس
1: الله شو نقول لك يا اخويا خلينا في بطل تونس
0: ما فلوس
1: شوف هذا امورنا ما غير فلوس وبعد ربي يعمل لي شكرا لك كريم عواد حاب نشكرك برشا بارك الله فيك يعطيك الف صحه وسلامه سلامي شكرا لكم الاولاد ساعه ثالثه فيها رياضات القاعات فيها رياضات الفرديه نحاولوا نحتفيوا بابطال تونس في الهوند وفي الفولي وفي الباسكيت وبعد نحكيوا شويه زاده جودو ونحكيوا حتى على السباحه بالزعانف نعرفكم تعوموا من غير زعانف اما باش تعلموا تعوموا الزعانف شويه اخر في ساعتنا الثالثه من ريكاب سبور من هنا حتى الساعة الثالثة وبدايتها تكون موجودة معكم شوية خرهيبة في الأخبار بعد راجعين
3: البرمجة الشتوية سبور على موزيك فم أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول اسبور على موزيك فم نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم موزيك فم الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار
4: موجز الأخبار أهلا بكم. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيه في أسعار المحروقات في تونس رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. الدعوة إلى تسريع وتيرة رقمنة مسارات العمل الرقابي وتطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين مختلف المتدخلين في الشأن العمومي ودعم التكوين المستمر وتنمية القدرات الرقمية للإطارات العمومية المعنية إضافة إلى العمل على تقييم أثر الأدوات الرقمية على جودة ونجاعة العمل الرقابي من بين توصيات أعمال يوم دراسي نظمته محكمة المحاسبات بشأن التحول الرقمي وتعزيز نجاعة التصرف العمومية. والمشاركون يشددون على ضرورة مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتعزيز أثر المحكمة وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران لا تجري مفاوضات نووية في هذه المرحلة، مضيفا أن خطة إيران المكونة

0: مكونة من 14 نقطة مشروطة حصرا بإنهاء الحرب. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن الولايات المتحدة ردت على خطط إيران عبر الجانب الباكستاني وأن طهران تعكف على مراجعة رد واشنطن. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المقترح الإيراني الجديد غير مقبول وأن المعركة تسير بشكل ممتاز. القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران وإن ترامب محق في وصف الوضع بالعملية العسكرية، ما يمنع اعتبارها حربا ويجنب أمريكا مشاكل قانونية. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يقول إن الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي الناتو رغم اختلاف وجهات النظر، مقللا من شأن التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أعلان واشنطن خفض عدد قوتها في ألمانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: 7 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ساعتنا الثالثة بدأت تو من ريكاب سبور، نكمل معاكم ونتواصل معاكم حتى للثمانية متاع الليل كيما استنستوا. الساعة الثالثة تكون مخصصة رياضات القاعات، رياضات الفردية. ذاك علاش فرحانين برشا أن يكونوا موجودين بحضنا أبطال، يكونوا موجودين معنا زي أبطال الرياضات الثلاثة في القاعات. نحكي على الهوند، الباسكيت والفولي. موجودين معنا ساعة أبطال الترجي الرياضي التونسي في كرة اليد، البطولة رقم 38 تهزت السنام. موجودين أشرف المرغلي وصيل النملي، زوز ممثلين من فريق الترجي الرياضي التونسي. أشرف مرحبا.
1: مرحبا بك خويا، ومرحبا بمستمعين مزيكا فيهم.
0: شنو حوالك خويا؟
1: والله الحمد لله.
0: صافا
1: الحمد لله.
0: أصيل
1: خويا، مرحبا بك.
0: صافا عاقل على اللي كنت نتصور وين عمان. عاقل برشا
1: والله خويا، تهدينا شوي.
0: شهدك يا خويا؟ علاش
1: مو مازلت درخ؟
0: كبرنا معنا. كبرنا والحمد لله. صافا الصحة.
1: الحمد لله.
0: ألف مبروك البطولة في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي المرة 38 بطل في الرياضة هذه، والمرة 26 بطل في الكرة الطائرة. ذاك علاش يمثل الترجي الرياضي التونسي لاعب الياس أبو عشير موجود معنا. ليس مرحبا.
2: مرحبا بك عايش، مرحبا بجميع المستمعين.
0: شنو العلاقة بين لاعبية الفولي والهوند بجاه ربي في الترجي؟ بخلاف منكم زوز أبطال زي ما تفهمين فيه في نهاية الموسم، لكن العلاقة كيفاش ما بيناتكم؟ تشوفوا بعضكم، تقابلوا مع بعضكم، ولا كل واحد على روحه؟
2: برس كل يوم أنا في خاطر فرد سالة انترانيوم، أنا يمكن أصحاب وفهم اللي كل خوات
0: في الليزونترانمون ما ديما تتقابلوا
2: أصحاب،
0: ولا العلاقة ما ملعبية قرب لبعضهم ملعبية الهوند ولا ترجر التونسي. وبلادي فرصة ساعة قبل ما نشوف الحوار، خاطر اللي صارت برشا تبارك الله في خصوص المداخلة متاع عبد السلام بوحوش، فما خلينا نعطيه كل واحد حقه. إذا حتى برشا اتصالات وبرشا ديز اس ام اس غيره من جماهير الترجي التونسي تستنكر الكلام اللي قالوا، نقولوا الكلمة كما هي، تستنكر تصريح عبد السلام بوحوش ويقولوا انه علاش مع اتجاه لمجموعة معينة وجه لها التهم، لو انه كان فما حاجة تثبت خلي يعطينا قلك ما يثبت. ويقول لك راه ما عنده حتى علاقة بالمجموعات اللي صار في العمران، نجم يكونوا بتاتر جماهير الترجي التونسي، لكن يقول لك لا فما شكون يحرض ولا فما مجموعات يعني موجوده مشيت بالذمه لتمارين او مقابله الجونيور اللي حكالي عبد السلام بوحوش. ويقولوا انه الكلام اللي قالوا من نجم كان يزيد يكبر النفوس اكثر. وانتوكا احنا اللي عملناه من اول الساعه الثانيه انه يعني كان موجود معنا عبد السلام بوحوش لتوضيح مسار في العمران، اعطيناه المساحه الكامله، وانا حتى اكدنا عليه انه يحاول يدقق للماكسيموم في معلومة، خاطر في بيريود كيما هذه راهو كل كلمة بحسابها. هذاك علاش نحاولوا نهديوا الأمور أكثر ما يمكن، شالوا الأمور صفا سلامات. كيما قلنا هم يقعدوا ولاد حومة، مهما كان شنو الانتماء، مهما كان الطرف الموجود هو اللي غالط في الموضوع، في الآخر باش يكونوا باش يتقابلوا باش يشوفوا بعضهم اليوم الصباح غدوة، ولا نجاوزوا الموضوع ونشوفوا سلامات. خاطر ما إلا مقابلة كرة قدم ما لازمش تمشي للأصعب والأخير، نقولوا احنا بلغتنا احنا حاولنا نعطيوا الطرف الثاني وتعليقه على الموضوع. مجموعات الترجي الرياضي التونسي تنفي تماما تورطها في مكان صرح به عبد السلام بوحوش. بهذا بارونتيز ونسكروا، خلينا نقعدوا في الاسبيرونس نحكي على بطوله كره اليد ولا الكره الطايره قبل. انتم زوز هو واحد، نبدا بالكره الطايره
1: كيف كلها ترجي.
0: اوكي الياس، العام الثاني في الاسبيرونس.
2: اي
0: جيت مستعده انت؟
2: جيت عام ناول.
0: اي معناها جيت خلطت على تيتروات عام ناول.
2: اي خلطت عليهم
0: بين عام ناول وسنه. شنو الفرق معنا؟ أنا وتيتر الأصعب
2: نتصور السناء.
0: آه.
2: السناء في الطرح الأخراني متاع الإطوالة
0: اللي في تطروزة الأخر في سمسيك الماتش هذاك في السيزون كامل هو كان أصعب ماتش بالنسبة لكم؟
2: أي هذاك أصعب ماتش.
0: أي.
2: تبدأ خاسر 2 بلاش وبعد ترجع تربح، هذا مش سهلة غاديك.
0: والنجم رياضي الساحلي سنة خير من عام ناول، حتى على مستوى المنافسة لقيتوا منافسة في الشامبيونات سنة خطر أكثر من عام ناول نتصور.
2: أي سنة خير خطر هما ديجا يمشيوا يتحسنوا معنا، وزادوا جابوا يترانجي دونك وليوا إكيب باهية محترمة.
0: الماتش الاخر شنو ليزانستون هكا اللي تتذكرهم؟ شنو الأوقات اللي ما نعرفش كنتوا خاسرين 2 بلاش على مستوى الأشواط؟ انت واحد من الملاعبيه وقتها في التيران كنت تتصور انه باش ترجعوا في الطرح، انه باش تقلبوا الطاوله بلغه الكوره؟
2: اي ما كانتش مستحيله وما كانتش غريبه زيادة، فهمت؟ تبدا بدينا السيت الاولى والثانيه كتحسها عكستك الكوره وماهيش ماشيه معاك، وهو ماخو عليك لافونتاج وفاتك فيتك بدو سيت دونك لازمك تصبر وتقعد تتابع فيها بشوية بشوية كامل.
0: تبعتوها للاخر.
2: تبعناها للاخر.
0: تبعتوها للاخر وكملتوا بون ما فيش الماتش ما فيش الماتش قعدوا دي بوان بوتيتر في التاي بريك لكن وقتها كان الاسبقية كانت للترجي رياضي التونسي وتم ايقاف المقابلة بعد رمي الشماريخ وغيره في مساكن البطولة مازال بعد فما كومبيتيسيون الكوب مازالت
2: الكوب مازالت
0: عملوا
2: فيها دو ماتش تاعهم مي فينال وفينال ان شاء الله.
0: طموحاتكم بيان سور نتصور انو تكملوا كيما عملناو
2: طموحاتنا تيتر
0: ولو انو ديما تقعد المنافسه ظالم اكثر فريق ينافسكم في الكوب هو النجم الساحلي مازالت معناها حلقه اخرى
2: تاع مازالت مازالت الحلقه الثانيه تاعو
0: مازالت الحلقه الثانيه تاع الكوب الاسم شنو اللي اكتشفته في الترجي في البريود الاخرى كنت في السعوديه جيت للاسبيرونس وليت واحد من العناصر اللي عمل عليهم الترجي الرياضي التونسي شنو الحاجات اللي اكتشفتها في الترجي الرياضي التونسي انت ما شو حاجات ما تعرفيهاش وعشتها في الترجي
2: عجز ما نعرفهاش وعشتها في الترجي قوه ليكيب
0: ليكيب من انا من انا من انا نيح
2: ماشي كليكيب كلي باش تسلم فيسا ولا باش تعطيك طرح معناها كيكه فهمت
0: كما كل تراديسيون والتاريخ هذاك تاع الفريق تلقى تشوفه عند الملعبيه
2: واسم الترجي ولاعب تلعب بمريول الترجي زاده ماهيش
0: صعيبه
2: لا ماهيش صعيبه
0: ام بالحق والله ما عندك تبارك الله ثقه في روحك ليس ما هي صعيبه معني حتى بالكلي جيت ما جهمتش عليك الامور معناتها
2: زاد الجروب راهو يعاونك زاد باش تدخل باش تدخل في الجو في ساعه في ساعه
0: باه خليني نرجع لك شويه خير ليس خلينا نشوف الاولاد اللي عندهم بوتيتر عندهم خبره اكثر منك في الاسبرونس عندهم عويمه اكثر منك في الاسبرونس في الهوندا اصيل اشرف موجودين معنا نذكر اصيل النملي واشرف المرغلي الفايزين بالبطوله رقم 38 انت شنو يمثل لك بار اكزومبل اصيل بعد التيتير هزيتهم الكل مع الاسبرونس بديت تقرب ال 40 نجمه رابعه للترجي في الهوند ما عرفش يعني لك حاجه للشيفر هذايا في تاريخ الترجي في كره اليد
3: والله شوف يا ترجي جماعة كبيرة معنا تيتروات مستنسين بيهم أما التيتر متاع السنة معنا حكيتي ظهولي زادة الانترفيو عملتو لكم نيكم انتوما معنا ليه نكهة خاصة
0: بارك الله فيك انت ديما ما نطلبوك في انترفيو تكون موجود نجي بعدين تكون موجود بارك الله فيك أصيل
3: فهمتني خويا التيتر متاع السنة بالرسمي نحن راولي نكهة خاصة خطرك تشوف معنا كيفاش احترازات عبدها بتيفرح مع أصحابه ويلقى روحه خاسر الماتش فهمت أنا نتصور أنا هذايا كما قولها أحسن تيتر
0: خفت وأشرف أنه تيتر ذا يهرب من الاسبرانس في البريود هذيك معناها معاش من انطلاقا من المقابلات اللي دخلتوا بها البلاي أوف وانتم ثانيين خاطر كنتوا في البلاي أوف ثانيين دونك كم الشامبيون على المرحلة الأولى في ثانيين بعد دخلتوا البلاي أوف في مركز ثاني بعد الاحتراز كان يحكي عليه مقابلة الدربي ربح النادي الإفريقي جزائين خفتوا أن تيتر يهرب عليكم في البريود هذيك
1: والله شوف الحقيقة باش نقول لك ما خفناش راهو مش صحيح فهمت لكن الخوف هذاك معناها زادنا كان انه باش نخدموا اكثر وباش نقراو حساب لكل دقيقه في الماتش معناها هي 60 دقيقه ما معناها ما عندكش فكره قداش حضرنا وقداش عملنا ديفيزيوناج وقداش صلحنا رواحنا سواء في الديفونس في الاتاك خاطر تعرف انت كي تترشح دوزيام في البلاي اوف ما عندكش كان دربي عندك ايكيبات اخرين زاد باش يلعبوا لك اميل بورسون
0: سواء زرقه فلقه طوال الوقت
1: سواء في الزواوي سواء في الديبلاسمونات الحقيقه زاد فما ايكيبات محترمين كما نجم رياضي الساحلي معناها شوف انت معناها ما سلمش قاعد يلعب كيف كيف النادي الافريقي زاد ما ننساوش الدربي الاول اللي ربحناه اللي قبل دربي هذا زاد ذاك زاد كان خسرنا
0: فيه قدر
1: الله قدام جمهورنا بريسيون علينا اكثر زاد كانت فهمت وذاك زاد كان لا قدر الله خسرنا كانت تولي معناها صعيبه برشا فهمت الحقيقه كما قال معناها احنا مش اول بطوله نهزوها لكن السنه بالحق معناها كانت بطوله عندها طعم خاص ولو انه زاد الماتش الاخر حتى كان خسرنا بفارق ثلاثه ولا ما نعرفش ما كنا نجم نهزوها لكن انك تربح قدام جمهورهم وملغري معناها البريسيون اللي صارت علينا الكل بالحق معناها عندها طعم خاص البطوله هذه معناها ما كانت سهله جمله فهمت
0: الماتش هذاك اصيل الماتش الاخر الدربي الاخر ما كيفاش عشتوا تفاصيله صرتوا فما السكور ساعه تاخذ الكلوب ساعه ترجعوا انتوما في وقت من الاوقات الكلوب كانت نجم تاخذ 3 و 4 زاده السكور اللي يحكي عليها اشرف كان نجم يخليكم ما تهزوش البطوله هذه كيفاش عشتوا بتفاصيله
3: والله شوف ريت ديربي الاخر اما انا رغم اللي صار الكل اهم حاجه لازمك تركز عليها انك تقعد وانا حاضر تو مومون صرتوا لي انا نحكي لك معناها خاطرك شفت المومون اللي دخلت فيه معناها فهمت باش تعمل ديفيرينسا في مومون كيف منك هكا راهي ماهيش سهله لازمك تكون مركز وسيرتو لي ستاف اللي دايرين بيا الحقيقه الناس كل خلتني مركز كان في التيران على ركزت مع جمهور رغم اللي في البيلميتونات معنا وانا نسخن جمهور نادي افريقيا ماك تشوف فيه كيفاش يعمل
0: بروفوكاسيون هذيك
3: بروفوكاسيون ديما معنا بكل فهمت شنو ولينا نلعب معنا ما نعرفش انا مش ماتش ولا تحسها بونتو فهمت بونتو يحب ينحيلك بالسيف الشامبيونان فهمت شنو الحمد لله يا ربي قعدت مركز على روحي دخلت عاونت صحابي وذاك هو معناها ما دامك تسعى تلقى راه
0: اصيل قاعدي رجع عشر في الاصيل اللي تعرفوا انت ونعرفوها احنا اصيل بريود نتاع سالت الحمامات والكوباراب والكوب دافريك وقتها مع الاسبيرونس انصرت ما فقدناه لكن في الموسم هذا بالذات حسوا في قاعد يرجع وانت تنجم تحكم عليه خطر اول حاجه تفهم اكثر منه هون ثاني حاجه انت يقرب منا لاصيل النمل
1: والله يشوف الحقيقة مش خطره موجود ولا حاجة لكن أصيل حتى حد في تونس معناه في دومين الهوند ما ينجم ينكر اللي هو جارديان كبير عنده معناه ما يميزه على معناه عنده خصال إنه تميزه على الجارديانات الآخرين كل واحد هو كل جارديان وعنده الميزات متاعه الحقيقة متعنا إحنا في التوف الترجي ما شاء الله عنا أربع جارديانات
3: اخترت أكثر واحد ينجم يجاوبك على السؤال هذا
0: شكون
3: كنا نلعب مع بعضنا رو هكا المنزل تريد يلعبوا بالبين أنا بنا بالخايب راو فما كونفرساسيون تصير ما بيناتنا
0: هذاك علاش انا سالتو على قلت له كنت يقرب منه
3: الجوارات نحكي لك
1: ما نجملوش الحقيقه كما قلت لك هو سنه سورتو الكونكورنس اللي صارت معناها بينه هو وبين صفر وبين عمار وبين زيد ياسين الجون اللي معانا معناها الحقيقه بالرسمي ساعات هنا نبدا معناك
0: متخيل حد على حد
1: شفت قبل الماتش تحير شكون باش يهبط شكون باش يلعب وكل فهمت الحقيقه معناها في كل بريود فما جارديان فيهم فورم اكثر من الاخر لكن بالحق الاربعه كل واحد شنو الحاجات اللي تميزه فهمت اصيل صحيح معناها لقيناه الماتش الاخر بالكدا عاوننا بالكدا هو في ديه كل شيء انه حتى يفوت النيفو اللي يوصل له بريود الكوب دافريك والكوباراب نتاع حمامات بكونديسيون الخدمه كيف وكي اي جوار اخر مازال عنده الوقت مازال عنده العمر ينجم يخدم على روحه ويزيد يوصل مخير معناه
0: خاطر ما نحبش نسمي روحي انا مانيش سبيسياليست في الهوند الحق معناه لكن نحاول نتبع اراء الملاحظين والناس كل تحكي على اصيل النملي وتقول انه مستقبل حارس مش كبير في تونس فقط ينجم يكون في اعتى البطولات في اوروبا ونجم يجاري الريتم هذاك ويفوت المستوى يفوت هو روحه ساعي يتجاوز روحه باش ينجم يخلط للمستويات العليا هذيك اصيل فما دروس واحد يخذهم ساعات نصور فما دروس خذيتهم باش تويتك الصفحه هذيك وانطلقت في صفحه اخرى
3: والله شوف
0: اقرب الميكرو باش نشوف بالكدي
3: شوف صحيح راهو فما عبد واحد عبد زوز عبادهم مدرب اسم السبكي ورئيس النادي سي حمدي فهمت هذوما الزوز دي معناها كيما نقولوا بدلوا لي 100% من الكاركتير نتاعي فهمت خاطر انا كاركتيري صعيب طفل صغير كنت
0: سبحان الله
3: سبحان الله مفلتي ما مانيش مستوي فهمت ديما عندي كالغش سبحان الله صغر فهمت ترجي الوحيد اللي نجم ينكادريني وخليني نولي هكا معناها نولي بالحق لازمني ديما بوزيتيف لازمني ديما نصبر فهمت خاطرني نلعب في جمعيه كبيره فهمت شنو بينما فما ايكيبات اخرين ما نصورش انا معناها الحقيقه
0: ما تلقاش فيهم روح
3: صحيح ما تنجمش مستحيل الانكادرمون اللي في الترجي مستحيل تلقاه في كيب اخر
0: واليوم الناس اللي امنت بيك والناس اللي كما قلت في انكادرياتك واطرتك فما نوع من الجميل تحب ترجعه اليوم هما والاسبرانس الجمعيه اللي واقفه معاك في البريود هذه
3: بيان سور هما برشا برشا عباد راهم عملوا معايا الجميل نجم نسميهم الكل زاد
0: كنت تحب تسميهم سميهم حقهم هذا في الاخر
3: سليم الزهني باسم السبكي سي قيس عطيه سي حمدي المدب ذاك الاول لا راسهم اصحابي جوارات عبد الحق بن صالح بلال عبد اللي اشرف المرغلي برشا برشا برشا
0: لبس اشرف لبس
3: اصحابي الكل بالحق راهم واقفين معايا وليت نقول لك حاجه الماتش هذا كان مش صحابي مستحيل تلقى البرفورمانس هذيك خاطر الناس الكل نشوف فيها بالرسمي تحبني نلعب وتحبني نكون موجود مع المجموعه ولازم خاطر هذاك هو هذاك هو راه في الاخر ما نلقاو كان بعضنا نحن جوارات ريتنا الجروب نتاعنا هذاك نتاع الاسبيرونس راهو ما نلقاو كان بعضنا في الاخر
0: خاطر في الجينيرال
3: سيمو هذوما علينا راهو ما نلقاو كان بعض
0: بخلاف الاسبيرونس نصور هذا برشا يسمعوا وموافقيني معنا انه غدوه حتى في الاكيب ناسيونال حتى على مستوى المنتخب وغيره الناس كل تستنى في في في في في في اصيل في المستقبل خاطر انت جول تاع مستقبل اكثر حتى كنشوفوا الاعمار تاع الجول الموجودين متالقين ما شاء الله ديما انت اصغر واحد فيهم وديما راهو فيك المستقبل هذاك علاش مهم جدا انه ان شاء الله تتطور اكثر اصيل ان شاء الله يكون المردود خير في وقت من الأوقات وأنا سامع بها المعلومة توجيتها في مخي كنت تخرج يا أخي كنت ناوي تخرج من تونس
3: من إسبرانس
0: من تونس جملة
3: من تونس جملة لا جيت معنا وأنا صغير 17 سنة معنا وأنا كبير الحقيقة جاو دي زوفر ما خيرت الترجي فهمت خطر صحيح الواحد لازم يحترف وكل ما وزاد زاد نغزروا من كوتي سبورتيف نغزروا الماديا فهمت
0: به. هلا باش نرجع نحكي الكشر فتعطيني رؤيتك للمستقبل مع الترجي هذه التونسي والتحديات اللي جاي وين تحبوا توصلوا في الجينيراسيون هذه في الاسبيرونس اللي نرجع لك اللي كنت نحكي نرجع كره طار مزيت في الترجي مع ابطال كره اليد ولا الكره لا طار موجود معنا الياس 27 لاعب الترجي الرياضي التونسي صاحب البطوله رقم 26 في تاريخه لازم قبل نحكي على ملاعبيه اللي عاونوا ملاعبيه انت كي جيت للترجي شكون الملاعبيه اللي عاونوك في باش خليوك معنا في دخلوك ديريكتومون في الصحن نقول
2: ريسك الكل معنا خاطر انا نعرفهم من قبل فهمت كفي في ستاجيت تاع ليكيب ناسيونال غاديكا كزت قربت لهم اكثر
0: ديجا تعرفهم من قبل ليكيب ناسيونال
2: كنتهم غاديكا مش الكل الحق تاع ربي اما نعرف كعبيت منهم زت قربت لهم من غاديكا
0: هو الاسبيرونس هذه جينيراسيون هذه فيها الخبره وفيها الطموح بيقولوها يقولوا الاعمارهم نتاع ماتوريتي ونضج وخبره فما الاعمارهم مازالوا صغار وقدامهم تبارك الله عوام انت واحد منهم التعامل بين دو جينيراسيون كيفاش معنا الجيل هذا والجيل هذا تحسوا قاعدين بالفرق ولا هما بيدهم هما اللي عاونوا فيكم باش تكونوا موجودين في اعلى المستوى
2: هما قاعدين يعاونوا فينا الحق نتاع ربي كما
0: ما فهميش توما صغار وحنا
2: كبار ما فهميش خاطر تو في التيران ما فهميش كصغير وكبير الناس كلها كتخدم كيف كيف والناس كل لازمها تعطي الماكسيموم تاعها ما تحسهاش معناها ما تحسش فما فرق بيننا مثلا وجوار كبير في العمر
0: اقرب واحد من الجوار الكبار شكون بالنسبه لك
2: ملك شقير
0: اكثر واحد اكثر واحد
2: قريب ما يسفي ونمشي معاه ونروح خاطر
0: هذاك علاش انت وصفات تمشي وحدك ولا مازال يسفي
2: لا لا مازلت معايا
0: هذاك هو ملقى صحاب انت رد بالك ادخل الملعب يا خليك في مالك حتى تتوضع الامور الجمهور الاسبيرونس يقول لك الهوند في البولي ما شاء الله زاده كيما الهوند السيطره على المستوى المحلي متواصل العوام ويطمح انه يهز تيتر كونتيننتال يحب الترجي في الكره الطايره تهز في الافريق شنو اللي ينقص الاسبيرونس اليوم باش تمشي وتهز في الافريق
2: نزيدو نخدموا اكثر نتصور انا
0: الجروب هذا كيف
2: الجروب كافي معناه وتنجم تجيب واحد اخر باش يزيد يعاونك ويعطي البلوس اكثر اما مش كل خدمه لا اكثر لا اقل نتصور
0: يزيدوا يخدموا اكثر
2: أي.
0: هشام الكعبي ملاعب يقبل في الاسبيرونس اليوم بتجربه في التدريب تسمى جديد هشام هذا العام الثاني ولا الثالث على التوالي اش قاعد يزيد فيك قاعد شنو يزيد للجروب هذا كيف مش لك انت فقط
2: انا واحد من الناس قاعد يدز معايا شويه كشورتو كالعام الاولاني قاعد يعطي يحط في ثقته فيا يعني قاعد خليني نلعب وكا
0: يلعبوك
2: رماني كيما نقولوا رماني
0: خليك تلعبوك الترجي هذا التونسي والطموحات اللي بعدها كنا نحكيو مع ليس على البولي وشنو يلزموا للمستقبل الجينيراسيون هذه شنو تقول عليها الموجوده تو في الاسبيرونس اسكو جينيراسيون اون فان سيكل اشرف في اخر السيكل نتاعها والا متجده وديجا المشعل الحاضر والناس كل حاضره للمستقبل باش يكمل على مستوى التيترويات والسيطر
1: والله شوف جينيراسيون هذه تو عندها 5-6 سنين بريسك هزينا الافريق هزينا الاراب دوبليات قاعدين نخدموا في خدمه كبيره معناها مع ستاف نتاعنا ذي اللي هو ما تبدل الجمله فهمتني انا خرجت عمنا ورجعت سناء اكيد حتى شيء تبدل نفس الروح نفس الاسبري نتاع الخدمه نفس الجو كل مريقل الحقيقه نتاع ربي معناها حتى فما دي مومونك اللي يصير فيها معناها هكا سارة لقدر الله ولا حاجة تك نهار اثنين ديريكت نرجع نخدم على رواحنا كيلو ما صار حتى شيء معناها كيما قلت لك ما فماش حاجة ما منهاش حتى سوبر جلوب شاركنا فيه عملنا ريزولتا باهية سنكيام مونديال معناها حبيت نوصل لك اللي حتى كان فما طموحات ان شاء الله معناها اللي هما ديما الكوب والبطولة وإذا كان شاركنا في الأفريق ما نشاركوش باش نشاركو كهو ديما نشاركو باش نهزو وهزينا زد بنفس الجروب هذايا تقول لي تجديد كل عام لهين نجيبوا معناها جوار زوزك اللي عاونوا لكن ما فما حتى حد اللي ما عندوش بلاصه اليوم في الاسبيرونس حسب رايي معناها كجوار نشوف اصحابي الناس كل قاعده تخدم وفي الاخر فما ستاف وفما اداره هي اللي تنجم عندها فكره اكثر على السؤال نتاعك
0: باسم السبكي مازال يواصل مع ترجي اصيل تصور ولا ما نعرفش مش نعطي على معلومة على ما نعرفش انتباع حاجة هكا معنا أمنية بالنسبة لي كنت يعني يكمل ولا حتى هو يزيد كيف كيف معاش نجم أكثر من اللي أعطاه الاسبرونس العوام الأخرى يزم هو في صالحه هو أنه يبدل وفي صالح ترجي أنه يبدل
3: هو شوف راهو سي باسم معناه معروف الناس كل تعرف اللي هو يحب معناه ماذا بيه يقعد معناه ماذا بيه يقعد مادام ريزولتا ماشي والكيب ماشي نتصور انه ما فماش حتى مدرب يخير انه باش يبدل معناه فهمت ما نعرفش الحكايه حكايه خدمه فهمت
0: غاديكا في مصر
3: معناه ما نحن معناه بيان سور من صالحنا انه يقعد فهمت خاطر هو اللي معناه الجمعيه هذه بناها كيما نقولوا بصغارها بكبارها فهمت ما شاء الله معناها يعطيه الصحة الحقيقة ماني قلت لك أنا سرتو أنا معناها مريت منه كالباهي سرتو الحقيقة معناها حتى منطلمو ريضني معناها برش
0: ولو تغش عليك ساعات
3: يتغش كي ودو معناها هذاك هو هذاك هو اسمعني شنو نقول لك هذاك هو المدرب راه تستحق باش تلعب يلعبك تستحق باش تلعب وماكش منضبط راك باش تبعد
0: وذاك اللي يخليك ترجع
3: وذاك اللي يخليك ترجع وذاك اللي يخليك تحسن من روحك وتقول لا أنا لازمني ننضبط كيما الناس الكل ونرجع في الآخر في الآخر ما فماش حاجة اسمها مستحيل هاك تشوف
0: قداش من لاعبين انتم في منزل تميم من منزل تميم بلوتو في
3: منزل تميم نحن أربعة
0: أنت
3: أنا وحازم باشا وسلام جبالي ومهدي التبر
0: ومهدي ديجا لعبتوا الماتش الأخر في منزل تميم عبارة اللعبة في الزواوي
3: عبارة في الزواوي كرمونا شكر كبير لمنزل تميم ومبروك عليهم الصعود لقسم النخبة فهمتني ولاد حومتي غادي ديديكاس ليهم
0: خلي لك ملي تعمل ديديكاس اشرف زاد كيف كيف في اخر المشوار معنا ليش كنت تحب تعمل انت ديديكاس تعرفوا ليش كنت مش عامل زعما تعرفش لك الغنيه مازلت عندك ما تحفظ عليها
3: انا
0: اللي عملت بها التراند انت وصحابك انت معهم اشرف
1: عرفتني
0: لا انت وراه انت وراه
1: 5000 مره
0: حاضر ديجا
1: الحقيقة بالحق نقول الترجي الرياضي التونسي أكثر من إيكيب متاع هوند وأكثر من إيكيب معناها سبورتيف الحقيقة هذا اللي صار معايا جيت كي روحت معناها من الإكسبرينس اللي عملتها البرة جيت بليسي عملت أوبيراسيون نلقى البيبان محلولة نلقى الناس أمنت بيا صبرت أعطتني وقت الكل باش عملت أوبيراسيون وريدوكاسيون ورجعت الحمد لله يا ربي معناها مش اي جمعيه كبيره توا باش معناها باش ترجع جوار صحيح كنت لعبت معاهم الكل لكن مش اي جمعيه تجيب لك جوار مغروب وكل شيء نشكر برشا معناها الحقيقه رئيس الجمعيه سي حمد المدب ورئيس الفرع سي قيس عطيه والانترونور زاد اللي امن بيا واعطاني معناها فرصتي وصحابي زاد اللي بالحق معناها كانوا في مثابه اخواتي معناها مش اصحاب كهو وان شاء الله واحد كان عند حسن ظنهم وصحيح زين اليوم شامبيون لكن زاد مفاجأة السيزون مازال عندنا 3 ماتشات للكوب اللي مطالبين على الاخر ان نهزوه باش نكملوا السيزون تاعنا مرتاحين والخدمه متواصله والعمل المتواصل وذيك هو معناها حياه الجوار ديما يخدم وديما يطمح للمخير وكاو
0: يعطيك الف صحه اشرف المرغلي احنا قاعدين عندما نذكر راهو المناسبه اليوم هي البطوله انتظار انه يكمل الموسم ونجيبوا زاد ان شاء الله جمعيه الكل اللي تكون متوجه في اخر الموسم بالكوب الياس في الفولي كان فما حتى كلمه هكا تحب تقولها على الفرع ذي على الناس اللي تبع فيكم على اصحابك على المدرب على الاداره على زاد كيف كيف وقال الترخاني رئيس الفرع نعرفش عندك مساحة حرة بتقول اللي تحب عليه انت في اخر اللي
2: انت اول حاجة نحب نشكر
0: اخر بنا عاد باش نشكره بالقدية وباش نسمعه بالقدية
2: اول حاجة نحب نشكر صحابي وستاف زادة خاطر سيزون سنيك من الاول ما بديتش بالبي صحيح هزينا سوبر كوب فاول العام من بعديك مشينا لعبنا شامبيونات دراب كملنا سانكين خرجنا من شامبيونات دراب ما كانش سهل الحق
0: القبة وقتها
2: في القبة بشوية بشوية واحد دوك يتعلم من غلاته فهمت ولازم يعاود يقوم فيسع خاطر ما عندكش برشا وقت بك باش تاخذ راحتك وانت طايح لازمك فيسع فيسع تقوم وتعاود ريكوبري تك تك
0: وذيكم الجمعيات الكبار تلقاهم ديما اللي صار البارح يوفى البارح ومغدو صبيح تلقى على ماخر يستنى فيك
2: تعاود تقوم غدويك تكمل تخدم
0: فرحة ولا خسارة
2: ديما القدام خاطر كتحب ولا تكره جمعية تلعب التيتروات معنا ماكش تلعبوا برا
0: انت طموحاتك انت الفرديه الياس نتاعك انت ما انت شنو تحب تعمل
2: طموحات الفرديه والله الحق ما عنديش طموحات
0: ما عندكش طموحات قاعده كيكه معني انا معاكم هكا فما حاجه انا معاكم هكا بالضبط ما عندكش حاجه تحب تخلط لها فماش رقم تيترويت ما نعرفش يعني كيب ناسيونال حاجه
2: مازلت ناقص شويه خدمه
0: تحب تحسن مرة، هذه ديجا حاجة كبيرة على مستوى الطموح. أنا واحد يعرف روحه يسمه يصلح ويقدم ويخدم.
2: كان حاجة نزيد نقدم أكثر ونلعب في الإكيب ناسيونال ولا نلعب في بلاصة أخرى إن شاء الله. لازم نزيد نحسن من روحي أكثر.
0: نتمنى لك خويا كان الخير إن شاء الله، أكثر تيت رؤيات وإن شاء الله أكثر تألق. الياس بعشير لعب الترجي هذه التونسي في الكرة الطائرة، كما قلنا الأبطال باش يكونوا موجودين معنا اليوم في رياضات القاعات. أبطال الترجي هذه التونسي في الهوند البطولة رقم 38 كان موجود معنا أشرف المرغلي وصيل النملي، موجود معنا زين الياس بعشير من الترجي هذه التونسي الكرة الطائرة والبطولة رقم 26. نشكركم برشا، نشكركم برشا الأولاد الثلاثي من الترجي هذه التونسي زوز هوند وواحد فولي. نحلوا الباب شوية للباسكيت شوية آخر مع قائد الاتحاد المونستيري وبطل الموسم هذا مختار غيظ، شكون معنا بعد شوية بالتليفون.
4: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل.
0: أي سيدي أنا رجعنا في المباشر ديجا يخرجوا الولادة تيكم والفصحة حاجك حاجة أصير تحب تقولي حاجة بتقولي حاجة أقب أحدي ما كنت تحب ولا استنيني برا كيما تحب أنت، أما أرتاح أنت أرتاح لك، تحب تقعد تحب تسمع الباسكيت تسمع شوية مختار غيزة اللاعب الاتحاد المنستيري لاعب الخبرة وبطل تونس الموسم هذي. قلنا شكون فرصة أن يكونوا موجودين معنا أبطال الرياضات الثلاثة في القاعات هوند فولي، كانوا موجودين معنا ممثلي الترجي الرياضي التونسي موجود معنا بالتليفون خاطر سامبلومون يترناو والله غالب ما ينجموش يخلطوا في الوقت هذي من المستير، لكن يفرحنا برشا تواجدوا معنا مختار غيزة موجود في معنا في التليفون. مختار مرحبا.
5: مرحبا بك خويا ومرحبا بكل المستمعين مزيكا خير
0: يا خويا، لانه مخر شويه لكن حبينا هكا مناسبه نلموا الناس كلهم. نقول لكم الف مبروك البطوله.
5: يعيشك مرحبا بك يعيشك هاتوم مو خويا ديما انتم مزيك دلو خويا
0: حبينك والله حبينك بحذنا يا مختار ولا غالب. التحضيرات متواصله اللي مازال الموسم ما فيش عندك؟
5: وي عندنا الكوب ان شاء الله الجمعه هذه نهار السبت الجاي ان شاء الله فينال كوب مع الكلوب افريكان في رادز، دونك نحضروا
0: خلينا نبدا هك حليت لي الباب نحكي على الفينال وانتظاراتكم المقابله مهمه فينال كوب مع النادي الافريقي. الافريقي اللي جاي بيرفورمانس ده ممتازه في تصفيه البال، ظهر لي مقابله اخرى كبيره بين زوز فرق. انتم تسعوا للدوبلي والنادي الافريقي يسعى انه يهز الكاس باش يمنع الموسم نتاعو على المستوى المحلي.
5: صحيح ديما الماتشات مع الكلوب يتعداو سيري وحلوين، دونك هما يحبوا يهزوا الكوب سنة خاطر خرجوا من الشامبيون، واحنا بيان سور نحبوا ندافعوا على الدوبلي ان شاء الله ونلعبوا للاخر. عملوا بيرفورمانس باهيه في البال بيان سور، هما
0: تبعتهم
5: اي تبعت بيان سور كيب تونسيه تلعب في الافريك بيان سور نتبعوهم ونشجعوهم ونفرحوا لهم كي يربحوا.
0: ممتاز.
5: عندهم هما لعبوا تو يتسموا بلي كومبيتيتيف علينا خاطر لعبوا دي ماتش وكل شيء، احنا عندنا بيريود واقفين. مي بون ان شاء الله احنا زاد نحضروا منيح ونكونوا موجودين نهار السبت بالبدايه ان شاء الله.
0: به ممتاز. في انتظار مقابلة الكاس خلينا نرجع شوية على مقابلة البطولة. البطولة رقم 10 هذه في تاريخ الاتحاد المونستيري في الفرع هذه فرع كرة السلة، معناها سكرت النجمة تو تتسمى.
5: وي الاوبجيكتيف هذاك الاوبجيكتيف من الاول العام انه نعملوا نجمة على الشعار من فوق، وعنا النجمة ديجا نتاع الافريق من لوطا، دونك هذاك الأوبجيكتيف الكبير والحمد لله وصلنا له وفرحنا العباد الحمد لله. كانت ما كانش سهلة والحمد لله وصلنا له.
0: شنو اللي كان فيها صعيب؟ شنو اللي كان فيها صعيب؟
5: برشا بريسيون تعرف اللي البلاد مستير بلاد باسكيت ويحبوا برشا الباسكيت، دونك يشوفوا رواحهم عندهم شانس كبير باش يعملوا النجمة العاشرة كما قلت انت، دونك باش يبداو من الأول العام يستناو يشوفوا إيكيبهم حاضرة مش حاضرة، تجم تلعب على الشامبيونا ولا، دونك عام كامل تعدى سوبريسيون الحمد لله الحمد لله ما خيبناهمش.
0: المقابلات اللي قعدوا لك في البال الموسم هذا على مستوى البطوله مختار، نعرف بالخبره نتاعك تنجم تميز بين ماتش هذا يقول ماتش نتاع الشامبيونا ماتش عرفت فيه انه الفريق نتاعك قاعد يقرب اكثر للبطوله، وماتش كيما نقولوا احنا زاد ماتشات تخليك تقعد في السيزون حي كيما نقولوا في حتى كي تبدا ساعات من اول الموسم. ما نعرفش شنو الماتشات اللي قعدوا لك في بالك مع الاتحاد الموسم هذا.
5: والله هما دو ماتش مع ليتوال في في سوسة وماتش الأولاني الفينال مع القروان في مستير. حقيقة لي دو ماتش هما اللي حسيت بهم اللي احنا مش نكونوا شامبيون السنة معناها فهمتني. الماتش مع ليتوال ربحنا لي دو ماتش الأولانيين احنا في مستير ومشينا غاديك خسرنا. الماتش اللي بعده كي ربحناه عدينا به هذاك في سوسة كان ما كانش سهل وهذاك سيت ان بروميير سيني. الحقيقة لو دوزيام سيني كان الماتش الأولاني اللي في مستير خاطر القروان جاية ربحة الكلوب أفريكان وجاية بسندون بسيكولوجيك إنه هي معناها خرجت ليكيب شامبيون ومش دافع هي على حظوظها. دونك احنا في مستير ما نجموش نغلطو في صالتنا ما نجموش نخسروا لافونتاج دو تيران وهذاك اللي صار معناها الدوزيام سيني اللي ظهر لي اللي احنا ان شاء الله مش كون دي شامبيون.
0: بديتوا تخموا في واحنا نحكيوا عن الفريق ومشاركته في البال السنة قاعدين نتابعوا فيها قاعدين تخموا في البال العام الجاي الموسم الجاي صرتوا انه مستير وزاد عنده تقاليد في المسابقه هذه مش جديد عليها.
5: صحيح والله مش اقول لك هما جايهم الزهر اللي يلعبوا في المغرب احنا انا فايو لي شانس باش نلعبوا غاديك احنا ديما يا رواندا يا سنغال الافريك دو سود كل مره يقولوا لا بعيده هما عندهم شانس هذه بجاهم الجمهور وبقفوا معهم ان شاء الله احنا كنا عندنا شانس هذه بون الافريك خاصه في البال هذه راهو لازم برشا امكانيات ولازم برشا خدمه دي جوار دو كاليتي لازم يكونوا موجودين في الجروب ابار جوار التوانسه. دونك بيان سير مش تبدا من توا الخدمه وتلو من توا تبدا تلوش على جوار اللي تشوفهم يركبوا مع ليكيب وخاصه ضد لونترونور معناها الفلسفه نتاعو. دونك من توا وي
0: باهل احنا نحكيوا على الانتدابات وغيره وشنو يلزم وتعزيز الفريق المرحله القادمه وسورتو كذا كان على البال العام الجاي. ما نعرفش نشوف بالنسبه لفريق كره القدم في الاتحاد المنستيري فما بعض الصعوبات الماليه وحتى في بلاغ الاتحاد المنستيري ياكد انه فما بعض الصعوبات الماليه. ما نعرفش انتم فرع كره السله كيفاش قاعدين تعيشوا معنا ما نعرفش نفس الصعوبات ولا الامور مختلفه بالنسبه لكم انتم؟
5: لا احنا في بارتي من ليكيب بيان سور
0: معناها الفلوس على الناس كل
5: الصعوبات المادية على تونس الكل مشكلة على مستير
0: لا احنا نحكيو على المستير سونسيرمون خاطر توا الحق ما يسال الامور في الجامعات الكل كما كنت تحكي انت لكن انه فريق زاد يهز بطولة ويطمح انه يزيد يقدم اكثر ويمشي للبال غادي يلزم ظهر الامكانيات المادية تكون موجودة.
5: صحيح والله المال قوام العوامل الحقيقة وفي السبور السبور ما عندكش فلوس ما تجمش تمشي برشا لبعيد. الحقيقه العباد بون في مستير وفروا بالقدا ومادام وصلنا احنا ليكيب شامبيون معناها وفروا. اما بيان سور كيما اي كيب في تونس فما مشاكل ماديه ان شاء الله يجي نهار ويتبدل قانون الجمعيات ان شاء الله يجي نهار ونشوفوه هذا النهار هذا خلي الجمعيات تتنفس شويه وتولي تشوف منين تدخل فلوس ما عادش تقعد واقفه على بلديه على ولايه على شكون مش يعطيك فهمتني حتى هما معناها لا معهم شيء صعيب برشا
0: الوضع موش سهل برشا هذاك علاش لازم الحلول ان شاء الله في قادم الايامات وخلي الناس كل شدة ثنية خاطر مهم جدا انه كما قلت انت المال قوام العمال اذا كان موجود الفلوس لانه الامور باش تتبدل انه الامكانيات كل ما تكبر كل ما الطموحات تزيد تكبر وكل ما الظروف تولي خير بالنسبه للفرق كل حب نخلي الكلمه زاده مختار لتوجه بها لجماهير الاتحاد المنستيري كما كانوا موجودين معنا من لعبه الترجي في الهوند والفولي اخر كلمه بالنسبه لك انت قبل ما نكمل الحوار.
5: بيان سور تحية كبيرة لجمهورنا تحية كبيرة للجمهور العزيز نتاع المستير اللي ديما واقف معانا قولوا لهم ان شاء الله ديما نكونوا في حسن الظن ان شاء الله المستير ديما يكيب شامبيون وعندنا الاوبجيكتيف عام الجاي جديد انه النجمة الثانية اللي تحت الشعار نتاع البال ان شاء الله نوصلوا لها. عندنا ماتش تريز امبورتون نهار السبت ان شاء الله العباد الكل تقف معانا كالعادة الناس كل موجودة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زينه ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي معاكم. شكرا ليك مختار ان شاء الله تحياتنا اللي توصل للمستير حبايبنا الاتحاد المنستيري وكامل الفرع في كره السله في الاتحاد المنستيري ابطال الموسم هذا. حييكم بالمناسبه كانت مناسبه انه نحيي الاتحاد المنستيري في الباسكت الترجي في البولي والترجي في الهوند الثلاثي اللي فاز ببطولات القاعات السنه. شويه اخر نمشيو نحلوا باب الرياضات الفرديه باش نحكيوا مره اخرى خلينا نذكركم على شنو باش نحكيوا، على الجودو وعلى السباحه بالزعانف شو اخر موجودين معنا في ريكاب سبور حتى الثمانيه.

0: 7:48 دقيقة وصلنا لربع ساعة الأخيرة من ريكاب سبور. ما زلنا في ساعتنا المخصصة رياضات القاعات ورياضات الفردية. في الرياضات الفردية بنحكيو جودو، وقبلها بنحكيو على السباحة. السباحة من نوع خاص وتألق من نوع خاص للتوانسة في كأس العالم للسباحة بالزعانف. فنفهموا شنو الموضوع بالضبط، شنو هي الرياضة هذه بالضبط، وشنو هل التألق هذا ونقولوا الإنجازات اللي قاموا بها الرياضيين نتاعنا. ذاك علاش عندنا المدرب موجود معنا، مدرب المنتخب سيف بالي. سيف مرحبا.
1: ويا عسيمة مرحبا خويا اسكندر. هاي سكنتي واللي يسمعوا فينا الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، ما غير حتى مزيب، بالعكس حابين نفهموا من عندك، خاطر ديجا انك تسمع الناتاسيون. الناتاسيون رانا نحن السباحة كسوا في لي باسان 50 و 25 ولا في المياه الحرة. اليوم نحكي على السباحة بالزعانف، شنو هي بالضبط ساعة الرياضة باش نجموا نفهموا احنا وين؟
1: اي هي كما قلت انت، الحقيقة الناس تعرف السباحة العادية، السباحة بالزعانف هي رياضة أخرى نفس الشيء، يعني هي في تتعام يصيروا لتبقى في المسبح، وإلا زادة ثم مياه مفتوحة زادة تكون في البحر وإلا في اللاك ولا حاجة. هذا هو يعني تختلف على السباحة العادية اللي تعرفها الناس الكل، اللي بتعمل المعدات، يعني هي اللي هما لي بالم، يعني
0: لي بالم
1: يعطيك الصحة. دونك فما هما فما زوز أنواع متاع بالم، فما البي بالم اللي كل ساقة تلبس فيها بالم، وفما المونو بالم اللي كيما السيغان يعني. هذيك علاش هي هذي رياضة متاع سرعة يعني، فهمت، وفيها برشا فرزة، ومعنيها هذا اللي كيفاش تختلف على السباحة العادية.
0: بشني تقاليد نحن فيها ساعة؟
1: هو الحقيقة هي الرياضة هذه في تونس، معناها عندها برشا في تونس، ما هيش جديدة، فهمت، من التسعينات. والرياضة هذه حتى في العالم ما هيش جديدة، هي رياضة أولمبية من الثمانينات. يعني احنا في تونس المدة الأخرى، الحقيقة العوام الأخرى قاعدين نعملوا في نتائج كبيرة، والعوام الأخرى وليت العبيد تعرفها شوية، فهمت، خاطر فما إنزازات الميديا قاعدة تتبع، وكهو ان شاء الله تزيد اكثر يعني يعرفوها العباد اكثر،
0: وكي تزيد للساعه التتويجات وتزيد تكبر اكثر الطموحات، وزيدوا نشوفوا كيفاش معناها التطور ديما مربوط بالالقاب في الرياضات. هذاك علاش فما القاب، فما كاس عالم، وفي تالق بالنسبه للمنتخب التونسي.
1: صحيح. كنا في كاس العالم مرحله فرنسا، خاطر كاس العالم بتعام على مراحل. مرحلة فرنسا المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف في فرنسا جبنا 5 ميداليات. زاد كيف قبلها في شهر مارس كانت كأس العالم مرحلة إيطاليا، جبنا 3 ميداليات ذهبية. زاد فما برشا يعني إنجازات الحقيقة للمنتخب الوطني للسباحة بالزعانف، ممكن أبرزهم معناها الميدالية الذهبية في بطولة العالم العام الفارط، واللي هو كان إنجاز غير مسبوق، وتبعوا العالم الكل. سارة بن أحمد حصلت على ميدالية ذهبية في سباق 1000 متر في بطولة العالم المياه المفتوحة، يعني وقت اللقب متاع بطل العالم. كيف زاد فما برشا معناها إنجازات أخرى صارت، مثلا في الألعاب المتوسطية الصيفية سنة 2023 وميدالية ذهبية، والمنتخب الوطني للسباحة بالزعانف جاب 3 ميداليات من مجموع 5 جابتهم منتخب تونس الكل، وقتها الميدالية الذهبية عن طريق يوسف النفاتي. زاد في معناها البطولة الإفريقية العربية اللي صارت في تونس العام الفارط، وتونس معناها في الرياضة هذه ما نظمتش برشا بطولات معناها مسابقات دولية. العام الفارس رجعت للتنظيم وكان تنظيم باهي، وتونس حصلت على 29 ميدالية، منهم مثلا ميدالية الذهبية في الحاج حسين ومحمد أمين العلوي وسارة بن أحمد، وبرشا ميداليات أخرى في مراحل كأس العالم. تفهم برشا سباحين تميزوا كيما ريهام بن سلامة، كيما نذير المعلاوي، كيما يوسف حاج حسين.
0: هما اخر سامحني خليك تسمي باش من خلال اسمي الكل نسمعهم، باش ناخذوا حق حتى حد. كملي لاسامي خاطر نسالك على اخر اديسيون، اخر الانجازات شنو كان بالضبط.
1: اي هذا هو معناه كما قلت لك، اخر اديسيون كانت معناها الخمسه ميداليات، اللي هي ميداليه ذهبيه عن طريق سارة بن احمد، ميداليه فضيه من تسنيم الزبالي ومن محمد أمين العلوي، ميدالية برونزية من ريهام بن سليمة، وميدالية برونزية أخرى زادة من سارة بن أحمد. هذوما هما معناها 5 ميداليات. زادة عن الحقيقة سنة عام صحيب، خاطر عن آخر العام الألعاب المتوسطية 2026 بتصير في إيطاليا، بتشارك فيها منتخب تونس الكل، احنا زادة بتكونوا موجودين فيها، وبتكون الحقيقة تحدي فريد. زاد عنا بطولة العالم للأكابر في شهر جمعة في كوريا. يعني العام هذا الحقيقة فيه برشة تحديات
0: وإن شاء الله كله تتويجات وذا أهم حاجة. ونشكركم بأنتم زادة كستاف كان المدربين زادة والحتى على مستوى الإداري والناس اللي واقفوا على الرياضة هذية من الإنجازات إن شاء الله تكبر وإن شاء الله الإشعاع متاع الرياضة هذه يزيد يكبر. وهذا مهم أي رياضة راو كسوار من الرياضة الفردية ولا جماعية تطور والرياضيين فيها يتألقوا من نجم كان يرجع على بلادنا كان بالخير إن شاء الله ويشجع أكثر. فما ناس بتتر ما تسمعش بها كل السبيسياليتي هذية جملة وتولي تحب تمشي غادي وغادي وين نجموا يتطوروا وين فما ناس نجم نجيب لنا زادة ميداليات كل زادة. شكر للأبطال والبطلات متاعنا ونشكرك برشا سيف بالي. كان عن خلي كلمة الختام قبل ما تعاد نحكي على جودو وانت مدرب لنعاود نذكر في رياضة السباحة بالزعانف وتألق في الإديسيون الأخيرانية والمناسبات الأخيرة على مستوى العالمي. خلي لك كلمة الختام سيف.
1: عايزك رياضة السباحة بالزعانف هي يعني تنطوي تحت الزمعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ. هكا بس لعبت تعرف أكثر يعني خاطر كنت عرفت الزمعة هذه يعني اللي عندها برشا اختصاصات منهم المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف واللي الرئيس نتاعها سي الحبيب الشريف. وهذا هو يعني صار الأبطال نتاعنا يواصلوا تألق نتاعهم يبرزوا أكثر ويصرفوا لنا بلادنا وإذا كان نحبوا
0: إن شاء الله أهم حاجة نشرفوا البلاد. شكرا لك يعطيك ألف صحة سيف بالي. بارك الله فيك ويعطيك ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق مرة أخرى ومبروك على التوانسة. وحنا نحكيوا على الإنجازات عن إنجازات زادة في الجودو وأرقام مهمة. نعرفوا الجودو رياضة مهمة جدا بالنسبة للتوانسة وتاريخها مهم بالنسبة للتوانسة كل ما نحبوا إنه إن شاء الله ترجع للإشعاع. ديجا في بطولة أفريقيا في نسختها 47 فما 35 دولة فما 261 تقريبا رياضي ورياضية شاركوا حصلنا على عدد مهم من الميداليات والتفاصيل كل ناخذوها مباشرة مع السيد سمير غضباني العضو الجامعي عضو الجامعة نتاع الجودو رئيس لجنة العلاقات الدولية. سي سمير مرحبا.
2: مرحبا بك اسكندر ومرحبا بكاست مستمعي ذات مزيكا فيب ومشكور على الدعوة.
0: مرحبا بك ومبروك زادة كيف كيف الميداليات هذه والتألق في البطولة الإفريقية الأخيرة.
2: يعطيك الصحة ومبروك للجودو التونسي مبروك للرياضة التونسية. الحقيقة تعرف اللي الجودو تو اللي يتلعب على ديتاي صغار برشا ولا مستوى عالي برشا خاصة في بطولة أفريقيا. البطولة الأخرى اللي كنت تحكي عليها شاركت فيها 35 دولة أفريقية مستوى فني الحقيقة ممتاز على الأخر خاصة أننا نلقاو الدول الأفريقية أغلبية المصارعين معناها يتريناو ويعيشوا البرة في فرنسا وفي البرتغال وفي إسبانيا. الحقيقة مستوى فني عالي جدا في بطولة أفريقيا مع عودة البطل العالم اللي هو سيانيس يونيفي ممرر المنتخب الوطني أكبر وكبريات مع البطل النهائي الشيخ روح. والحقيقة الناس كل متجندة اليد في اليد تحصلنا على المرتبة الثانية للفرق والمرتبة الثانية في الترتيب العام. عندنا ثلاثة ميداليات ذهبية زوز فضية وزوز برونزية. الحاجة الباهية في بطولة أفريقيا هذه إنه عندنا برشا أبطال وبطلات معناها اللي هما في صنف الوسطيات والأواسط اللي نحضروا فيهم اللي باش ياخذوا المشعل وإن شاء الله معناها كانت مرحلة تحضيرية استعداد للاستحقاقات الرياضية القادمة خاصة إنه فما الألعاب المتوسطية وفما بطولة العالم. إن شاء الله الجودو التونسي يرجع بقوة ويرجع يتربع على العرش الإفريقي وهذا الكل يمكن كما تعرف خصوصية رياضة الجودو أنه يزمك تتحصل على مجموعة من النقاط باش تكون موجود في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. يزم يكون متربع على العرش الإفريقي نشاركوا في الدورات الجائزة الكبرى والدورات الدولية وبطولة العالم باش نكونوا في تصنيف متقدم يخولنا إن شاء الله نكونوا موجودين في الألعاب الأولمبية
0: إن شاء الله. هو سمحني سي سمير خليك الشكر في الأخر أما المنافسة ولا تأقوى على مستوى الإفريقي زاد كيف كيف نشوفوا في الدول الإفريقية قاعدة تتطور أكثر على مستوى الجودو ظهر لي الملاعبين نتاعهم قاعدين يتكونوا أكثر في أوروبا لجودوكا نتاعهم نقولوا احنا في أوروبا ذاك علاش زادوا في المستوى وإحنا أوني أوبليجي زاد باش نجاريو الريتم هذاك ونطلعوا في المستوى نتاعنا.
2: أكيد جدا خاصة إنه الجودو يتبنى على ديتاي صغار معناها تكنيك مو وهم احتكاكهم بالدول الأوروبية والدول الآسيوية خاصة إنه برشا أفريقة يعيشوا ويقرأوا الغادي خلى المستوى الفني نتاع البطولة عالي جدا. معناها كي تلقى أنت قبل الجودو كان متسمي على شمال أفريقيا تقريبا مصر المغرب الجزائر تونس

0: احنا نخدموا برشا على رواحنا ونزيدوا نحسنوا من مستوانا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب
1: ان شاء الله. باهي خليلك الشكر، كنت تشكر وانا قصيت عليك في اهم مرحله
0: الحقيقه نشكر لكل الاطراف الحقيقه، من مكتب جامعي على راس سي اسكندر حشيشه، الوزاره الشباب والرياضه، اللجنه الوطنيه الاولمبيه، الناس الكل خاطر توا معناها سي لافي دو جوز اولمبيك، معناها كي نحكيو توا سي لوس انجلوس سي غدوه، دونك الناس الكل لازم تتجند اليد في اليد. دعوة للمستشهرين أنهم يكونوا يدعموا الرياضات الفردية، خاطر الرياضات الفردية هي الرياضات القادرة ترفع أضرابه البلاد، وأقرب برشا أن النجم نطلع أضرابه البلاد بالرياضات الفردية، وإن شاء الله يكون تتويج من نصيبنا في الاستحقاقات.
1: إن شاء الله. جوست آخر سؤال، وأنت سميت واحد من الأسامي الكبار في الجودو اسكندر حشيشة، عنا هكا ملا نشوفوا اسكندر حشيشة آخر أنيس لونيفي وغيره من الأبطال الأسامي الكبيرة اللي تعديت في تاريخ الرياضة هذه.
0: اكيد اكيد ان شاء الله في الاستحقاق اكيد عندنا برشا ابطال وبطلات الحقيقه اللي تكنيكمو معناها ينجموا ينوروا ولادنا، وفنيا ان شاء الله يصير لهم التاثير اللازم على جميع المستويات باذن الله في البوديوم ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. نحب نشكرك برشا زاد، انت شكرت الناس، احنا نشكرك انت زاد سمير الغضباني العضو الجامعي في جماعه الجودو، ان شاء الله كل توفيق لكم وان شاء الله مستقبل خير للجودو التونسي وانجازات اكثر. الف مبروك مره اخرى البرفورمانس المتميزه في البطوله الافريقيه الاخيره ان شاء الله فيما اهم. شكرا لك سي سمير، شكرا لك زاد كيف صالح على مستوى الاخراج الاذاعي الامتداد ثلاثه سوايع عذومه، شكرا لعبد الناصر، شكرا للواو زاد شاكر على مستوى التليفونات واستقبال التليفونات، كيف الحاج احمد على العدالة على مستوى التنسيق. تحية لكم الكل انتوما اللي سمعتونا من الخمسة حتى التوا، تحية لكم انتوما لكل سبور والكورة ما زالت متواصلة على موزيكا فيها من خلال مواعيدنا اليومية ان شاء الله. من غدو يبدا التغطية ترجع كالعادة والاخبار ترجع كالعادة والكواليس ترجع كالعادة بالسبعة واربعة من دي مينوت كرونو، احنا ماشيين في المواعيد اللي تعرفوها الكل. شكرا لكم، يعطيكم الف صحة، ركب سبور وفات تسويت، يجيكم حسين في الاخبار.
2: البرمجة الشتوية إسبور على موزيكا فم، أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور، كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. سبور على موزيكا فام، نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الأولى في تونس، راديو موزيكا فام تونس. الأخبار،
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تعلن في بيان يوم الأحد أنه بات متاح لحجاج بيت الله الحرام التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر الرقمية، وذلك لتنقل آمن وسهل داخل المملكة. والمديرية السعودية توضح في بيانها أن هوية زائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة وجودهم داخل المملكة، مضيفة أنها تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل داخل المملكة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم الخارجية في إيران إسماعيل بقاء يقول أن الخطط الإيرانية المطروحة تقوم حصرا على شرط إنهاء الحرب، نافيا وجود أي مفاوضات نووية في هذه المرحلة. والتلفزيون الإيراني ينقل عن بقاء قوله إن سائر القضايا المطروحة يعود جزء منها إلى سجل المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الخطط الإيرانية المكونة من 14 بندا تركز بشكل أساسي على وقف الحرب، نافيا صحة أي معلومات متداول أخرى. والمسؤول الإيراني ذاته يلفت إلى أن الجانب الأمريكي سلم رده على المبادرة الإيرانية للطرف الباكستاني، وأن طهران بصدد دراسته حاليا على أن تقدم ردها بعد التوصل إلى خلاصة نهائية. إسماعيل بقى يشير في السياسة.

0: ذاته إلى أن وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن المقترح الإيراني قيد الدراسة، نافيا في الوقت ذاته إدراج أي مواضيع نووية ضمن الخطة الإيرانية لإنهاء الحرب. والجدير بالذكر أن طهران سلمت ردها المكون من 14 بندا والذي يتضمن الخطوط العريضة لإنهاء الحرب إلى الطرف الباكستاني بصفته وسيطا في تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة. في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، تتسارع وتيرة سياسة الأرض المحروقة الصهيونية مع اتساع أوامر الإخلاء الإسرائيلية لتشمل أكثر من 110 قرى متجاوزة في بعضها شمال نهر الإيطاني. ويطرح هذا المشهد الميداني المأزوم تساؤلات استراتيجية حول نوايا الاحتلال الصهيوني، وهما يطرح تساؤلات باكتفاء إسرائيل بترتيبات أمنية فقط، ما أنها تمهد لفرض واقع جيوسياسي جديد يقتلع الإنسان ويقتم الأرض. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي مع طرب يتجدد على موزايك في حنين الخومان.
1: الأولى في تونس. حنين، حنين على موزايك فم. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك فم.

0: لكم 1000 دينار كل واحد.
1: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
2: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
3: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
4: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
5: لو جسوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
6: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
7: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
8: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع الشاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
9: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن مساء يوم الأحد عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم 2/4 من مايو الجاري إلى يوم الجمعة 8 مايو، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. والشركة توضح في بلاغ إلى مستعملي الطريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محاول سيدي بوعلي ومحاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيدة. وشركة تونس للطرقات السيارة تشير إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. في الشأن الدولي، رجال المقاومة في حزب الله اللبناني يستهدفون لحد تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، محققين فيها إصابات مباشرة ردا على خروقات العدو الصهيونية المتكررة لوقف إطلاق النار. عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس يحذر من أن المخاوف بشأن انزلاق منطقة الأورو إلى ركود تبقى حقيقية ومبررة في ظل استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وفي مقابلة نشرتها صحيفة فيليفثيروس القبرصية اليوم الأحد، أشار ستورناراس إلى أن اقتصاد منطقة الأورو أظهر متانة نسبية، إلى أنه بدأ يفقد زخمه مع تأثر الامدادات وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة الغموض. والمسؤول المالي اليوناني يوضح أن هذه العوامل تنعكس مباشرة على النمو والتضخم نظرا لاعتماد منطقة الأورو الكبير على الطاقة، مضيفا أن البيئة الاقتصادية الحالية تختلف عن عام 22 و 2000، إذ يأتي ارتفاع التضخم هذه المرة في ظل نمو أضعف وظروف مالية أكثر تشددا وحيز مالي محدود، ما يزيد من هشاشة الاقتصادات. ومحافظ بنك اليونان يلفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينعكس حتى الآن بشكل كبير على معدلات التضخم، إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية للطاقة قد تفرض ضغوطا تضخمية على المدى المتوسط، في حين قد يؤدي الغموض إلى إضعاف الاستثمار والنمو. نهاية هذه الجولة، والمشوار التواصل مع الطرب في حنين القومان.
9: الأولى في تونس.
8: حنين. حنين على موزايكا فام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايكا فام.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي من

عايز اسمعكم غنوة من عصر الزمن الجميل لملحن عظيم ومطرب عظيم بهديها لكم النهاردة. اسمعكم اهواك لعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون نيوي نينا. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول مساء اليوم الأحد أن جهود أمريكية ستبدأ صباح غد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يضيف في تصريح صحفي أن دولا من أنحاء العالم لا يشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة التدخل للمساعدة على تحرير سفنها العالقة منذ أسبوعين في مضيق هرمز. في فرنسا الزعيم البارز لحزب فرنسا الأبية اليساري جون لوك ميلانشون يعلن اليوم في تصريح لقناة فان التلفزيونية عزمه للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم. وميلانشون البالغ من العمر 74 عاما يعد أحد أعمدة اليسار الفرنسي منذ عقود، اتشغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عندما كان عضوا في الحزب الاشتراكي، وترشح للرئاسة في سنوات 12 و2000 و17 و2000 وحل ثالثا في انتخابات 22 و2000 بعد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. منظمة الأقطار

0: العربية المصدرة للبترول أوبيك التي تأسست في عام 68 700,000 بهدف تعزيز التعاون بين الأقطار العربية المصدرة للبترول. تعلن اليوم الأحد أن الإمارات انسحبت من التحالف الذي لا يحدد سياسة إنتاج لأعضائه. ويأتي هذا البيان في عقاب إعلان الإمارات المفاجئ في 28 من أفريل الماضي عن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وتحالف أوبيك بلس لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها. في الشأن الوطني وتحديدا في سوسة، والي الجهة يفيد بأنه سيتم في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 14 من مايو الجاري. وولي سوسة يدعو كافة مربي النحل ليأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة في تلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليها. في أبرز توقعات الطقس ليوم غد الاثنين، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و32 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس موزيكا فام جيباش ميموريز فانك
2: بوب
1: روك
2: ديسكو
1: سول
2: سلو
1: ريغي
2: دانس
1: ميموريز على موزيكا فام مع دي جيباش.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال التجارة بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 جانب إضافة إلى حز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدية في الغرض والاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. ووفق خبر آخر، عوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات في بنارس يتمكنون من تفكيك شبكة تنشط في جهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة. وتم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض اللون اشتبه في كونه مخدر كوكايين إضافة إلى محجوزات أخرى. والنيابة العمومية تأذن بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمضمون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش. وفي سوسة، وحدات الأبحاث العدلية في منطقة الحرس الوطني بالجهة تتمكن إثر عمل استعلامي وميداني دقيق من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 2 من أفراد الشبكة، كما تم حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة من نوع بريجابالين إلى جانب دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في عملية الترويج والتنقل. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمضمون فيهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مساء الأحد أن بلاده ستبدأ ما سماه عملية مشروع الحرية صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وترامب يضيف في منشور على منصته تروث سوشيال قائلا إنه إذا تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال فسيتعين علينا التعامل مع هذا التدخل بحزم وفق تعبيره. والرئيس الأمريكي يتابع في هذا السياق قائلا إن ممثل

0: إليه يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران، مشيرا إلى أن هذه المناقشات قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع وفق وصفه. نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. موزيك فم. شباش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
1: روك.
2: ديسكو.
1: سول.
2: سلو.
1: ريغي.
2: دانس.
1: ميموريز.
2: ميموريز.
1: على موزيك فم مع دي جي باش.

0: ميموريز موزايك اف ام. موزايك اف ام تشيباش ميموريز. فانك
1: بوب
0: روك
1: ديسكو
0: سول
1: سلو
0: ريغي
1: دانس.
0: ميموريز على موزايك اف ام مع دي جي باش. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. الصين تشرع منذ بداية الشهر الجاري في تطبيق عفان جمركي كامل أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 24/2020 لفائدة 33 دولة أفريقية تصنف ضمن الأقل بلدان نموا، حيث شمل العفان ذاك جميع فئات المنتجات. وبإطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة أفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في عفان جمركي كامل لمدة عامين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران. وقدم ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال تفاصيل قليلة حول العملية، واصفا تلك الجهود بأنها بادرة إنسانية تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة التي لم تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ولم يكشف ترامب ما إذا كانت البحرية الأمريكية ستشارك في العملية، لكنه شدد على أنه في حال عرقلة هذه العملية الإنسانية فإن هذا التدخل للأسف وفق قوله سيتعين التعامل معه بقوة. وترامب يضيف في منشوره قائلا: ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، دون إضافة المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكانت طهران سلمت ردها المكون من 14 بندا والذي يتضمن الخطوط العارضة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة إلى الطرف الباكستاني بصفته وسيطا في تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: الأولى في تونس. موزايك اف ام. توب ماتان. The morning top.

موزيك اف ام في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to